0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: شخصية اليوم هي الشخصية الكمالية أو ما يعرف بالشخصية المثالية، الكل أو لا شيء، هذا شعارها. فقيمة إنجازها فيما تبذل من جهد ومن إتقان، متناسية ما تتكبد من تعب أو معاناة. هي شخصية ترغب في النجاح وتسعى له، وهذا حافز صحي. عندها طموح جامح وهذا مطلوب. تضع أهداف بمعايير عالية وهذا جيد. شخصية مستقلة بذاتها، لا تتكل على دعم الآخرين، نزيهة، والشخص النزيه عادة هو شخص صادق.

0: الشخصية الكمالية أو المثالية تحاول الوصول إلى القمة وإثبات نفسها في كل مجال تخوضه، وتهتم عادة بمظهرها وأناقتها كما تهتم بمن حولها، وهذا يكسبها حضور وجاذبية. ولو أخذينا المثال كمصطلح، فإنه ظهر عند شعوب قديمة حدد له معايير وأنظمة اتبعتها المجموعة أو الفرد. معنا الدكتور مصباح الشيباني، أستاذ علم الاجتماع، نرحب بيه. مرحبا أستاذ.
1: مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعين
0: جعلتك عايشك. دكتور، لو نعود إلى تاريخية مصطلح الكمالية أو المثالية، لأكيد أنه بعض الشعوب حدت معايير معينة لأنموذج لمثال، يعني كمصطلح تقريبا، كيفاش نعود إلى تحديد هذا المصطلح؟
1: والله من زاوية المفهوم كمصطلح تعريف، هو عنده خلفية فلسفية، لا نعود حتى إلى الفلسفة اليونانية، الفلسفة الصينية، علماء كبار وفلاسفة، أفلاطون، كونفوشيوس، كلهم أشاروا إلى مسألة المثل، وانطلقوا في الفلسفات من بناء مثل وقوة أخلاقية وعقلية في إطار فلسفتهم اللي أخطت في مجتمعاتنا إلى اليوم، ما زالت إلى اليوم مؤثرة تأثير كبير في هذه المجتمعات.
0: نعم.
1: إذن المفهوم المثالية هو مفهوم فلسفي يشير إلى المثل العليا. طبعا كل مجتمع له مثل عليا تميز عن مجتمعات أخرى.
0: نعم.
1: هذه المثل تظهر من خلال عديد الصفات التي تميز الإنسان عن أو الناس عن بعضهم بعض. هذه المثل هي مصدر إلهام، يعني تكون مصدر للحافزية للدافعية. طبعا كل المثل تقريبا نجملها في كلمة الأخلاقيات، حتى من ناحية الدينية لو نعود إلى القرآن، رب سبحانه وتعالى في محكم آياته أول شيء ومن سبب اختياره من خلال رسول صلى الله عليه وسلم هذا علم عند ربه هو الأخلاق. والأخلاق هي سيمة من سمات الأسماء، سيمة من مثل خلق الإنسانية.
0: نعم، يعني لو عدنا إلى تحديد المفهوم أو المصطلح، هو تقريبا مصطلح هكا ولا؟
1: هو مصطلح مفهوم ومعقد ويصير في عديد دراسات، ونجم نسويه من عديد جوانب، جوانب اجتماعية، جوانب
0: نفسية، وجوانب فلسفية. نعم.
1: جوانب أي
0: نعم،
1: في عديد الأبعاد.
0: يعني كمثال يحتذى به خاصة على مستوى الفرد، لكن حبيت تقريبا وإحنا نحدد في المصطلح دكتور، يعني نعود لكل ما تكسبه هذه الشخصية الكمالية أو المثالية من صفات، خاصة الحزم والصرامة، صدق تحديدها لهدف معين، يعني كل هذه الصفات يمكن نعود مكسب بالنسبة لها، ولكن محاولتها للبحث عن الخلق، الإضافة، الإبداع وغيره من في مجالاتها، مهما اختلفت المجالات إن كانت حياتية أو مهنية وغيره، هل يمكن أن أقول أن كل هذه الصفات هي صفات مكتسبة، أم أنه تحددها عوامل بيئية بيولوجية وغيره؟ يعني هل نعود إلى الطبع أم كل ما هو مكتسب ومؤثرات خارجية؟
1: طبعا هي مكتسبة، هي لأن وليد تنشئ نموذج، يعني سواء في التصور أو في الخلق. بمعنى هو المثالية النجم قسمه جانب فكري وجانب مادي، جانب محسوس وجانب على المستوى الفكري
0: مجرد.
1: أي بمعنى أنا نخلق المثال، يعني كل مجتمع يخلق المثال أو النموذج اللي يراه الإنسان المثالي. هناك صفات مشتركة بين نستطيع نقول بين جميع المجتمعات وحتى في المستوى التاريخي، ولكن هناك تحول. أنا أعطيك مثال، طبعا المثل هذه والانسان المثالي مرتبط بالقيم، كما قلت يعني نجم مقسم على مستوى المجتمع، مثلا في الحالات الاجتماعيه نقولوا في طبيعات قسم مثلا السياسه، التعليم، الحكم، النظم، يا اخي نقولوا فلان مجتمع مثالي منظم اقتصاديا متطور، طبعا في حياتنا اليوميه نقولوا كمان اليابان.
0: نعم
1: يعني اليابان هي المثال بالنسبه لي نحن في مستوى نقولوا اسيا ولا شرق اسيا بشكل عام. يقولوا الدول هذيك معناها مثال، معناها يا ريت نقولوا كيفها. علاش؟ لانها عندها طبق، عندها سياسات معينه في التعليم، في الصحه، في كذا، في الثقافه الى اخره.
0: وانا ايضا عندها سمحني ضوابط ومعايير. نعم، ضوابط ومعايير. قد تكون هذه الضوابط والمعايير غير اخلاق، معناتها ماهيش اخلاقيه، غير اخلاقيه، يعني يمكن تحديدها قانونيا، علميا وغيره. يعني
1: لا، تدخل فيها عديد طبعا، تدخل فيها عديد الابعاد، عديد المتغيرات بشكل عام. يعني
0: بشكل عام هذه سمات الشخص المثالي اللي يهدف الى التميز ويسعى الى النجاح في كل المجالات، ولكن دكتور لو نعود إلى هذا السعي تقريبا فيه برشا ضغوطات، فيه أيضا عبء وثقل على الشخص والطرف المقابل، كيفاش يمكن أنه نخرج بالشخص المثالي إلى المرونة والانفتاح ومساعدة الآخر وتفهم الآخر، لأنه من الصعب جدا أنه طرف الآخر يسير الشخص المثالي.
1: خلينا أولا نطرقكم فكرة أساسية، هو أن المثالية هي مسألة يعني مطلب لا يمكن تحقيقها، يعني من يمكن نقول سمي المثالية مطلقة
0: يرنو إليه طموح.
1: خلينا المثالية مطلقة هو هي من كمال، والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. هذه مسألة يعني علاش؟ لأن احنا نعمل وحدنا كمجتمع كما قلت، يعني هي علاش هي مكتسبة؟ لأن احنا نعمل شنو هي المقاييس أو السينات الصفات على المستوى الشخصي أو المستوى المجموعي اللي هي تميز إنسان مثالي. طيب المثالية هنا في المستوى المجتمعي طبعا لابد ثم ردات فعل ثم تفاعل بين الإنسان اللي يحب يوصل إلى مستوى معين وبين ثم مطبات وثم معيقات قبل حركة الإنسان في ديناميكته في تعامله مع المجتمع في إنتاجيته. لأن احنا شنو الإنسان المثالي؟ هو الإنسان اللي عنده إنتاجية عالية، اللي عنده حضور
0: جودة في العالم،
1: أي جودة أي بالمعنى الاقتصادي جودة، يعني عنده حضور مكثف عند الناس، عنده قبولية، عنده مقبولية عند الناس، ينجم يعالج المشاكل، يعني يكون محل تقدير مع المحيطين به. طبعا هذه من فضائل.
0: فقط حبيت كعلم يعني علم مختص، علم الاجتماع، الشخصية المثالية في كلمتين، ما هي الشخصية المثالية في علم الاجتماع؟
1: الشخصية المثالية هي اللي يكون ذات سمات عليا في مستوى تعاملها مع التفاعل مع غيرها، ومصدر إلهام للبناء المجتمع وأخلاقاته وأخلاقاته، وأنا أركز هنا على الأخلاق.
0: نعم شكرا.
1: أخلاق المجتمع، أخلاق المحيط، المجتمع اللي يعيش فيه.
0: نعم شكرا دكتور على كل التفاصيل. شرفنا حضورك معنا اليوم، وكل التحية ليك.
2: إذاعة قبصة، مرايا تتكلم.
0: إذن الشخصية المثالية ترسم لحيتها نظام محدد بأهداف محددة مسبقا، لا تكترث بالمعوقات أو الصعوبات، وتتحمل مسؤولية أخطائها. شخصيتنا اليوم تنظر إلى الصورة بمجملها، ماذا نعني؟ أي تدرك كل الأمور اللي أعاقت سير عملها أو الخطة المطلوبة، وبالتالي تدرك الشخصية المثالية قدراتها والظروف الخارجية في أن ما يجعلها تتجاوز خيبات الأمل.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. تعطي الشخصية المثالية الوقت الكافي لأولوياتها وتسعى باستمرار وراء الهدف، والأخطاء أو الصعوبات ما هي إلا حافز يدفعها نحو مواصلة الطريق والاستمرار في السعي. الشخصية المثالية رسمت لحياتها حدود وأهداف، مستمتعة بسعيها ولكن متناسية الأطراف الأخرى اللي قد لا تجاريها أو تتفهمها. وقبل ما نقدم الطرق اللي تجعل منك شخص مثالي متوازن أو تساعدك على إكساب شخصية مثالية صحية، طبعاً نحدد أولاً إنه الشخصية المثالية الصحية تظهر لما نجد شخصية مثابرة تبذل ما في وسعها لتحقيق هدفها وتحلل ما يدور حولها من ظروف وصعوبات، مدركة في الآن نفسه كل ما هو إيجابي وما من شأنه يساعدها على تطوير عملها أو أدائها مهما كان بسيط. هنا نرحب بالسيد باسم جبالي، مدرب تنمية بشرية مختص في تطوير الذات، ونسأله كيفاش تحول الشخصية المثالية البحث عن التميز والكمال إلى نجاح لا إلى عبء أو ثقل، ثم شنو يساعدها باش تكون شخصية متوازنة وقريبة من الناس.
2: هناك المحيط باش يتعامل معاه الإنسان هذا وباش يرجعه أنه باش يتعايش معه ويرجعه للطبيعة العادية، يكون ديما الإنسان هذا حاولوا نتعامل معه بالإطراء الدائم، نحاولوا ديما نعطيه التقدير والامتنان ويعطيك الصحة وبارك الله فيك وعملت معايا الباهي، كي هو تلبيله الإيجو بتاعه ترى عنده كل رؤية ذاتية متاعه المتكاملة والمثالية، احنا نغذي وهيله من انطلاقا من التفاعل معنا متاعنا مع الانجازات متاعه، على خاطره يراها انجازات غير متكاملة، دونك احنا نقولوا له لا راك عملت حاجة باهي. وثم طريقة اخرى لانك تطلب منه المساعدة، هو ينتظر انه يساعد الانسان، يرى في روحه كما سوبرمان، كما ديما يحاول باش يعاون ويساعد ويمد يد المساعدة للناس. تنحي معاه كلمة لازم، تقول له ماذا بيا نحب كل حاجة أريد، أنك تنحي كلمة لازم وتعوضها بكلمة ماذا بيا ونحب نعمل، مش لازم نعمل خاطر كل الضغط ذاك يزيد يأثر عليه نفسانيا. دونك الإمكانية بتاع الناس هذوما زوز حالات، إذا كان يحقق التصالح مع الذات وقتها هو اللي نجم يوصل للنجاح، لكن في الحالة المعاكسة باش يعيش إحباط واكتئاب كبير إذا كان ما خلطش للنجاح اللي حاجته به، موش باش يتصالح مع ذاته مالوريزمون وباش يقعد ديما في الاحباط والاكتئاب على خاطره ما خلطش للاهداف نتاعو. اذا التصالح مع الذات هو المفتاح للشخصيه المتوازنه، يكون شخصيه مثاليه لكنه ما يعيشش الاحباط ويوصل للنجاح. خاطر برشا ناس ناجحين يجي تشوف تلقاهم ناس مثاليين، ناس عنده في مخه سلم القيم كبير برشا وعالي برشا، هذاك علاش يسعى لتحقيقه. احنا لهنا كيفاش باش نجمو تواصلوا معاه الإنسان هذا؟ يزمه هو فش هو يزمه توا يتفاعل مع روحه، فش هو يزمه يوجه روحه نحو النجاح باش ما يوصلش للإحباط والاكتئاب، يزمه يعيش مع يوفر روحه شوية متعة للحياة، يحب روحه شوية، يدلل روحه شوية كما نقول، ويوفر روحه الراحة النفسية كل يوم، ياخذ وقت الروح مش كل شيء للناس ومش كل شيء في سبيل التحقيق متاع الكمال اللي هيستنى فيه، لا يزمه يوفر روحه أوقات للاسترخاء، أوقات للتأمل، أوقات للرياضات الروحية نقولوا احنا معناتها مديتاسيون، ينجم يشوف للطبيعة، يمشي يتفرهد شوية، يشوف روحه شوية باش ينجم يرى اللي في الحياة هذية ثم إمكانية أن نحن نتعامل مع عدم الكمال، لكن نشوفه خاطر الكمال لله. الكمال لله وين نجم نشوف الكمال متاع الإله؟ في الطبيعة، في الحاجات اللي مش نحن خلقينها، اللي خلقها هو، اللي خلقها ربي. دونك نشوفوا احنا نمشيوا للطبيعه، نمشيوا للتامل، نشوفوا كيفاش احنا نراو الدنيا هذه راهي قداش مزيانه وقداش ربي حط فيها حاجه مزيانه. بالطريقه هذه كان نتمتعوا ونستمتعوا بالحياه، نتمتعوا حتى بعدم الكمال اللي نجموا نلقاوه في المحيط نتاعنا. يزمك زادك انسان عندك المثاليه ما تركزش على الاخطاء، فتنظر للعباد اللي ماك مثالي، انت تغزر الحاجات المثاليه اللي عند العباد، ما تغزرش، ما تركزش في الاخطاء نتاعها، حاول تركز على الانجازات نتاعها، حاول تركز على الخصائص الكامله اللي عندهم والخصائص اللي هما يكونوا عنده دي كاليتي، معناتها حاجات، والتسامح هو اللي باش يعطيك القوه انك توصل للنجاح اللي تسعى له.
1: من
0: أنا.
1: في الإنسان المثالي مهما كان، مرا في الدار أو عامل أو موظف وغيره، يبذل مجهود ويتعلم من أخطائه، يبحث عن الطريقة الصحيحة اللي توصل للقيام بمهامه بنجاح وعلى أكمل وجه، اللي تمنحه تركيز باش يحقق أهدافه في الحياة. كله عزيمة وتفاؤل.

0: علي وظلك إيجابي عطول، ما بتلاقي إلا الخير من الفرحة عمرك بيطول، من الفرحة عمرك بيطول.
1: إذاعة جرصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
3: واليوم باش نعزز قيمة العمل والعامل المثالي، تحيت إكبر ليه، لكل من اعتز بمهنته وأتقنها، لكل من أخلص في العمل واحترم ذاته وطورها، احترم وقته وأعطى قيمة للعمل اللي يقوم به، بل حاول أنه يبدع يبتكر في مناخ حتى لو ما كانش مساعده. العامل المثالي اللي نحييه اليوم يجتهد وقت اللي يتهاون غيره، يحترم خدمته وقت اللي يتملص غيره من كل مسؤولية، ويتجرد من أحساس الوطنية، يفتخر ويعتز بانتمائه لمؤسسته مما يكسب الاحترام اللازم. هذا هو العامل المثالي. أيضا تحية عرفان وتقدير للوالدين، للأم المثالية اللي زرعت المحبة في كل ثنية، واللي ربت صغارها على كلمة حق، على احترام الغير، ربتهم على الثقة بالنفس، على الطيبة ومساعدة الغير، ربتهم على نبذ الأنانية والكراهية. الأم المثالية اللي الجنة تحت أقدامها ربت أجيال شعارها الصدق، التضحية والنضال. هي أمك وأمي الحنينة.

دخيله عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

الشخصية المثالية قد تبدو صارمة وحازمة، قد يضيع عليها الوقت لأن النجاح والهدف في حساباتها. هي شخصية تسعى للكمال والكامل رب العالي، ولكن رجحت عقلها وتوازنها اجعلها في مرتبة راقية مترفعة على الصغائر وباحثة على الجودة والجمال. وفي زحمة المشاغل والعلاقات وفي الطريق إلى الأهداف والسعي إلى تحقيقها، قد تضيع الشخصية المثالية نفسها، أي قد تهمل ذاتها وراحتها، قد تنكر ذاتها لأنها تعطي وما تنتظرش المقابل، تساعد بمحبة وتلقائية. على اسمها كما يقولوا، هي مثال يحتذى به، إحساسها عالي ونشاطها دائم، ولكن هوسها بالقواعد والنظام وإنكارها للفشل والشدة في إدارة الأمور قد يبعدها عن حياة الهدوء والاسترخاء. قد يحملها مسؤوليات أكبر، قد يضيع منها لحظة الاستمتاع بإنجازاتها ونجاحاتها. سعيها للتميز والتفرد في عالم تحكمه تفاصيل مضبوطة ودقة واضحة قد يجعلها مرهقة متعبة، فلابد من أنه تدلل نفسها تسترخي وتتأمل. ولأنه نواياها سليمة فهي تنتظر الإطراء، تستحق كلمة طيبة، علاش لا؟ ثم لابد أن تعيش الشخصية المثالية لحاجتها لغيرها، تطلب يد المساعدة في وقتها، لأن مواجهة التحديات بمفردها قد ينهكها ويحط من عزائمها.

0: المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا؟
1: أنا؟
3: أنا؟ أنا؟
1: من أنا؟
5: من أنا؟
1: من؟
3: أنا؟ أنا؟ أنا؟
6: إذاعة قفصة.
7: مراية تتكلم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: اللاجئات رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة عبد الرزاق فاخت يؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضيرا للعودة المدرسية، ويضيف أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريفة وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية عبر الرقم الأخضر 80106977. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق في 7 من أوت الجارية بلغ 611 مؤسسة بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع، يليه قطاع الأحذية بنسبة 17%. أصحاب جريات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهما عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بحسب بلاغ صادر عن البريد التونسي. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا يوم الأحد والاثنين لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث توقع المعهد أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب جهات الجمهورية إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أخيرا وفي العالم، سفينة حاويات كورية جنوبية تبحر في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الأسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

شعبي ويبقى ارحلي ارحلي يا همجي يا ارحلي يا همجي. واه اه

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: سيدنا اشبي قلق ومشغول البال بالحكاية متاع الجاسوس الدزيري اللي شديناه البارح. هذه حاجة مش جديدة.
1: منهم يا يوسف. فديت، راني فديت من داية الجزائر. المزية اللي عملوها على الوالد عليه رحمة الله، يحبوا يزيدوا ركبوها عليا. بعد ما ركبوها عليه وعيفوه في حاجة اسمها مزية. هالسيد اللي شديناه البارح ومعاه جواب لرجال القبائل في الحدود، تقول اللي يلزم أهل الحدود يثوروا علي أنا ويحاربوني ويطالبوا باش ترابهم يولي تراب الدزيري.
0: هذه أمور تقع بين كل الدول وحتى دولة ما هي سالمة منها.
1: نعرف هذا، لكن هذوما إخواننا يا رسول الله. أش يحبوا عندي؟ ما زالوا معارضيني على خاطر علي برغل متاعهم. والله لمن حاربهم، اما انا ولا هما.
0: قبل ما ترمي روحك يا سيدنا في حرب ما تعرفش عاقبتها، هات نشوفوا مع بعضنا الاسباب متاعها. انا في الحقيقه مانيش فاهمها مليح. سمعت اللي كانت ثم علاقه قويه بين والدك الله يرحمه وديت الدزاير، علاش انت ما تعملش كيف ما كان يعمل المرحوم؟
1: المرحوم عملها ومات وخلاني نقاصي في هالجورة اللي ما حبتش تصفى. شوف يا يوسف، الحكاية ظاهرة واضحة وما فيهاش لا أسرار ولا حاجة. الحكاية كلها طمع، الطمع متاع دايات الجزائر. طمعهم هذا بدا من وقت اللي هرب والدي علي باشا هو أخوه محمد للجزائر بعد ما تقتل جدي مؤسس الدولة الحسينية رحمه الله.
0: الله يرحمه وينعمه.
1: قعدوا في الجزائر مدة طويلة حتى عملوا غادي عسكر قوي وروحوا به للوطن تونس، ودخلوا به منصورين على أعدائهم اللي كانوا طامعين في الكرسي، وقعدوا ينظروا بعين كبيرة لداي الجزائر وجماعته. قعدت المزية ظاهرة وتستنى وقتاش ترجع ولا يرجعوها لأصحابها. وجات الفرصة وقت اللي علي باشا ولا باي، بدات الأمور تتوضح وبدات طلبات الديات هابطة عليه كيف الشتاء. هات هذه، حاجتنا بهذه، نحبه كذا، أعطينا كذا، أعمل هذا، ما تعملش هذاك. الحصيل مرول وعيشته.
0: أش كانوا يطلبوا مثلا؟
1: نعطيك أبسط المثال باش تعرف الوين وصل الطمع متاع الجماعة. لزموا عليه باش يبعث لهم كل عام زوز سفن من زيت الزيتون باش يشعلوا بيه القنادل متاع المساجد والجوامع في الجزائر.
0: عجب.
1: مازال وفرضوا عليه باش ما يرفعش يسنجق تونس على المراكب متاعو إلا في نصف السارية متاع الفليك.
0: لواش
1: باش يقعد علم داية الجزائر هو الأول وديما الفوق، وتونس وطرابلس ما هما إلا إمارتين يتبعوا للجزائر.
0: هذه نعرفها.
1: واللي ما تعرفوش وهو اللي أدهى، فرضوا عليه باش يهدم كل الحصون والأسوار وبيوت العسكر اللي كانت موجودة على الحدود بيننا وبين الجزائر. وقعدت هالطلبات هي مش طلبات، هي فروض مرة على راجل يحب يستقل ببلاده. قعد يعاني فيهم، يعاني حتى لين مات وورثت أنا التركة. ولهذا ما عادش النجم نصبر، وقررت باش نكسر هالشوكة اللي واقفة ديما في حلقي.
2: ما تقول ليش يا عم علي شبي البلاد خاضت وين تمشي تلقى الحجر والغبرة والعجنة. هذا يكركر وهذا يهز، فاش قام البني الكل؟ شنو قربة الحرب؟
3: لا يا وليدي لا، ما هو البي أمر الوزير محمد العربي زروق باش يحصن تونس. ها قريب يكمل. والله ايش باش أقول لك يا عملوا حاجة باهية.
2: كيفاش ترى؟
3: بناو برج باب الخضراء.
2: اي
3: وزادوا بحذاه البرج اللي تسمى برج صاحب الطابع.
4: برج صاحب الطابع شنو صاحبه كله في كل بقعه حتى البرج سموه باسمه يا معليه.
3: ما هو على خاطر هو اللي بناه.
4: كيفاش
3: يا سيدي؟ على خاطر سيدي يوسف امشى مره يتفقد في برج باب الخضره يلقاه ضعيف، ولا امر الوزير محمد عربي زروق يزيد برج اخر بحذاه، لكن العربي زروق ما حبش وقال له هذاك يكفي لانه ما عندناش برشا فلوس باش نزيدوا على اللي عملناه. قال له يوسف صاحب الطابع نامرك تبنيه من اول ولخر وقت اللي يوفى عمره بالمدافع ومصروفه الكل على كيس تقال وما تاخر حتى فلس من مال الدولة. أتوا نعطيك كل ما تحتاج له وتوكل على الله وما ترددش. وكان العمل هكاك. فهمتوا توا يا جماعة علاش تسمى البرج باسم برج صاحب الطابع؟
4: أنا فهمتك يا عمالي فهمتك. أما الرجل الدولة على حاله ولا؟
3: وبعد ابناه برج سيدي يحيى السليماني، وبعد برج باب سيد عبد السلام، وبرج باب سعدون، وبرج باب خالد، وعمروهم بالمدافع والعساكر وحصنوا حلق الواد وحفروا البغاز وعملوا الطب خانة وحطوا فيها المدافع. وبعد جاوا للمدينة ابناو القشلات متاع البشامقية ومتاع سوق العطاري والقشلة القريبة من جامع يوسف داي.
2: حم علي البلاد تعبت بعسكر الترك ما ثم كان هما في البلاد والله ربي يستر منهم برا.
3: آه يا وليدي أهو النهار اللي كنا خايفين منه ما هيش باش توفى هالحرب بيننا وبين ترك الدزاي. والشيء اللي وقع البارح ما يفرحش بالكل.
2: شو وقع زادة تي كان وقعت حاجة رانا سمعنا بيها احنا.
3: انت لاهي في حبك درباني يا وليدي ما سمعتش صار البارح في حلق الواد.
2: لا والله لا يا اخي شو وقع اتخربت.
3: ما هو احمد خوج داي الجزائر ابعث فرقاطين حلق الواد عطل بيهم البغاز وهبط العسكر متاع الفرقاطين هجموا على سكان حلق الواد.
2: الله الله
3: ودخلوا لهم لديارهم وعملوا فيهم حاله.

0: ما زالت توا ما زالت هذه قاتل ومسكتو. يعجبك يعجبك هذا يا يوسف؟ ما يزيش العسكر متاع احمد خوجه اللي تغلق النهار وعمل الفتريه في اهل حلق الواد، يجي اليوم سي احمد خوجه يعمل لي سبه ويبعث لي بقر بقر بقر باش نبيعوا له في تونس، ويزيد يعين حق البقر ويقول لي فيها جواب باك اللغه متاع السوق، نحب كيت وكيت. اش معنى هذا؟ اش مازال بعد هذا الراجل ردني سمسار سمسار بقر؟ نسكت له ولا لا؟ نسكت له يا سي محمد الاسلم؟ وري الجواب ليوسف، وريه خليه يقراه ويطلع عليه بنفسه.
1: مش لازم نقراه يا سيدنا.
2: والله يا سيدنا ماذا بينا نساعدوا احوالنا ونشوفوا كيفاش نبعدوا على الحرب ونسيسوهم خيم الحرب.
1: يزينا يزينا من الحلة، تحلينا ياسر وسيسنا ياسر وساعدنا ياسر، والمساعدة اللي تحكي عليها خلتنا في العار ووصلتنا للدرجة هذه. حتى سيدنا ولا سمسار بقر يا سي محمد أصرم، يعجبك هذا؟ ومازال طلب منه في هالجواب باش يعطيه المكس، وتقول يا سي محمد الأصرم يلزمنا نسيسوهم. اش باش نسيسوهم وبعض رجال احمد خوجة يسرقوا وينهبوا في اهالي الحدود متاعنا؟
2: ملا اش تحب سيدنا يعمل يا سي يوسف؟ تحبوا خاطر براسو على خاطر هالاسباب؟
1: سيدنا ما يخطرش براسو، وانا ما نخطرش براسي، وانت ما تخطرش براسك، ونكونوا آلة ظلم داي الجزائر لأهل تونس. تحب هكا معه يا سي محمد؟ ما يخفاكش أن الظلم أقوى الأسباب على الجرأة، واللي نخافه منه هو أن الرعية تضطر نهار من نهارات باش تلوج على واحد يحميها ويبعد عليها الظلم. وقتها تسلم روحها لصاحب الجزائر ونقعدوا أحنا وقتها فريجية وخايفين على روسنا. لا يا سي محمد، خاف انت على راسك وعلى راس اولادك، اما انا ومثالي النجم والحمد لله نهز مكحلة ونولي واحد من العسكر وندافع على هالبلاد المسكينة، على خاطر لا ورايا ولا قدامي جندي من جنود الله وجنود سيدنا.
0: هذاك هو ما عادش سكت باش نعلن الحرب. عيطولي سيمنكاية.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. تفاءل بالحياة واملأ قلبك بنور الأمل والسعادة، وامنح حياتك المزيد من الإيمان، وعزز علاقتك بالله تعالى وثقتك به، ليصبح التفاؤل حليفا قويا يدفعك نحو الأمام. ثم تأمل رعاية الله لك وأنت تسير نحو تحقيق الخير في حياتك وتحقيق التوازن الروحي لمواجهة كافة التحديات بإيجابية، وأنت في قمة التفاؤل ما دمت في رعاية الله. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

Как пар.

Thank you.

قالت لي بكرة. قالت لي بكرة وضحنا بكرة. قالت لي بكرة وضحنا بكرة. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول.

وليه الحيرة بتسبب في قلبي وفايتة بتمثل حر

شده حسنك توفيها لو شفتها هوا عرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك توفيها.

زمان هدايا كمان شوية، زمان هجاية كمان شوية، زمان هجاية.

كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها وتشوف الفجر على أصله.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: قبل ظهور رقائق الألمنيوم كانت تستخدم رقائق الفضة في تغليف الأطعمة والأدوية والشوكولا، ولكن نظراً لارتفاع تكلفة الفضة بدأ البحث عن بديل أرخص وأفضل، وهنا دخل الألمنيوم إلى المشهد.
1: عام 1825 استطاع العالم الدنماركي هانس كريستيان أورستيد عزل الألمنيوم لأول مرة، لكن العملية كانت معقدة جداً، وبقي الألمنيوم معدناً نادراً ثميناً وأغلى من الذهب.
0: لم يعرف أحد آنذاك طريقة لاستخلاصه بكميات كبيرة، حتى جاء عام 1886 فأحدث العالمان الأمريكي تشارلز هول والفرنسي بول هيرو ثورة في الصناعة، لما ابتكرا عملية هول هيرولت التي جعلت استخراج الألمنيوم أسهل بكثير، ما خفض من تكلفة الإنتاج. عندئذ برز السؤال، كيف يمكن استبدال رقائق الفضة بألمنيوم أخف وأرخص؟ وهنا توالت الابتكارات.
1: فعام 1903 بدأت الشركة السويسرية دكتور لوبير بإنتاج أول رقائق ألمنيوم تجارية، وبعد 4 سنوات طورت أول رقائق ألمنيوم عبر تمرير سبائك مسخنة بين أسطوانات معدنية ضخمة لتصبح رقيقة كالورق في تحول ثوري، وكانت تستخدم حينها في تغليف الشوكولا والمشروبات الفاخرة.
0: عام 1910 أطلقت الشركة الأمريكية رينولدز ميتالز أول رقائق ألمنيوم منزلية وسمتها رينولدز راب لتصبح رمزاً للحفظ الغذائي.
1: وعام 1913 عادت الشركة السويسرية إلى الواجهة من خلال بناء أول مصنع ضخم لإنتاج رقائق الألمنيوم بكميات كبيرة، لتعود الشركة الأمريكية إلى المنافسة عام 1919 من خلال تصنيع رقائق الألمنيوم للاستخدامات المنزلية والصناعية.
0: وبحلول عام 1926 أصبح الألمنيوم هو الخيار الأول لتغليف الطعام، بعدما تفوقت خصائصه على القصدير الذي كان يستخدم سابقاً، بل لعب دوراً استراتيجياً خلال الحرب العالمية الثانية، إذ استخدم لتغليف الأطعمة والأدوية والمعدات العسكرية ولتصنيع أجزاء الطائرات بسبب خفته ومتانته، وللخديعة بعدما استخدمت القوات البريطانية رقائق الألمنيوم في تضليل الرادارات الألمانية.
1: وعام 1940 أضيفت طبقة عازلة لرقائق الألمنيوم، ما جعلها مثالية لحفظ الأطعمة الساخنة، ثم دخلت عالم الطبخ عام 1960 عبر استخدامها في تغليف الوجبات للشوي أو الخبز مثل ورق القصدير، لكن بخصائص أفضل.
0: وهكذا وصلنا إلى استخدامنا الحالي للألمنيوم، ذلك المعدن الخفيف والمتين الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بعد أن كان ذات يوم معدناً يعادل الذهب قيمة وندرة.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

لوحت عسنا في البحر المالح لوحت عسنا في البحر المالح ومرة تعيشي

0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: الجهات، رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة عبد الرزاق فاخت يؤكد توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضيرا للعودة المدرسية، ويضيف أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريفة وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية عبر الرقم الأخضر 80106977. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق في 7 من أوت الجارية بلغ 611 مؤسسة بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية التصدرات. وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيعة، يليه قطاع الأحذية بنسبة 17%. أصحاب جريات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهما عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بحسب بلاغ صادر عن البريد التونسي. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا يوم الأحد والاثنين لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 إلى 46 درجة مع ظهور الشيلية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث توقع المعهد أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب جهات الجمهورية إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أخيرا وفي العالم، سفينة حاويات كوريا جنوبية تبحر في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الأسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر شرق الأوسط بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
1: وشاء الصبح وخرج المسلمون إلى مواقعهم أمام الأحزاب، فلم يجدوا أحداً إذ ارتحلوا بليل، إذ أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً فنصر بها المؤمنين. فقام الرسول والمسلمون وراءه يصلون حمداً لله وشكراً، وحان الوقت ليحاسب الخونة وتدفع بنو قريظة الحساب.
2: يا سعد بن معاذ، لقد رأيت من غدر بني قريظة ما رأيت، ورأى فريق من المسلمين قتالهم، ورأى آخرون تركهم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار يهود من يشاء ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم، وقد اختاروك لتحكم فيهم.
3: سأحكم يا بلال، سأحكم.
4: يا سعد بن معاذ، إن بني قريظة حلفاؤنا، وقد قاتلوا معنا الخزرج فترفق بهم.
3: أسمعت يا بلال؟ أسمعت ماذا يقول قومي من الأوس؟ يدعونني إلى الرفق بحلفائي. حسن يا قوم، سأرى.
1: وأنصت الحاضرون إلى سعد بن معاذ ينتظرون كلمة تصدر منه لتقرر مصير حلفائه من بني قريظة. وتكلم سعد:
5: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.
1: ورضي رسول الله عن حكمه وقال: إنه حكم فيهم بحكم الله. وهكذا قطع دابر الخونة الذين أرادوا طعن المسلمين في ظهورهم وهم يقاتلون في أخطر معركة من معارك الإيمان. وآن للمسلمين أن يطمئنوا ويستريحوا، وفي ظلال الراحة ودعة الاطمئنان داعبهم أمل، وجاش في نفوسهم شوق وحنين إلى مكة، إلى المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا.
6: الأنصار، أبشروا أبشروا.
7: وما البشرى يا بلال؟
6: إنها رؤيا صادقة ألهم بها رسول الله.
7: وما هي يا بلال؟
6: ستدخلون المسجد الحرام.
7: متى؟ متى يا بلال؟
6: لا أدري يا عمار بن ياسر.
7: المسجد الحرام الذي أخرجنا منه وصدنا المشركون عنه 6 سنوات، يا للبشرى.
6: وقد أمرت أن أؤذن بالحج بين الناس، مسلمين وغير مسلمين.
8: يا معشر قريش.

0: يا معشر قريش، أهانت مكة إلى هذا الحد حتى يقصدها محمد بأصحابه ويدخلها عنوه؟ لا، واللات والعزى لن يحدث هذا، وفينا عرق ينبذ.
1: يا أبا سفيان، ألا ترى أن نرسل من يعرف خبره؟ إن كان قصدنا أم قصد غيرنا، إن كان جاء لحرب أم لسلم.
0: لقد أرسلت حليس سيد الأحابيش ليرى بعينيه ويصدقنا حتى يحارب وأحابيشه معنا. ها هو ذا قد أقبل. تقدم يا حليس، تقدم. ماذا رأيت؟
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد. إنه لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما له، وقد رأيت بعيني الهدي الذي ساقه أمامه.
0: نحن أدرى بقومنا منك
2: يا معشر قريش، والله ما على هذا حلفناكم. أيصد عن بيت الله من جاءه معظمة؟ والذي نفس الحليس بيده، إن لم تترك محمدا وما جاء له لأنفرن بقوم من الأحابيش نفرة رجل واحد.
0: أغضبت يا حليس؟
2: ولم لا أغضب؟ أرسلتموني في أمر، ولما جاءتكم زعمتم أني لا أعلم علمكم.
0: انتظر، انتظر حتى نرى رأيا. من أرى؟ هذا عثمان بن عفان. ماذا جاء به من عند محمد؟ لعله أراد صلحا. سألقاه يا قوم، وأعاهدكم ألا أبرم أمرا حتى أرجع إليكم.
3: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين،
4: ماذا تريد يا بلال؟
3: لقد طال غياب عثمان بن عفان، وجاءت أنباء إلى رسول الله بأنه قد قتل، فماذا ترون؟
4: فليأمر رسول الله بما يشاء، فإن لأمري لطائعون.
3: إن رسول الله يدعوكم أن تمضوا إليه تحت الشجرة فتبيعوه على ألا تبرحوا أماكنكم حتى تناجزوا هؤلاء الذين غدروا بصاحبكم عثمان. هلموا إلى رسول الله تحت الشجرة.
5: ومضى المسلمون، لم يتخلف منهم أحد، وقد وضع كل منهم يده على قبضة سيفه، وتحت الشجرة بايعوا الرسول على ألا يبرحوا حتى يناجزوا أعداءه، وألا يفروا حتى الموت. على أن عثمان ما لبث أن عاد يحمل رد قريش الذي أجمعت عليه، وإصرارها على منع المسلمين من دخول مكة وأداء فريضة الحج.
0: يا معشر قريش، لم يصلنا رد محمد على ما كلمنا عثمان بن عفان فيه، فهل ترضون أن نبعث سهيل بن عمرو فيدعو محمدا ليرجع عنا عامه هذا، وإن شاء دخل مكة حاجا عامه القادم؟
6: كيف ترضى بهذا يا أبا سفيان؟
0: ليس من حقنا أن نمنع أحدا عن البيت الحرام.
6: فلماذا تمنعه الآن؟
0: أمنعه بعد أن سمعت العرب بخروجه إلينا وبخروجنا لمنعه، وإن دخل مكة الآن تحدثت العرب أنه دخلها علينا عنوة.
7: وأقبل سهيل بن عمرو يحمل رأي قريش، ولقي الرسول ورأى صلوات الله عليه أن يقبل ما جاءت به قريش، وأن يرجع مع المسلمين عامه هذا ليعود إلى الحج عامه القادم، وأمر أن يكتب عهد بهذا.
8: ما هذا؟ تستفتحون العهد بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم حتى أوقع العهد أو أرجع لشأني.
7: ويرضى رسول الله ويقول اكتبوا باسمك اللهم، ويأخذ سهيل العهد ليتابع قراءته.
8: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو.
4: ما يضحكك؟
8: ألا تعرف يا عمار، واللاتي لو شهدت أنه رسول الله ما

0: قتلته. اكتب اسمه واسم أبيه حتى أوقع أو أنهض.
1: ويرضى الرسول ويقول اكتبوا. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله.
0: حسن، فلأتم قراءته. إنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. هل تسمعون يا معشر المسلمين؟ ومن أتاكم بغير إذننا رددتموه إلينا. لا تغضبوا واسمعوا. ومن أتى قريش من رجال محمد لم يردوه عليه. ومن أحب من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه. ومن أحب محالفة قريش فلا جناح عليه. وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا، على أن يعودوا إليها في العام الذي يليه، فيدخلوها ويقيموا بها 3 أيام، ومعهم السيوف في أغمادها ولا سلاح غيره. هذا حسن، هاكم توقيعي.
2: وأثار هذا العهد ثائرة المسلمين، وبلغ الرسول الكريم خبر غضبهم وغضب عمر بمسالمته قريشا والنزول على ما طالبت، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني.
3: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
4: الطيب الوسلاتي، بغداد عون، فتحي ميلاد، نور الدين العياري، جهاد اليحياوي، المنصف العجنقي، معز بن طالب، نصيب البرهومي، رمزي بن رحومة، مراد الغرسلي، حسونة ناجي، والنصر العكرمي.
3: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تعالى نلتقي، وباسمه العظيم نستقبل يومنا هذا متفائلين خيرا إن شاء الله، متكلين على الرحمن الرحيم. يسر الله أعمالكم لما فيه الخير والنجاح.

قال أحد الشعراء: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، ذاك خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء، والمرء يحيي مجده أبناؤه ويموت آخر وهو في الأحياء.

يقول أحد الأدباء: الرجولة ليست فعل أمر، وكم هناك من ذوي الأفهام المريضة الخاطئة الذين يعتبرون الرجولة إلا فعل أمر، والنساء لسن سوى خدم لهم، يطلبون فيطعن ويأمرون فينفذن، ذليلات مقهورات، لأنهن لو لم يفعلن لتهدمت بيوتهن وتشرد أولادهن.

أين بعض الرجال من تعاليم دينهم ومن قول ربهم سبحانه وتعالى؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء عوان لديكم أخذتموهن بأمانة الله، إلى أن يقول موصيا صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا: واستوصوا بهن خيرا. هذه هي مستمع الفاضل المفاهيم الصحيحة للرجولة.

وكم يدمي قلوبنا ما نسمعه من قصص ومآسي بسبب بعض الرجال الذين لا يخافون الله في من ولاهم الله عليهن من النساء، فلا يكون حظهن منهم إلا التسلط والظلم، وهن أقرب الناس إليهم، إذ لا يسمعون إلا صخر الكلمات وسيء الأقوال، ولا تكون معاشرتهم لهن إلا بالتسلط والأوامر والتحقير.

هل نسي هؤلاء أن التعامل الأمثل الذي يجعل أجنحة السعادة الزوجية ترفرف على المنزل إنما يكون بالكلمة الطيبة وبالتعامل الحسن والإمساك بالمعروف؟ بل إن هذه المعاملة تجعل الرجل يظفر بأسرع إجابة ويحظى بأكرم تعامل. نعم، يحظى بأكرم تعامل من رفيقة عمره وأم أولاده. أما القسوة والعنف دون أدنى سبب يوجب ذلك فهذا ظلم، والظلم عاقبته وخيمة، وبالأخص عندما يقع على أقرب الناس إلى هذا الإنسان ألا وهي رفيقة العمر.

أينما كنتم نور الله صباحكم بالخير والسلامة. يا بعض الرجال، اتقوا الله واعلموا أن الرجولة ليست أوامر قاسية وتسلطا وجبروتا، ولكن الرجولة الحقة معاملة بالحسنى وصحبة بالمعروف، وقبل ذلك وبعده رعاية جناحها المحبة والحزم. نعم، جناحها المحبة والحزم في موضعهما، وليس القسوة والتسلط. مستمعي الكريم، إن أوسع مجال لتدريب النفس على فضائل الصحبة والتزاماتها هو مجال الصحبة بين الزوجين، فليس هناك معايشة أطول وألصق من معايشة الزوجين.

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع على كاهل الرجل واجبات كثيرة ليؤدي حقوق الصحبة مع الزوجة أفضل أداء. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. قال أحد الحكماء: قل ما شئت عن الشهرة وعن اقتحام الأخطار، فإن كل أمجاد العالم وحوادثه الخارقة للعادة لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية.

أيها الأب الفاضل، كن لابنك معلما وهو طفل، وصديقا حين يكبر. ليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان مثل غرفة والديه. ولا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها. نستطيع أن نشتري أي شيء إلا الوالدين، مستمعي الأعزاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

وأرضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

كسرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا

إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: قم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل فضل وغنيمة، وكاشف كل كرب وعظيمة. نؤمن به أولا باديا، ونتضرع إليه قريبا هاديا. صبحكم الله بالسعادة والبركة والهنا، مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات والصبح إذا تنفس. نتناول فيها هذه المرة عرضا عظيما ثقيلا أبت السماوات والأرض والجبال حمله، ولكن الإنسان رغم ضعفه ونقصه تحمله. إنه عرض الأمانة التي قال فيها تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمقصود بالأمانة في هذه الآية هي أمانة التكليف، التكليف بشرع الله، بأوامره، بنواهيه. رعاية الأمانة أحبتي من أعظم صفات المؤمنين. رب عز وجل قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعهد الأمانة هو شرط من شروط الإيمان، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أكثر من هذا، ضياع الأمانة من علامات القيامة. هذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن الأمانات الضائعة عند الكثيرين في الإدارات والمؤسسات وغيرها هي أمانة العمل، التي تظهر في ترك التخاذل وفي التفاني وفي احترام المواقيت وفي الإتقان في العمل، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم أمانة أخرى لا تقل أهمية هي أمانة الأسرار، لا بد أن نكتمها، أن لا نبوح بها، لا بد أن لا نتحسس وأن لا نتجسس. قال رسولنا الأكرم عليه السلام: إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ثم أمانة أخرى زاد عظيمة تنتهك في بعض العائلات هي أمانة الأسرار الزوجية، اللي حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من نشرها والاعتداء على خصوصيتها، فقال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ويقصد هنا المعاشرة، ثم ينشر سرها. ثم نختم بأمانة دينية يجب أن يتحملها كل مسلم ويسأل يوم القيامة عن التقصير فيها، هي أمانة التبليغ عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، في عائلتك، في القهوة، في الخدمة، وإنما تلقى فرصة باش تبلغ عن النبي عليه السلام حديث ولا آية لا يجب أن تتأخر. لماذا؟ لأنه قال: بلغوا عني ولو آية. يقول العلماء كلاما طريفا في هذا الحديث، قالوا: هو حديث جامع، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. جعلنا الله وإياكم من أهل الطاعات والقربات، ومن أهل الوفاء بالأمانات، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباحكم سلام، صباح يحمل بين أنفاسه معنى الصفح وجمال العفو وراحة القلب حين يختار السلام بدل الصراع. في هذا الصباح لا نريد أن نحمل معنا أثقال الأمس، ولا نريد أن نخرج من بيوتنا مثقلين بكلمات قيلت أو مواقف جرحت أو خيبات لم تفهم. نريد صباحا خفيفا، وصباح الخفة لا يولد إلا من الصفح.
3: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو

الصفح ليس أن ننسى وليس أن نبرر الخطأ، بل أن نختار ألا نعيش أسرى له. والعفو ليس ضعفا ولا استسلاما، بل شجاعة القلب حين يقرر أن يكون أوسع من الأذى وأكبر من الإساءة وأعمق من الجرح.

0: علينا.
1: كم من مرة قلنا سمحت لكن القلب ما زال مثقلا، وكم من مرة ظننا أن الزمن كفيل بالنسيان، فاكتشفنا أن الزمن لا يشفي إن لم نعنه بالعفو. فالعفو فعل داخلي يبدأ بصمت، بقرار هادئ، بهمسة في القلب تقول أنا أستحق السلام. تخيلوا هذا الصباح، لو أننا استيقظنا وقلنا لأنفسنا لن أحمل معي ضغينة، لن أراجع شريط الإساءة، لن أعيد تمثيل الألم في ذاكرتي. تخيلوا كم سيكون الطريق أخف والقهوة أدفى والنهار أوسع.

الصفح لا يغير ما حدث، لكنه يغيرنا نحن، يغير طريقة تنفسنا، نظرتنا للناس، حديثنا مع أنفسنا. حين نصفح نستعيد سيطرتنا على قلوبنا ولا نتركها رهينة تصرف شخص آخر. يحكى أن حكيماً سئل: لماذا تعفو عن من أساء إليك؟ فأجاب: لأن قلبي ليست ساحة حرب، ولأن راحتي أغلى من انتصار وهمي. هذه هي الحكمة، أن نربح أنفسنا حتى إن خسرنا جدالاً أو تنازلنا عن رد جارح. الصفح لا يعني أن نعيد الثقة فوراً ولا أن نفتح الأبواب لمن يؤذينا، بل أن نغلق باب الحقد ونترك نافذة الضوء مفتوحة. هو توازن بين حماية النفس وتطهير القلب.

في تفاصيل حياتنا اليومية الصفح يظهر في أبسط الأشياء، في نبرة صوت هادئة، في كلمة لم نقلها، في رد اخترنا ألا يكون قاسياً. العفو لا يحدث ضجيجاً، لكنه يصنع فرقاً عميقاً.

دعونا هذا الصباح نجرب تمريناً صغيراً. فكروا في شخص جرحكم، لا لتستعيدوا الألم، بل لتقولوا في داخلكم: أطلقك من قلبي ليس لأنك تستحق، بل لأني أستحق السلام. قد لا يحدث الشفاء فوراً، وقد لا يختفي الوجع دفعة واحدة، لكن القرار وحده بداية.

العفو طريق والصفح رحلة، وكل خطوة فيها تقربنا من أنفسنا أكثر، وحين نصالح قلوبنا نصبح أهدى أصدق وأقرب للحياة كما نحبها. ختاماً، تذكروا هذا الصباح أن الصفح ليس ضعفاً، وأن العفو ليس خسارة، وأن القلب الذي يختار السلام هو القلب الأقوى. صباحكم صفح، صباحكم عفو، صباحكم قلوب خفيفة وأيام أرحب وحياة أكثر طمأنينة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة القفص. اليوم إن شاء الله نشوفوا كيفية خزن الأعلاف. تعتبر زراعة القروت من أهم الزراعات المتداولة بالنمط الزراعي في بلادنا، وهو يحتل مكانة كبيرة في التغذية الحيوانية، لكن لازمنا نحافظوا عليه ونقوموا بتخزينها بطريقة محكمة باش نحافظوا على قيمته الغذائية ويقعد في حالة حسنة، راه يقعد حتى لمدة عام. باش نضمن نجاح عملية الخزن لابد من تغطية الكوم، وبعد لو قمنا بعملية بناء الكوم لابد من تغذيتها باش نحموها من العوامل الخارجية. ونذكروا فلاحتنا اللي ما قاموش بعملية التغليف بعد بنيان الكوم، راهو ضروري باش يسرعوا في تغطية الكوم تاع الأعلاف في الخشنة قبل موسم الأمطار. بالنسبة للتغطية باش نتفادوا الضياع الناتج على تعفن كمية كبيرة من الأعلاف في المخزون ويتقلص من قيمته الغذائية نتيجة التعرض للأمطار، يلزم تغطية الكوم بغشاء يكون عرضه على الأقل 8 متر. الخاصيات الفنية توا للغشاء المنسوج يلزم يكون مصنوع 100% مولوكتون، يكون عازل للماء كما قلنا، العرض هذا ما يقلش على 8 متر، والوزن على الأقل 620 جرام في المتر مربع، يكون فيه أثقاب من مادة الليتون بقطر سنتي ونص على الأقل، متواجدة على الحاشية كل 50 سنتي. توا طريقة التغطية تعتبر كفية تغطية الكوم بغشاء من العوامل اللي تساهم في الحفاظ على سلامة الكوم وديمومة الغشاء لمدة 3 سنين على الأقل. وينصح باش ما يتمش حتى الغطاء بطريقة تكون لصيقة للكوم، يلزم يكون ممدود ومبسوط باش يتحمل قوة الرياح مع ضمان تهوية كافية داخل الكوم، ونتجنبوا تراكم الماء الناتج عن التبخر داخل الكوم. وبعد تغطية الكوم لابد من تثبيت أطراف الغشاء بالأرض، نستعملوا حبل ونربطوه بالحلقات اللي قلنا عليها الموجودة في الغشاء بمسامير حديد تكون يقع تثبيتها في الأرض بطريقة محكمة. وتوا مقالي كان نقولكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أسفرت عملية البحث عن مفقودي حادثة غرق مركبة هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان من ولاية مدنينة، أسفرت عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي بجربة وفق إفادة مدير المستشفى طيب التمتام. هذا وتم أمس العثور على ناج وحيد من حادثتي الغرق، وهو الآن بقسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس لمتابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب إفادة مدير المستشفى محمد الغندري. أفاد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفص عبد الرزاق فاخت في تصريح للإذاعة، أفاد بتوفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضيرا للعودة المدرسية القادمة، وأكد أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة المدرسية دون زيادة في الأسعار وفق تأكيد فرع المركز الوطني البيداغوجي بالجهة. وفيما يهم توفر الكراسة المدعم، أشار رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفص إلى أنهم في انتظار توزيع الكميات المبرمجة للجهة لهذه السنة. بولاية توزر تم إعداد برنامج ديني متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف يشمل جميع المساجد وجوامع الجهة، ويجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وسرد للسيرة النبوية العطرة وسهرات المدائح والأذكار. أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حملوا بطاقة جرايتي، بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من يوم أمس حسب بلاغ صادر عن البريد التونسي. درجات الحرارة تسجل ارتفاع ملحوظ اليوم الأحد وغدا الاثنين، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، خاصة بالجهات الغربية لتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي الذي توقع أيضا أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أفاد مصدر ميداني بأن الجيش الصهيوني نفذ أمس السبت سلسلة تفجيرات بعدد من القرى والبلدات، كما أغار طيرانه الحربي على مناطق عدة جنوب لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة
2: قفصة
0: محبدة.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
10: نسيم الصباح ويبقى صباح وموعد تواصلنا اليومي. صباح الخير، صباح النور لكل من اختار موجاتنا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله يوم نسمع فيه كل الأخبار الطيبة والأخبار اللي تسر القلب والخاطر. صباح تساق فيه كل الأرزاق، إن شاء الله برزق الحلال برزق الوافر للجميع. هذه نسائمنا الصباحية نبدوها معكم 4 دقائق بعد 6 على موجة إذاعة قفصة. صباحكم ورد.

يا صباح الورد دي نسايم حب جايبها لي بوس على الخد بوس على الخد يا صباح الورد على عيونك يا صباح الورد

0: شو حبيبتي؟ صح،
1: انه
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.
8: في أي وقت تسمعوا في نسائم الصباح، نصبح عليكم، مثنيتكم زينة وإن شاء الله يومكم يكون مبارك. وتحية خاصة كالعادة إلى انسقوها إلى كل من يركب الطريق في اللحظات هذه، إن شاء الله كل طرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم وثنيتكم زينة. ونخص بالذكر الناس اللي في الكار والناس كيف كيف زادة اللي في اللواج واللي قاعدين يسوقوا في مسافات بعيدة، إن شاء الله ثنيتكم زينة توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها اليوم كل يوم. اليوم لحد 23 أوت 2026، اللي هو الموافق للعاشر من ربيع الأول 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 235 من عام 2026. عنا 34 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 86 يوم في فصل الصيف. درجات الحرارة اليوم باش تكون في ارتفاع ملحوظ، وبعد شوية نعطيكم كل التفاصيل في انتظار بطبيعة الحال التفاصيل اللي تخص اليوم والأيامات الجاية من خلال مصافحتنا بعد 7 للمعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا

ايه، نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 34 دقيقة، 8 دقائق بعد الساعة الرابعة يرفع إليكم أذان صلاة العصر، 7 دقائق بعد الساعة السابعة يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 35 دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

صباح الخير للحياة، صباح الخير لكل البدايات المزهرة والجميلة ولكل التفاصيل اللي باش تخلي يومنا أجمل وأفضل. كل يوم كل نهار هو أحسن من اللي قبله، هذا اللي لازمنا نتفائلوا به وهذا اللي لازمنا ديما نقولوه. فصباح الخير لكل الناس اللي فاقت وهي عازمة على أنا باش تخلي نهارها من أحلى ومن أسعد الأيامات مهما كانت الصعوبات. طقسنا اليوم باش يكون صعب شوية، علاش؟ لحد اليوم باش يكون قليل سحب بأغلب الجهات، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة باش تتراوح القصوى بين 40 و 46 درجة، مع ذاب المناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط واللي تتراوح القصوى فيها بين 35 و 39 درجة. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الغربي بالجنوب، باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وتبقى معتدلة ببقية الجهات. بعد الظهر باش تكون فما ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وباش تكون مصحوبة بالأمطار. مع هذايا الجنوب درجات الحرارة أعلى من المعادلات العادية. بقديش وقديش باش تتواصل درجات الحرارة هذه؟ هذا اللي باش نعرفوه من خلال مصافحتنا بعد السبعة وبعد موجز الأخبار بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم، والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
3: أنا باش نتصفح جوابي ونقولكم صباح يفوح بريحة القهوة ويتزين بخضرة النباتات اللي تبعت على الحياة. صباح التفائل، صباح البدايات السعيدة اللي يستحقها كل واحد فيكم وكل برج فيكم. نبدو كالعادة برج الحمل. وين اليوم يا برج الحمل باش تكون عندك رغبة في أنك تاخذ استراحة من هكا وتيرة حياة أسبوع كامل كانت نشيطة جدا، واليوم باش تركز على بعض الأنشطة الهادئة. تجب تقرأ كتاب، تنجم زيادة كيف هكا تبدأ في شوية خدمة ولا مشروع اللي يطلب منك شوية هدوء. اليوم علاقاتك باش تكون كيف ما تمنيتها، وبالعكس حتى بشكل أعمق. نهار اليوم هو يوم مناسب للاسترخاء واستعادة النشاط. نمشوا للثور. ايه الثور؟ الناس اللي بحذيك كلها يتحركوا بمعناها بطريقة كبيرة برشا وبسرعة كبيرة برشا، لكن انت في وضع جيد جدا يسمح لك انك تلاحظ كل التفاصيل وتاخذ بالاعتبار كل التفاصيل اللي ينجم يغفل عليها الناس الاخرين. الاهتمام بالتفاصيل هذية باش يساعدك على انك باش تاخذ قرارات. قراراتك اليوم باش تكون صائبه جدا ومتقنه جدا، واهم حاجه انها باش تجنبك برشا مشاكل نجم تكون محتمله. نمشوا زادات وكيف كيف من بعد برج الثور باش نمشوا إلى برج العذراء. وفي العذراء الحب اليوم يا عذراء باش يبني علاقتك على الأمان، على الاستقرار، على برشا لمسات رومانسية باش تكون ملموسة بالنسبة ليك لليوم. الجوزاء اليوم باش يكون حافل بالانشغالات، باش تتنافس على العديد من المهام والمسؤوليات. هذاك علاش احنا ننصحوك باش ترتب أولوياتك وتركز على الأمور الأكثر أهمية. لكن عموما نهارك باش يكون مثمر، نهارك باش يكون ممتع، ونهارك كيف كيف زادة باش تكون فيه برشا حلول إبداعية باش تفرح بها برشا. السرطان اليوم باش تخلي روحك هكا تلقي روحك تفكر برشا في عائلتك، في دارك، تفكر زيادة كيف انك تعمل شوية تغييرات على مساحة المعيشة متاعك وتقضي برشا وقت كيف زيادة اليوم مع أحبابك. اليوم هو وقت مناسب جدا باش تركز، باش تشعر بالراحة، باش تشعر بالأمان، وزيادة كيف يعني باختصار باش اليوم باش يكون تقدير لأشياء بسيطة في حياتك لكنها مهمة جدا وباش تفرح بها. الأسد كنت نحكو على الأسد، نحكو على الحيوية، نحكو على الطاقة، نحكو على الأسد اللي يكون ديما محل الأنظار حبوا ولا ما حبوش. الأسد ديما هو محط الأنظار. مواليد الأسد اليوم باش يشعروا براحة كبيرة وعندهم فرصة لعرض مهاراتهم ومواهبهم كيف زادة، وكل عادة عندهم سرعة البديهة وعندهم فيسع ما ينجموا يجيبوا على الأسئلة والتحديات الغير متوقعة. عندهم برشا ثقة في أرواحهم، هذاك علاش اليوم باش تخلوا انطباع إيجابي جدا وباش تخرجوا من موقف ببرشا فخر وأبي أنفسكم. العذراء، نرجعوا لي العذراء. العذراء اليوم باش تلقى روحك منغمس في تفاصيل مشروع مهمة جدا. اليوم باش يكون مثمر، علاش انت باش تكون مجتهد ومثابر، واليوم باش يكون عندك سعي للكمال. يكفي انك انت ما تتغضاش على بعض الامور اللي ساعات تقول انها بسيطة، لكن يومك باش يكون مثالي اليوم يا عذراء. الميزان شنو يقول لك حظك؟ الميزان اليوم باش تكون فما نهار يتطلب منكم الموازنة بين احتياجاتكم وبين احتياجات الآخرين، وهذا يتسمى تحدي بالنسبة ليك. لكن كالعادة الميزان حتى في أصعب المحادثات يلقى روحه يتحدث بسهولة. اليوم هو يوم مناسب بالنسبة ليك باش تركز على الانسجام وتلقى أرضية مشتركة مع شريك. العقرب اليوم عندكم رغبة قوية في التحرر من الروتين، عندكم رغبة قوية زيادة كيف كيف باش تجربوا حاجة جديدة، واليوم باش يكون وقت مناسب جدا باش تغتنموا الفرصة وباش تمارسوا هواياتكم وإلا شغف قديم عندكم زيادة كيف كيف. اليوم عندكم برشا إيجابيات، وعموما باش يكون يوم مناسب للانفتاح على التجارب وعلى الإمكانيات الجديدة. نمشوا للقوس. القوس مواليد القوس بالنسبة لليوم باش يكون هكا موجودة بعض الجدية أكثر من المعتاد، علاش اليوم باش تركزوا على برشا مسؤوليات وبرشا التزامات، لكنه اليوم باش يكون فرصة كبيرة برشا لإنجاز بعض المهام العملية والتنظيم. اليوم باش تاخذوا بعض القرارات نجم تكون صعيبة، لكن حتى لو كان خذيتوها اليوم باش تشعروا برشا استقرار وبرشا أمان. وبشكل عام اليوم هو يوم للتركيز على الحاجات اللي لازم تخدمها والحاجات اللي لازم تتعامل معها. الجدي تفكر ديما في اهداف طويله المدى، تخمم ديما برشا على البعيد على كيفاش نجم نحققها، وهدية باش يساعدك على انك تحط خطوه وتلتزم بها. لنهار اليوم هو يوم مناسب لانجاز المهام والمسؤوليات اللي كنت في كل مره هكا تاجلها. كون واضح اليوم، ركز على أهدافك، حدد أولوياتك، وأكيد باش توصل أنك تحقق الحلم متاعك وتحقق أهدافك. الدلو، الدلو اليوم نهار مناسب باش تركز على المهام وتحاول تنظمها. يمكن تتعب شوية، لكن أكيد إنجاز الأمور خطوة بخطوة باش يساعدك برشا. وغالبا اليوم باش تكون يوم للإنتاجية، إنتاجية كبيرة برشا، إيجابية كبيرة برشا زيادة كيف كيف. واليوم باش يكون فما إنجاز للمهام. نختمو كالعادة بالبرج المائي، برج الحوت. يا برج الحوت، اليوم عندك خطوة مهمة جدا هكا كان ذهن انك شارد فيها برشا وتخمم فيها برشا، وهي تستحق انك تخمم فيها. اليوم باش ترتب اولوياتك، اليوم باش تحط خطوه وخطه باش تمضي قدما. يكفي انك تتحلى بشويه صبر، واكيد الامور باش تكون اوضح وخير واحلى.

برشا حظي يستنى فيكم. صباح الخير، صباح النور، صباح البدايات الجميلة لكم الناس الكل. يلا باش نمشي توا ونحكو على الجرايات. الجرايات نعرف انه برشا ناس معناها تستنى في الجرايات نتاعها، وبداية من اليوم يمكن لأصحاب جرايات التقاعد سحب جرايتهم عبر بطاقة جرايتي. هذايا اللي كان أفاد به البريد التونسي انه أصحاب الجرايات التقاعد اللي هي صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، واللي هما حاملين بطاقة جرايتي نجموا يسحبوا مبالغ جرايتهم ابتداء من أمس السبت. وكان أضاف زيادة البريد التونسي أنه عملية سحب الجرايات باش تكون إثر انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. معناها ابتداء من أمس نجموا تمشوا تاخذوا الجرايات متاعكم، وتنجموا كيف زيدا تجبدوها من ديستريبيتور اللي في تاع البريد، وإلا كيف زيدا متاع البنك تصرفوها بالهنا 49 دقيقة بعد 7. هذا هو توقيتنا في نسائمنا الصباحية.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: والله

برشا أمل. صباح الخيرات، إن شاء الله صباح جميل يخلو من كل تعثرات الحياة، يجينا نهار لطيف مبهج يحمل معاه كل الخيرات. هذا شو نتمنه لكم. بعد شوية باش نمشوا للقروان، باش نمشوا للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وبرشا إجراءات استثنائية باش نعرفوها بعد شوية.

0: موضوع أوتوماج اليوم: ماذا تعني السيارة في حياة المواطن التونسي؟ سوق السيارات في تونس وأسعارها، إشكاليات ميكانيك السيارات، جديد الدراجات النارية وخصائصها، نصائح في السلامة المرورية. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: السابعة صباحاً باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027 وبهدف الإرشاد والإحاطة بالمربين، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أياما إعلامية تحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج، وتنطلق هذه الأيام يوم 26 من أوت الحالي بمعتمدية سوق لحد لتتواصل لاحقا بمختلف معتمدية الولاية ببرنامج يستهدف صغار وكبار مربي الماشية والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني. بولاية سيدي بوزيد افتتحت أمس السبت فعالية الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي لتتواصل إلى غاية 27 من هذا الشهر بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا، وتضمن برنامج الافتتاح الانطلاق المعرض التجاري ومعارض أخرى خاصة بالصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس السبت زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية صبيخة وفق إفادة مراسلة الإذاعة الوطنية ندرة بن رجب. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتوجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي شريفة وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية، كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك عبر الرقم الأخضر 80106977. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق يوم الجمعة 7 من أوت بلغ 611 مؤسسة بمختلف ولايات الجمهورية التونسية وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع. في أخبار العالم، ما قال أمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية ولا سيتم اعتبارها عدوا لإيران. أصيب 17 فلسطينيا مساء أمس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح،
10: أحوال الطقس.

0: أحوال الطقس كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ عطيتكم من بكري فكرة صغيرة إنه درجة الحرارة باش تكون أعلى من المعدلات العادية، لكن بقديش وإلى متى باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة؟ هذا اللي باش نعرفوه من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سي بلال، نهارك زين.
1: صباح النور نهاد، مرحبا بكم، مرحبا بكيف المسميات
0: قصة. الله يخلي، درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات العادية.
1: اي والله الحقيقه اليوم نبداو معناتها نجم نقولوا في موجه الحر معناتها اللي بشدة في بلادنا، ارتفاع باش يكون ملحوظ في درجه الحراره معناتها تقريبا على اغلب مناطق البلاد ما عدا معناتها المناطق الساحليه الشرقيه معناتها الشمال والوسط معناتها تقريبا بزاره نابل سوس المسير المهديه بقيه الولايات وكذلك في المرتفعات بقيه الولايات باش تكون درجه حراره اعلى من المعدلات العاديه تقريبا بفارق في تراوح بين 6 و10 درجات ويمشي تراوح القصوى اليوم نجم نقولوا بين 42 و47 درجه معناتها في المنطقه هذه معناتها كما قلنا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال الوسط وكذلك في المرتفعات ويمش تكون ب 37 و41 درجة. اليوم تقريبا نجم نقولوا في قصة في حدود 43 درجة، توصل 46 درجة، اللي في حدود 47 درجة. هذاك علاش مطحين خيرات اليقظة معناتها والسيد اللون البرتقالي معناتها لعديد الولايات اللي تتجاوز فيها معناتها المعدلات العادية معناتها درجات الحرارة بفارق معناتها إلى حدود معناتها 10 درجات. هذا بالنسبة لليوم، بالتالي معناتها كما قلنا الطقس يكون حرارة قليلة سحاب بأغلب الجهات، ما فيش اللي معناتها العشية فما زاد كيف معناتها تشكل لبعض الخلايا العادية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط بتحديد في الكيف وسليانة في القزرين تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع هبوب رياح اللي بشكون اليوم عفوا أغلبيتها من القطاع الجنوبي، تبقى فقط مناطق الجرقية جنوبية شرقية بالشمال قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة المعتادة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر يكون بالتالي مضطرب اليوم بالسواحل الشمالية وقليل الاهتمام إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. باهي سؤال المطروح كما قلت لي معناتها إلى متى باش تتواصل؟ الحقيقة باش تبقى متواصلة معناتها درجة الحرارة هذه مرتفعة إلى حدود نهاية الأسبوع هذا معناتها يعني معناتها الجمعة كاملة معناتها جمعة سخونة إن شاء الله تقريبا معناتها على أغلب مناطق البلاد. غدا باش تتواصل طقس حار قليل السحاب كيف ثم خلايا رعدية العشية خاصة في الوسط الغربي مع رياح اللي باش تكون من القطاع الشرقي جنوبية شرقية معناتها ديما الرياح اللي من القطاع الجنوبي تساهم هذا الارتفاع في درجة الحرارة. وثم انخفاض طفيف بالنسبة لدرجة الحرارة فقط معناتها بدرجة إلى درجتين بالشمال الوسط وتبقى في نفس المعدلات بالنسبة للجنوب وتعود ترتفع من جديد يوم الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء مع ظهور الخلايا الرعدية خاصة يوم الثلاثاء بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط. ونهار الأربعاء ما فماش خلايا رعدية ما فماش أمطار لكن الطقس يكون طاعوما حار مع درجة الحرارة كما قلنا نسبيا مرتفعة وكذلك ظهور الشيلي معناتها خاصة اليوم باش يساهم معناتها في الإحساس أكثر معناتها بهذه الحرارة المرتفعة.
0: ان شاء الله موجه تمر ولا تضر ويا رب، ان شاء الله ديما احنا نقولوا ربي يعطينا اقل من جهودنا. هذا شنو نجمو نقولوا؟ يعطيك صحه سي بلال، يومك سعيد.
1: شكرا لك.
0: شكرا.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: في أخبار النت باش نبدو منين ما كملت شادية وتحذيرات الطقس وموجة الحر اللي تشهدها البلاد بداية من اليوم، وين باش تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، واللي باش تكون مترافقة مع رياح الشيلي وتتجاوز في بعض المناطق مثل القروين وسيدي بوزيد وتوزر حاجز 45 درجة مئوية. هذا من أبرز المواضيع والأحداث الناشطة والمتداولة لهذا اليوم لحد 23 أوت 2026. حادث غرق زاد مركب قبلة جرسيس، ومتابعة واسعة لعمليات البحث والإنقاذ اللي يقودها الحرس البحري إثر حادث غرق قارب للهجرة الغير نظامية قبلة سواحل الجنوب التونسي، ودعوات شعبية لفتح تحقيق وتكثيف جهود التمشيط. كيف زاد اليوم فما حديث كبير على حملات المراقبة وعلى زيارات إنتاج المياه ومتابعة تفقدية من السلطة التنفيذية لوحدات تعبئة وإنتاج المياه المعدنية خاصة بولاية القروين، وللوقوف على التزويد، وكيف زاد مكافحة مظاهر الاحتكار اللي قاعدين نشوفوا فيها بطريقة كبيرة برشا، ونشوفوا في الصوف على صفحات التواصل الاجتماعي، ونشوفوا زاد في مجهودات كبيرة لمكافحة مظاهر الاحتكار. نمشوا طوال تورونتو، وتواصل نتائج الألعاب المتوسطة واحتفاء مستمر بتتويجات التونسية في الألعاب المتوسطية، وخاصة تألق عناصر منتخب تايكواندو والسباحة. ونحكي لهنا على خليل الجندوبي، محمد ياسين بن عباس، وأحمد الجوادي اللي منورينا في الألعاب المتوسطية، وإن شاء الله يواصلوا هكية. نمشي توا على الصعيد العالمي، وإلا على المستوى العالمي، انطلاق الدوريات الأوروبية وتخبط المبالغ الكبرى وتفاعل رياضي واسع على وسائل التواصل مع افتتاحيات الدوريات الأوروبية الكبرى كيف الدوري الأنجليزي والإيطالي والإسباني، خاصة بعد المفاجأة اللي كانت وسقوط المفاجأة لمانشستر يونايتد بثنائية أمام السيتي. مستجدات الشرق الأوسط زاد كيف التصعيد، ومتابعة إخبارية حثيثة للتطورات الميدانية والقصف المكثف في الجنوب اللبناني وريف دمشق. وهذه نجم نقولكم إذا كنت تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، باش تلقوا كل التطورات الميدانية والأخبار اللي تهم القصف المكثف على جنوب باللبناني. الختم تراند اليوم، ولا أكثر الأخبار متداولة اليوم بالتراند الموسيقي العالمي والشرقي، وين يتواصل صدارة داي ويذ سمايل لبرونو مارس وليلي غاغا وليدي غاغا عالميا، ويحافظ ديو إيسي دي إنسا لمرتضى التيتي ونصيف زيتون على صدارة المتابعات عربياً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائمنا الصباحية، مازلنا مواصلين معكم المشوار. تحية زينة لكم من الناس الكل وين ما كنتم. 23 دقيقة بعد سبعة، شوية آخر كل الأخبار الرياضية، وأكيد باش تكون الألعاب المتوسطية حاضرة في فلاش السبور. علاش؟ فما تتويجات حلوة برشا كنا نحكوا عليها، وبداية مشرفة للملاعبية متاعنا التوينسة، ونحكي لهنا على السباحة بصفة خاصة وعلى التايكواندو. باش نرجع بكم توا لي البريد التونسي، وبالتحديد للجرايات، جرايات التقاعد اللي هي صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. نحب نقول لكم الناس اللي هي عندها بطاقة جرايتي، راهو من أمس العشية تنجموا، بداية من أمس تنجموا تجبدوا وتسحبوا الجرايات متاعكم في إطار انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية، وتنجموا تجبدوا كيف كيف الجرايات متاعكم من معناها من الموزعات الآلية البنكة وإلى بوسطة. معناه مش مربوطين علاش البلاغ خرج من البوسطة إنه ما فقط من الموزعات الآلية الخاصة بالبريد، لا، راهو كيف كيف كيف البريد كيف البنك، نجموا تجبدوا من البلاصة اللي تحبوها من الديستريبيتور اللي أنتم تحبوا. هذا فقط لتوضيح بالنسبة للناس اللي سألتني، يا هل ترى فقط الناس اللي عندها جراية في البريد وإلا لا فقط؟ هذا يجاوب تعليه إن شاء الله. إذن بعد شوي كما قلت لكم باش نخلو المجال لزملائنا من قسم الأخبار، لكن أكيد أنه زيدة باش نعطيكم فكرة بعد شوية على موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026، شنو أحوال السولد، يا هل ترى السولد ماشي في طريقة صحية ولا لا، التفاصيل كلها بعد شوية.

إذاعة قفصة محبة دينا. جمهور الرياضة، موعدكم اليوم بداية من الأربعاء مع مقابلتي نجم المتلوي النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. فلاش سبورت.

صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في اولى مواعيدنا الرياضيه لنهار اليوم من فلاش سبور. البدايه بالالعاب المتوسطيه، العاب البحر الابيض المتوسط، مدينه تارنتو الايطاليه. نحكو على المشاركه التونسيه في منافسات هذا طبعا هذه البطوله، حيث حقق عدد من العناصر الوطنية نتائج إيجابية في مختلف الاختصاصات. في السباحة، البطل أحمد الجوادي تأهل الدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة، كما أثمن السباح محمد ياسين بن عباس حضوره طبعا في نهائي سباق 200 متر بعد نهائه التصفية الأولى في المركز الأول. نحكو على 200 متر سباحة على الظهر. وفي منافسات الثنائية، تمكن مهدي اللومي ومحمد عزيز الهلالي من الفوز بالدور الأول أمام زوجي من اليونان بنتيجة مجموعتين لصفر، تفاصيل 6-3 و6-3. في التايكواندو، محمد خليل الجنوبي يتأهل للدور الربع نهائي في وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد فوزه على سلوفيني جاتزوب بنتيجة جولتين لصفر، وباش يواجه يوناني في طبعا الدور طبعا القادم. باش نحكي على الدور القادم بعد شوية، باش نرجع لأنه هذا نعطيكم في نتائج اليوم الأول بالنسبة للمشاركة التونسية اللي كان هو يوم أمس. كما بلغت شيبة تومي الدور ربع نهائي في وزن أقل من 57 كيلوغرام مثل فوزها على بطلة قبرص ماريكا بنتيجة جولتين لصفر على توجهها مقدونية في الساعتين وثمانية واربعين دقيقة بتوقيت تونس. ما زلت نعطيكم النتائج. وفي الرياضات الجماعية، يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات نظير الإيطالي بداية من الساعة 7 مساء، فيما يلتقي منتخب تونس لكرة الطائرة رجال بالمنتخب الإيطالي في نفس التوقيت. وفي كرة القدم، كما ذكرنا، عن مقابلة مع مقدونيا الشمالية. أنا باش نعطيكم النتائج هذه بتبيع هذا بالنسبة للحصيلة متاع يوم أمس وصادر عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. أنا باش نعطيكم النتائج كما كنت حكيت عليها، لأنه هذيك طبعا قبل بعض المقابلات إلى حدود مساء يوم أمس. نحكو عن النتائج اللي بعد المقابلات اللي صارت. فرجاني يتوج ببرونزيت طبعا المبارزة بالسيف سلاح السابر. أحمد الجوادي في برونزيت 400 متر سباحة حرة. محمد أمين بن عباس برونزيت 200 متر سباحة على الظهر. وشيمة تومي برونزيت التايكواندو أقل من 57 كيلوغرام. ومحمد خليل جندوبي فضيت تايكواندو أقل من 68 كيلوغرام. بالنسبة للفوت، نحكو على المقابلة متاع المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة أمام منتخب مقدونيا الشمالية. منتخبنا تعادل بنتيجة 0-0 في إطار أولى مبارياته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو الإيطالية. نذكر أنه منتخبنا باش يواجه في المقابلات الجاية بالنسبة للجورني الثانية باش نواجه المنتخب المغربي، والجورني الثالثة باش نواجه المنتخب التركية. نحكو على المحترفة الأولى لكرة القدم. وبداية الموسم الرياضي 2026-2027، فريق تقدم ساقيت الدائر حقق الفوز على حساب شبيبة العمران بنتيجة 2-0 في الجولة الافتتاحية، أول مقابلة للتقدم، أول مقابلة في المهيري في المحترفة الأولى، وفاز على شبيبة العمران. التعادل السلبي حسم لقاء يعني ديربي الساحل بين ملعب ممسوسة والاتحاد المنسيري 0-0، و 1-1 في لقاء الملعب التونسي في باردو مع نادي الاسفاقسي، مع التذكير انه السي اس اس هو اللي افتتح النتيجه. نذكر اليوم في البرنامج بقيه المقابلات هذه الدفعه، النجم الرياضي المتلاوي يواجه نادي الافريقي انطلاقا من 4:30، الترجي الرياضي التونسي مع النجم الساحلي، ونادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، وترجي جرجيس مع الاولمبي البيجي. وحبيت نشير زاده انه مكتب الرابطه والجامعه التونسيه لكره القدم اعلنوا عن تاجيل مباراه اتحاد بن قردين ونادي حمنام بصفه رسميه، ذلك على خلفيه الفاجعه الاليمه اللي هزت الجهه واسفرت عن وفاه عدد من شبان مدينه بن قردين. وياتي هذا القرار بعد مطالبه النادي بتاجيل المقابله احتراما لمشاعر العائلات. نمو هي الرابطه وحدها والجامعه تعلن عن تاجيل المقابله دون اللجوء الى مطالب من نوادي البطوله. ونختم جولتنا الرياضيه، معين الشعباني الناخب الوطني باش يعقد ندوه صحفيه نهار الاربعاء 26 اوت، وندوه صحفيه ليه منذ تولي مهمه تدريب المنتخب.
وفي الندوة طبعا 11 تصباح بيعد نزول جهة قمرت باش يعلن خلالها طبعا عن برنامجه وطبعا شنو باش يعمل معين الشعباني الفترة القادمة مع المنتخب التونسي. اخبار هذه واخبار اخرى ديما على الصفحة الرسمية بتاعنا على الفيسبوك. هذه جمال تحية حيدرون، الى اللقاء.

0: صح كشو 40 دقيقة بعد سبعة بعد شوية باش نسمعوا أغانينا التونسية باش نسمعوا القليل نرجع لك ونسمعوا زيدا توزيع جديد لكن بصوت مريم نور الدين. لكن قبل هذايا خلينا نمشوا للسرد اللي حكينا عليه قبيلة وبرشا ما أخذ في الحقيقة قاعدة توصلنا بخصوص موسم التخفيضات الصيفية لعام 2026 اللي لتذكير فقط راهو بدا نهار 7 أوت وشاركت فيه 611 مؤسسة وبلغت عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. هذا وفق معطيات كانت صدرت أمس السبت عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. فيش تتمثل المخالفات وإلا المآخذ اللي قاعدة توصلنا اللي هي أول حاجة مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار. الأسعار ما هيش أفيشي معناه ما تلقيش السعر القديم موجود وهذه حاجة يلزمها تكون موجودة تشوف القديم تشوف النسبة متاع السوليد وتشوف كيف كيف زاد بعد تعمل مثال عملية حسابية رأي معناها سهلة برشا ما تاخذش من وقتك برشا فمش حتى واحد توا التليفونات الكلها فيها تقريبا كلهم لكالكولات خيس معناها تنجم تثبت ما فيهش حتى شيء. فما أسعار زايدة كيف كيف فما مخالفات اللي تخص الفوترة معناها تلقاها في الارتيكل وإلا الحاجة اللي انت شريتها تلقى سوم من بعد في الفاتورة تلقاه سوم آخر إلى جانب مخالفات اللي هي مرتبطة زايدة كيف كيف بالتخفيضات. فلهنا هكا الواحد يوسع باله شوية تليفونه ديما في دي يعاود يثبت في الفاتورة يعاود يثبت في السوم اللي هو معناتها موجود ويعاود يثبت في نسبة التخفيضات معناها باش نجمو نكافحوا الناس كل مع بعضنا علاش يراهو معناها هذايا ما هيش خدمة أكيد هي معناتها المراقبة الاقتصادية في الحقيقة قاعدة تقوم بخدمتها وحتى المخالفات الاقتصادية المسجلة كانت 48 مخالفة فيها 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار 16 مخالفة بالنسبة للفاتورة وكيف كيف زاد فما مخالفات اللي هي مرتبطة بالتخفيضات. وقطاع الملابس الجاهزة يتصدر قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع ومن بعدها قطاع الأحذية بنسبة 17% ومن بعدها قطاع مواد التجميل والعطورات بنسبة 6% وتوزعت بقية نقاط البيع على قطاعات أخرى كيف للونات وإلا الأثاث وإلا تحف وإلا الهدايا. في الحالات الكل ديما يلزمنا نعملوا هكا نثبتوا عملية التثبت راهي حاجة لازمة ما تاخذوش كل شيء أي حاجة مسلمة بهذا فيما يخص موسم التخفيضات. برشا ناس زاد بعثونا قاش خاص كان يرجع لبيب تتفكروه لبيب ولا اكيد الناس كلها نتفكروه يظهر لي ملي نسينا لبيب نسينا معاها نظافه علاش نسينا نظافه اللي هي ما هيش خدمه البلديه بركه نظافه تبدا من عندي من عندك. كل واحد فينا ساعات يلقى الحاجه هكا ملوحه في الشارع ولا نقطه سوداء يقول لي هي مسخه من الاول خرجت كان علي انا باش نلوح الكاغت هذايا ولا باش نلوح الشقف هذايا ولا حاجه وقت اللي كان كل واحد جاء يلم وراه رانا ما وصلناش للحالة هذية راهي البلاد هذية راهي بلادنا الناس الكل ولو وعدها وزنق اللي موجودة وإلا البلايس قاعدين نلوحوا فيها راهي بلايسنا الناس الكل وهذية اللي بيش لوحوه اليوم رانا بيش نعيشوا في وسطه غدوة. فمعتها ماذا بينا كان كل واحد هكا تكون فما عملية وعي وكل واحد يبدأ من عنده بيش تعم الفايدة على الناس الكل. نسمعوا زيدا كيف كيف مشغلكم يثلي منش بشر بعده برشا على النقاط السوداء.
1: نحكي أكثر شيء على اللي في بال وعلى الوسخ في الكياسات ديجا أكبر مثال شرحي النار معناها تلقى البوبالة وتلقاهم طيشين البوبالة في الأرض معناها شوي ماذا بيهم يولوا يحافظوا أكثر على نظافة البيئة وإنه ثم البوبالة حط فيها الوسخ وحفاظا على العباد حتى المتسكنين على الريحة على الحاجة الخيب سيرتو صيف كيف من هكا أكثر شيء إدارة اللي بوبال ماذا بيهم يتولوا بها شوي
2: ماذا بينا كإكزامبل كما اللي يقعدوا في رأس الكيف في قدام الليسي حتى كان يخرج يسهر ياكل حاجه كذا ساشته في ايديه ويلمها ويلم خلي بلاصتها نظيفه انت قعدت فيها نظيفه تخليها نظيفه وان شاء الله نكونوا ناس كل كواعين بالحاجه دي.
3: اهم حاجه نشوفها انا السوي في يعني في اي حاجه يعني رت اي حاجه نقدموها يعني للبلاد لازم فما سوي في اذا ما فماش سوي في راهي باش تصلحها نهار اثنين ومن بعد باش ترجع كما كانت من قبل. للاسف الشديد معناتها ما ترتقيش المحطه حقيقه ما ترتقيش ابدا معناتها كان في الشتاء مطر تصب على العباد كان في الصيف معناتها ناس ما تلقاش بالرسمي ونتستنى للأسف معناتها لازم فما إصلاحات موجودة وتكون بالرسمي معناتها فما ناس تحب بلادها بالرسمي ونعرف موجود زادة
4: محط لواجات كاني مطر ما تدخلش كاني صيف لا ثم لا ظل ولا ثم كما قالت أختنا لازم شوية تشجير لازم شوية نظافة.

صباح الخير عادي هكا لحظات ونخلو مجال لزملائنا من قسم الأخبار وأولى وقفاتنا الأخبارية المفصلة والمحينة، لكن خليني نختم ساعتنا الثانية بالبلاغ اللي كان صدر عن الشركة التونسية لأسواق الجملة واللي استثنائيا غدوة باش تفتح أبوابها لعمليات البيع نهار الاثنين 24 أوت من الأربعة ونص متاع الصباح حتى النصف نهار، وهذا بصفة استثنائية يجي القرار هذايا تبعا لإعلان نهار الثلاث 25 أوت يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اللي باش نعرفوا استعداداته وباش نعرفوا الضيوف اللي باش يكونوا بالآلاف في القيروان. إن بعد الثمانية

0: مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
1: موضوع أوتوماجي اليوم، ماذا تعني السيارة في حياة المواطن التونسي؟ سوق السيارات في تونس وأسعارها، إشكاليات ميكانيك السيارات، جديد الدراجات النارية وخصائصها، نصائح في السلامة المرورية. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية في انتظار توزيع الكميات المبرمجة للجهة من الكراسة المدعمة. بولاية قبلي برمجة أيام إعلامية تحسيسية لفائدة مربي الماشية والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني ضمن البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027. انتشال 4 جثث جراء غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان، والنيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للوقوف عند ملابسات الحادثة. طهران تندد بعزم واشنطن فرض عقوبات اقتصادية عليها قد تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين. تفاصيل نشرة الثامنة. أفاد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفص عبد الرزاق فاخت في تصريح للإذاعة، أفاد بتوفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية تحضيرا للعودة المدرسية 2026-2027، وأكد أن كافة العناوين ستكون متوفرة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة دون زيادة في الأسعار وفق تأكيد فرع المركز الوطني البيداغوجي بالجهة. وفيما يهم توفر الكراسة المدعم، أشار رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة أن المكتبات بالجهة في انتظار توزيع الكميات المبرمجة لفائدة الجهة لهذه السنة.
4: الكتاب تقريبا 90% من العناوين موجودة في المركز نتاعنا نتاع قفصة. أقبل سبتمبر يكون كل شيء موجود، وإن شاء الله الناس كل تبدأ متوفرة الكتب نتاعها وموجودة. هذا حسب ما أعلمنا به المسؤول عن المركز البيداغوجي فرع قفصة. للكراس ما يكون متوفر كراس إلا المدعم، هذا مزودين نتاعنا، إنه في وزارة التجارة باش تجي للمعامل تشوف هل ترى كمية الورق اللي عطوها للمعامل الطبعات، وكل واحد قداش باش يهز حصتها، وكل ولاية قداش باش تهز حصتها. احنا ديما المكتبات يعطونا ما بين 25% و20% من قيمة الكراس شبير، يعطونا بها 25% كراس مدعم. أنا هذا المعامل اشتعتي، وهذا من اللي فرنسوا، واللي فرنسوا راه يوزعوا للمكاتب كيما هكا تقريبا. كل كراس مدعمه معها زوج شبير حاجه كيما كيما حافظ ولا ادوات. وبالنسبه لنا احنا المكتبات للكراتب راهم هم يقارنوا مع اللي موجود في السوق وينصبوا بيه في السوق الاسبوعيه. هذا احنا نتولوا نجيبه كان في المكتبه تلقى عندي كان الحاجه باهي، خاطر نعرف نقيم السلعه كيفاش. كل مكتبي حر ينجم يعمل تخفيض كيما يحبه، تخفيض هو باين معروف معناها في الكراتيب وفي التروسات وفي الادوات، وفي نجم يعمل في الكراسه السوبر كتاب المدعم والكراس المدعم، هذا ما ينجمش يعمل فيهم تخفيض.
3: بولاية توزر تم إعداد برنامج ديني متنوع الفقرات احتفاء بالمولد النبوي الشريف، يشمل جميع مساجد وجوامع الجهة، ويجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وسرد للسيرة النبوية العطرة وسهرات المدائح والأذكار، وفق تصريح المدير الجهوي لشؤون الدينية بتوزر عماد المهيدي للإذاعة.
5: انطلقت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف منذ 1 ربيع الأول بمختلف جوامع مساجد وزوايا ولاية توزر. تتضمن هذه الاحتفالات مدائح وأذكار وسرد القصة المولدية وإختام قرآنية ومسابقات في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم، بالإضافة إلى تشريك عديد دور الشباب ونوادي الأطفال في إطار الانفتاح الإدارة الجهوية لشؤون دينية بتوزر على الفضاءات الخارجية. تختم هذه الاحتفالات احتفالات تكون محلية بالجامع المركزي في كل معتمدية تحت إشراف السادة الوعاظ. تتخلل هذه الاحتفالات محاضرات ومداخلات ومسامرات إضافة إلى مدائح وأذكار وتتويج بعض الفائزين في المسابقات المحلية في مستوى كل معتمدية، إضافة إلى الاحتفال الجهوي اللي هي عادة مستمرة في ولاية طوزر يتم بجامع الزاوية القادرية إثر صلاة العصر. وتتضمن هذه الفقرات مداخلة حول السيرة النبوية ومكانة المرأة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مدائح وأذكار إضافة إلى تتويج وتوزيع جوائز للفائزين في المسابقة الجهوية للسيرة النبوية والقرآن الكريم.
3: في الجهات أيضا وبولاية قبلي وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027 وبهدف الإرشاد والإحاطة بالمربين، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أياما إعلامية تحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج. وتنطلق هذه الأيام في 26 من أوت الحالي بمعتمدية سوق لحد لتتواصل لاحقا بمختلف معتمديات الولاية ببرنامج يستهدف صغار وكبار مربي الماشية والهياكل المهنية ناشطة في مجال الإنتاج الحيواني. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الدكتور أحمد عمارة يتحدث عن هذا البرنامج بأكثر تفاصيل في متابعة لمجد عمارة.
0: تنطلق إن شاء الله على الأيام التحسيسية يوم 26 أوت بمعتمدية سوق لحد في مقر المعتمدية، ويوم الخميس 27 أوت بدار الثقافة بفوار. بالنسبة لمعتمديتي قبلي الجنوبية والشمالية، سوف يكون اليوم التكويني بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الجمعة 28 أوت، وبمقر المجلس القروي برجي معتوق يوم الاثنين 31 أوت، وأخيرا يوم تحسيسي بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بدوز الشمالي. ويستهدف البرنامج صغار وكبار مربيي الماشية والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني، منها شركات التعاونية والشركات الأهلية ومجمعات التنمية، وأيضا الضيعات الفلاحية الراجعة لديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية. يعتمد البرنامج أساسا على توفير قروض موسمية تفاضلية ممولة من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. وفي إطار نفس البرنامج توفر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إحاطة فنية وصحية بيطرية لصيقة ومجانية وعلى طول فترة التسمين. الغاية منها توفير أضاحي بجودة صحية بيطرية عالية وجودة طيبة تباع في النقاط المنظمة وبالأسعار المرجعية المحددة من قبل مصالح وزارة الفلاحة.
3: في الشأن الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة البارحة زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة، وذلك وفق إفادة مراسلة الإذاعة الوطنية ندرة بن رجب. أسفرت عملية البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان من ولاية مدنينة عن انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين، وفق ما أكده للإذاعة الوطنية الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. هذا وتتواصل عملية البحث عن المفقودين بالاشتراك بين وحدة الحرس الوطني وجيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث عن بقية المفقودين. وأشار حسام الدين الجبابلي إلى تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ والتنسيق مع ممثل النيابة العمومية الذي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وفاق للقيام بهجرة غير نظامية ناجمة عنها الموت.
6: تم تفعيل المخطط الوطني للجنة والإنقاذ بعدما تأكدت المعلومات لكونه ثم 14 مازال من بين المفقودين، وتم إنقاذ الناجي الوحيد اللي بعد 48 ساعة من السباحة تم إنقاذه من طرف بخرة تجارية، واتصلت بعمليات الحرس البحري بمنطقة الحرس البحري بجرجيس وين تحولت الوحدات البحرية، وتم إسعافه بالتنسيق مع الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، وتم سماعه لأكد لكونهم 14 نفر خرجوا من يوم الأربعاء 19 أوت 2026 وين بعد تقريبا 14 ميل تعرض المركب لعملية تسرب مياه وين غرق المركب، ويأكد لكونه ثم 11 من بين الموجودين واللي المشاركين في عملية إبحار خلسة اللي كانوا لابسين سترات نجاة. بالنسبة للتنسيق مع النيابة العمومية واستشارتها تمت مباشرة قضية عدلية في تكوين الوثاق في خصوص الهجرة الغير نظامية الناجم عنها الموت، وكذلك كانت الوحداتنا البحرية

للضمان الاجتماعي وأيضا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم وذلك عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. في أخبار العالم، نددت إيران أمس السبت بعزم الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان عقوبات جديدة ربما تزيد من الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على بلاده وإلا سيتم اعتبارها عدوا لإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس السبت أن الإعلان الأمريكي الوشيك عن عقوبات اقتصادية جديدة على طهران يمثل تأكيدا لفرض سيادتها خارج حدودها على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. من جهته قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو وأنه يمكنها أن تحل مشاكلها بقوة ومنطق وهي تبذل جهودا لتحقيق ذلك، وبين أنه من الأفضل أن تنتهي الحرب اليوم وإيران في موقع القوة. هذا وأكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن منظومات بلاده الجديدة جاهزة وأن ما شاهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من قدرات إيران فقط. في تطور ذي صلة، سيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين بعد أن توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران وحث الصين على التعاون مع واشنطن. عالميا أيضا، أصيب 17 فلسطينيا مساء أمس السبت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم 3 برصاص الجيش الصهيوني و3 جراء اعتداءات مستوطنين، فيما أصيب 11 آخرون بالاختناق بالغاز خلال اقتحامات صهيونية لعدة مناطق بالضفة الغربية. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قفصة توفر أكثر من 90% من عناوين الكتب المدرسية في انتظار توزيع الكميات المبرمجة للجهة من الكراسة المدعم. بولاية قبلي برمجة أيام إعلامية تحسيسية لفائدة مربية الماشية والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني ضمن البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027. وانتشال 4 جثث جراء غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنغردان، والنيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للوقوف عند ملابسات الحادثة. نقطة والنهاية لنشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وصدقي عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

اليوم نبدأ معناتها نجم نقولوا في موجة الحر معناتها اللي بشدة في بلادنا، ارتفاع باش يكون ملحوظ في درجة الحرارة معناتها تقريبا على أغلب مناطق البلاد ما عدا معناتها المناطق الساحلية الشرقية معناتها الشمال والوسط معناتها تقريبا بزارة نابل سوسة المسير المهدية بقية الولايات وكذلك في المرتفعات بقية الولايات باش تكون درجة حرارة أعلى من المعدلات العادية تقريبا بفارق في تراوح في 16 درجات ويمشي تراوح القصوى اليوم نجم نقولوا بين 42 و 47 درجة معناتها في المنطقة هذه معناتها كما قلنا بالمناطق الساحلية الشرقية الشمال الوسط وكذلك في المرتفعات ويمشي تكون ب 37 و 41 درجة اليوم تقريبا نجم نقولوا في قصة في حدود 43 درجة توصل 46 درجة اللي في حدود 47 درجة هذاك علاش متاحين خيارات اليقظة معناتها والسادة اللون البرتقالي معناتها لعديد الولايات اللي تتجاوز فيها معناتها المعدلات العادية معناتها درجات الحرارة بفارق معناتها إلى حدود معناتها 10 درجات هذا بالنسبة لليوم بالتالي معناتها كما قلنا الطقس يكون حار قليل السحاب بأغلب الجهات ما فيش اللي معناتها العشية فما زاد كيف معناتها تساكن لبعض الخلايا العادية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط بالتحديد في الكيف وسليانة في الكسرين تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع هبوب رياح اللي باش تكون اليوم عفوا أغلبيتها من القطاع الجنوبي تبقى فقط معناتها الجنوبية جنوبية شرقية بالشمال قوي نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة لمعتدة بالنسبة لبقية الجهات حارة البحر يكون بالتالي مضطرب اليوم بالسواحل الشمالية وقليل الاستيراد إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. باهي سؤال المطروح كما قلت لي معناتها إلى متى باش تتواصل الحقيقة باش تبقى متواصلة معناتها درجة الحرارة هذه مرتفعة إلى حدود نهاية الأسبوع هذا معناتها يعني معناتها الجمعة كاملة معناتها جمعة سخونة إن شاء الله تقريبا.

على اغلب مناطق البلاد. غدد بتتواصل طقس حار قليل السحب كيف كيف، ثم خلايا رعديه العشيه خاصه في الوسط الغربي مع رياح اللي بتكون من القطاع الشرقي جنوبيه شرقيه مع تديمه الريح اللي من القطاع الجنوبي ساهمه هذا الارتفاع في درجه الحراره، وثم انخفاض طفيف بالنسبه لدرجه الحراره فقط مع بدرجه الى درجتين بالشمال الوسط، وتبقى في نفس المعدلات بالنسبه للجنوب، وتعود ترتفع من جديد يوم الثلاثاء وكذلك يوم الاربعاء مع ظهور خلايا رعديه خاصه يوم الثلاثاء بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، ونهار الاربعاء ما فماش خلايا رعديه ما فماش امطار، لكن الطقس يكون طاعوما حار مع درجه الحراره كما قلنا نسبيا مرتفعه، وكذلك ظهور الشيلي معناتها خاصه اليوم شي ساهم معناتها في الاحساس اكثر معناتها بهذه الحراره مرتفعه.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك. 21 دقيقة بعد 8 نعود نجد لكم التحية. صباح الخيرات وصباح تفوح من ريحة الصحة وريحة النجاح وصحتكم كالعادة ديما عندها عنا الأولوية. هذيك علاش ديما في التوقيت هذية تكون عنا العديد من النصائح والتوصيات اللي تهم أكيد صحتكم. اليوم حاضر معانا وسعداء جدا باستضافة الدكتور فرحات شلبي، حاضر معانا واختصاص باطني وسكري، واليوم باش نحكو على موضوع مهم جدا وننصحكم بمتابعته والأكيد الانتباه لأدق التفاصيل اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم. لكن قبل كل شيء خليني نقول صباح خير دكتور، نهارك زين.
1: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور في نهاية، مرحبا بكم كيف مستمعين بعد بس.
0: شكرا لك دكتور. اليوم باش نحكو على الحمى المالطية وإلا جرثومة الحليب اللي ولت توا معناتها متداول برشا الحديث عليها في الحقيقة.
1: يعطيك صحة وشكرا. الموضوع هذا فعلا خطر عليه تكلموا عليه، خطر هو من مشاكل الصحة العامة في تونس وخاصة في جهتنا في قصة. أنا ما زالت الحالة وبائية، أنا عدد المصابين بها يعتبر عدد مهم، لك علاش أهمية التحسيس والوقاية في الموضوع هذا. وهي الحمى المالطية وأنت أسماء أخرى كما حمى يعني في السيديرو ألجيك بالفرنسي تتقال، وإلا فيبر دومالت وإلا بروسيلوز يقولونها ترى داء البروسيلات نسبة إلى الجرثومة اللي هي بروسيلا اللي تسببها. وهي ما يصيب الحيوانات خاصة قطعان الماعز والبقر وحتى الكلاب ساعات، واللي تتمظهر عند الحيوانات يعرفوها دولة طب البياتها كل باش أعراض وخاصة منها تساقط الأجنة نتاعهم. لكن بالنسبة للإنسان يمكن أن يتصاب بالجرثومة هذه بطريقتين، يعني طريقة مباشرة أو غير مباشرة. بالنسبة للطريقة المباشرة خاصة عن طريق اللي هم يتعاملوا مع الحيوانات المصابة كما الفلاحين المزارعين ولا البياترة، والطريقة غير مباشرة من خلال استهلاك الحليب ولا الحليب الخام يعني اللي هو ما هوش مغلي غير مبستر، وإن المستقبل الحليب زادك في كيفر ريكوتا والبن وكل اللي يبدأ ما هوش معقم. وزاد خامة طريقة أخرى اللي هي اللحم النيء زادك يبدأ ما هوش طيب مليح زادك في كيف ينزل يكون مصدر عدوى.
0: واضح دكتور، فقط باش نسالك باش نجم نوضحوا باش المعلومه نوصلوها للناس الكل معنا هنا، لو انه نحكوا على الحليب اللي ما هوش معلب، نحكوا على الحليب معناها هذا فقط للتوضيح.
1: الحليب الخام ولا الحليب الحليب المبستر ولا المعلب ما في حتى اشكاليه، ما يعني ما هوش مضر على الكل.
0: الأعراض دكتور كيفاش نعرفوا أنه الإنسان اللي مقابلنا عنده أعراض هذا المرض؟
1: الأعراض هي يعني تتمظهر عادة في بعد فترة الحضانة، تتراوح ما بين أيام إلى أسابيع يعني يكون فيها جرثومة موجودة في جسم الإنسان. وبعد تعطي أعراض ساعات عامة شوية تتشابه حتى مع أعراض الحمى العادية ولا كما نقوله غريب ولا فشل الام في المفاصل. الحاجه اللي تميز شويه الجرثومه هذه ولا المرض هذا هو ان السخانه تكون اكثر العشيات معنا او في الليل، وخاصه تترافق مع تعرق شديد يعني نسبه التعرق كبيره والالام في العضلات والمفاصل والعظام والفشله ولا كما نقولوا معنا الوهن.
0: معناه ما تبعدش برشا على الجريب العادية الأعراض متاعها، فقط أنه درجات الحرارة معناتها السخانة تطلع أكثر وقت في العشية وإلا في الليل ويبدأ الإنسان يتعارك برشا، معناتها هذا يمكن وجه الاختلاف البارز.
1: ولا هذا ما ينجموا يثيروا يعني الشك ولا الناس اللي وخاصة كي تبدأ ثم كونتكست معناها إيفوكاتور كما نقولوا كتجي الأعراض هذه عند ناس يتعاملوا مع الحيوانات وإلا الناس عندها الحكاية نتاع شربان حليب الرايب بكثرة كل شيء، في الحالة هذيك كيبدا ثم شك يولي يتجه إلى المركز الصحي ولا السبيطار ولا المستوصف، وبعد يصير عملية تأكيد التشخيص من خلال التحاليل. ثم تحاليل نتاع دم اللي هي مثلا بالنسبة للجرثومة هذه الخصائص نتاعها زاد أن كيما تصير عملية زرع الجرثومة باش يشوفوها النمو نتاعها بطيء برشا تولي الحكايه هذه ماهيش كما نقولوا مجديه بالنسبه للتشخيص. هذاك علاش التشخيص الاكثر يتم من خلال تحليل المصل يعني تاع الدم وشوفوا فيه الاجسام المضاده. وعلى فكره اللي هنا ثم برشا الناس يصابوا بالمرض هذا ومن بعد حتى كي من خلال المتابعه تونس من بعد العلاج والوقايه. اما فمن الحكايه تاع النجوم كما حكينا مرفت على حكايه المخزون في السكر هذا هي النصيحه هذه ماذا بينا نوضحها للراي العام. تم التحليل اللي عملوه باش يشوفوا التشخيص نتاع البروسيلا هذه معناها الاكسبرسيون تاعها في الورقه كيما شلط يعني 4 نجوم 3 نجوم 8. ثم برشا مرضى يبدو يتبعوا في الحاله هذه يقول لك عندي نجمتين 4 نجوم الورك هو التحليل يعني مش لازم حتى في المتابعه مش ضروري باش نعملوه على خاطر اذا كان يتم الشفاء من المرضى ده يعني نهتموا كم بالاعراض السريريه. ذاك علاش خاطر الجرثومة هذه تخلي جهاز مناعي يحاربها كل شيء يخلي كما نقول العلامة نتاع الحرب هذه من خلال التحليل هذاك ولا النجوم. دونك وجود النجوم هذيك مش مؤشر ان الجرثومة مازالت موجودة يعني تنجم الجرثومة تختفي وانسان يرتاح ولكن تبقى مؤشرات كما نقول العركة المناعية معناها من خلال التحليل. ذاك علاش ما يعني قصدي انسان اذا كان يرتاح ولا باس ما يبقاش مشغول بك ان تحليل مثلا بوزيتيف.
0: واحنا توا دكتور هي بالحق معناتها ولت عاده فينا التحاليل ولت الناس كلها تعرف تقراها المشكله يعني معناها تلقى معناتها حتى انسان مش قاري جمله اما هكا ساعات هكا بالتحاليل نشوفوا انا هي الاغمق معناها راه فما مشكله انا هي اللي فما نجوم قدامها معناها راه فما مشكله ولا اكل الخطوط هذيك اللي ساعات هكا يحطوها قدام التحليله يعني ولينا هكا الناس كلها ولت تعرف تقرا ولت مصدر حتى خوف هي في الحقيقه معناها معناها هكا مضحكه شويه الحكايه ما نعرفش اما يقول لك هو رو عبيد بالحق دكتور معناتها لو فات انه يشوفك مكتوبه بالخشين ولا بالقرا ولا هكا هو يدخل ساعات حتى في بانيك يقول لك ما دام كاتبينها كيكه ولا قدامها زوز خطوط ولا حاجه هكا هو هذايا انا مريض معناها
1: أي ونجم يدخل جوجل ويشوف زي معلومات أخرى عامة ويدخل فيه الشك واحد يلتجأ إلى أهل الذكر
0: أكيد بطبيعة
1: نرجع أول العلاج والوقاية. قبل العلاج هو جزء معلومة أن المرض ذا من ضمن الأمراض اللي هي لازمها إبلاغ إجباري يعني ثم ليست أنت أمراض في الصحة العامة ثم كما يقولوا فورمولير عند الطب وفي السبيطارات ومراكز الصحية تجي حالات كما هيك يجب التبليغ إجباريا على الحالات هذوما والورقة هذه اللي الفورمولا دي معناها يرسلوها إلى الإدارة الجهوية للصحة. علاش؟ على خاطر هي كما قلنا من مشاكل الصحة لا
0: المعدلات
1: هي من بشر البشر ما رزمه ما تعديش معناها إلا في حالات نادرة نتاع الأم كي تعديه الجنين نتاعها وإلا من حليب نتاعها مي هذه حالات نادرة برشا مي من بشر البشر ما تخوفش. ثم بتاتر اللي هم يخدموا كما قلنا في المسالخ ولا في البيادرة كل ينجم يصير بروجيكسيون تاع البرودوي تاع الحيوانات على ايديهم ولا وجوههم خاصة اليدين كي تبدا فيها جروح في الحالة ذيك تنجم تصير العدوى اما من بشر البشر لا. دونك بالنسبة كما قلنا التبليغ الإجباري على المرض هذا علاش خطر هو من مشاكل الصحة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات في يخص منا الشان ذي نتاع العدوى ما بين
0: الوقاية
1: بين منا الحيوانات ولا اي ولا بالنسبة للعلاج هو فيه زوز انواع من الانتيبيوتيك في البروجرام ناسيونال يعني معروفين ريفادين وبراميسين وثم خصوصية أنها واحد منهم يعطي لون أحمر للبولة باش الناس ما تتفجعش
0: ما تتفجعش هذا هو صحيح
1: وثم بعد بخلاف الدواء اللي هو نجم هو في العادة 6 أسابيع يعني 45 يوم مدة العلاج إلا في حالات نجم يطول أكثر 3 شهور ولا 4 شهور ولا حتى أكثر كي تبدأ الجرثومة هذه تتركز في العمود الفقري وإلا في بلاصة معينة تنجم تعطي مشاكل لا قدر الله معناها ويزمها علاج طويل
0: نستحفظه
1: أهم حاجة علاش نستحفظه هنا تكون أهمية للوقاية خير باش ما نوصلوش للحالات هذه. الوقاية كما حكينا في الأول طرق العدوى هي نفسها بسهولة معناها وسائل الوقاية يعني ما نشربوش الحليب اللي هو ما شرايب والمشتقات الحليب وكله يعني الا حليب مباستر معلب، دونك نحافظوا على حكايه استهلاك الحليب. وثم زاد اللحم زاد كيف كيف لازم يكون
0: طيب بالكدا،
1: طيب بالكدا. وبالنسبه للي هم اللي بيرسونيل اللي في السن نتاع الحيوانات وكل شيء، ما يلبسوا قفازات باش ما تصيرش كيما نقولوا حتى تبدا جرح في اليدين ولا حاجه تعدى منها جرثومه، وخاصه اللي ولدوا حيوانات خاصه
0: البياترة.
1: اي ولا والمزارعين. وهذا هو يعني
0: هذا هو
1: وسائل حمايه بسيطه تنجم تغنينا على كل هذا ان شاء الله.
0: واضح دكتور. انا باش نستغل حضورك معنا اليوم، وسؤالي الاخير بالنسبه ليك وعلى توصيه اخيره من ليك. احنا داخلين تو على موجه حر معناها جديده تبدا ابتداء من اليوم، باش تواصل تقريبا على معناها حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا لمده اسبوع، فباش نستغل حضورك معنا اليوم وتوصيات بخصوص معناها الفتره هذه شنو نعملوا بالضبط، خاصه بالنسبه لكبارنا والصغارنا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
1: يعطيك الصحه، فعلا مهم على خاطر حتى ولو ان التوقعات تقول مده اسبوع وحتى الارتفاع ان شاء الله بحاول ما يكونش في مستوى الموجه السابقه، ولكن باللي يكون لازمنا نتحضروا مليح ولازمنا نشربوا الماء مليح، وخاصة عند الفئات الهشة كما جبدنا على كبار السن اللي هما الرفلكس دوسواف عندهم كماش وما نجموش يشربوا بالعطش، لازمنا ما غير ما يطلبوا ديما نشربوهم مليح. وبالنسبة للنصائح العامة يعني نتفادوا الخروج إلى يعني إلى الضرورة في الأوقات من 10 الصباح حتى 6 العشية، وثم كذلك في داخل المنازل يكون الأمبيونس فرواد مثلا المروحة كليماتيزور. وعلاش خاطر ضربة الشمس هذه هي تسمى ضربة الشمس، ولكن ساعات حتى بدون التعرض المباشر للشمس نجم تصير، يعني حتى إذا بدأ الإنسان داخل البيت وتكون وسائل التبريد ماهيش هي كل شيء، نجم زادة يفقد السوائل ونجم يتعرض للتعكرات اللي تصيب الإنسان كما يتعرض للشمس. هذاك علاش ديما التبريد والتفادي التعرض المباشر وشربان الماء، وإن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يحمل جميع. شكرا من القلب دكتور، يعطيك صحة على مختلف التوصيات والنصائح اللي كانت حاضرة معنا اليوم. شكرا لك دكتور فرحة شلبي. شكرا.

0: معاك غزوة مرايتنا. ضيف الصباح
1: ومرايتنا تضوى أكيد بشبابنا الحاضر، بقوة شبابنا وبقوة التحدي اللي هو قادر على صناعة المستقبل. والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية توزر قامت بإعداد جملة من الأنشطة الصيفية اللي هي موجهة للشباب، واللي من بينها المهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية انطلقت فعالياته نهار 15 جوان، وما زالت باش تتواصل حتى لنهار 5 سبتمبر. احنا باش ناخذوا برشا تفاصيل على هذا المهرجان، مهرجان الشباب، مهرجان الفن والابداع، من خلال استضافتنا لسي عبد الحفيظ السويسي رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر. سي عبد الحفيظ صباح الخيرات.
2: صباح الإشراق، صباح السعادة، صباح المودة.
1: شكرا
2: على الاستضافة أول حاجة،
1: وشكرا على قبولك الاستضافة.
2: عفوا، شكرا لكل المستمعين إذاعة قفصة، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق أختي غالية.
1: ولكم كيف زاد كل التوفيق في هذا المهرجان وفي هذه النسخة الثانية، اللي في كل مرة تأكد ديما أنه شبابنا التونسي هو رقم صعب، وشبابنا هو شباب للفن والإبداع وين ما يلقى الفرصة.
2: صحيح، وهذاك علاش وزارة الشباب والرياضة لدار العام للشباب تنظيم المهرجان الوطني للشباب في دورته الثانية، وهو برنامج كما تعرفين تمتد على 24 ولاية. ولاية توزر كما باقي الولايات عدت جملة من البرامج والأنشطة اللي كانت مستمدة من خصوصية المنطقة، كما تعرفين الخصوصية نتاع المنطقة والتخصص هون، دونك تم خصوصية في بعض البرامج وبعض الأنشطة. هذا إلى جانب تنوع في الشريحة المستهدفة، وتنوع في الفضاءات، وتنوع زادة في الأماكن والمعتمديات. هذا جرنا باش ننظموا برامج خصوصية تتماشى مع كل منطقة على حدة.
1: البرنامج لو كان ناخذوا فكرة نعملوا حوصة صغيرة على من 15 جوان بالضبط، واللي مازال معناتها الفعاليات وإلا الأنشطة الصيفية اللي مازالت إلى حدود 5 سبتمبر. سي عبد الحفيظ،
2: بالنسبة للبرامج هي امتدت على مستوى في تنوعها ما يقارب 19 برنامج. البرامج هذه مختلفة في كل سواء برامج رياضية كدورات رياضية بين الأحياء كثيرة السكان، وبالنسبة للبرامج هذه هي امتداد للنشاط كان موجه الحقيقة في الأحياء، وكان نشاط يعتبر نشاط ينظم فيه شباب، لكن احنا قلنا لما لا يقع استقطاب الشريحة الشبابية هذه وتأطيرها وتمكينها من بعض المعدات اللوجستية في إطار تطوير النشاط هذايا. وبالحق من بين البرامج هذه لقت الاستحسان كذلك القوافل التنشيطية اللي تنقلوا للأحياء للأرياف، تكون برامج تنشيطية موجهة للطفل وكذلك حتى العائلة والشاب. كما تعرف احنا بالحق هي الشريحة العمرية اللي نتوجه لها، هي الشريحة الشبابية، لكن في إطار البرامج التنشيطية الجماهيرية، دونك ما تنجمش تستثني الطفل وما تنجمش تستثني العائلة على اعتبار هو امتداد للمنظومة هذه في العمل. دونك هذا العمل اللي امتد من معتمديات من مختلف معتمديات ولاية توزر الستة، وكما قلت لك من الفضاءات المغلقة إلى الفضاءات المفتوحة، إلى كذلك زدنا ارتقينا سنابس وباقي العام اللي فات برمجنا دورات في المسبح البلدي بدقاش، وهذه الدورات هذه زاد فيها برنامج ترقيفي، برنامج ترفيهي، وبرنامج تحسيسي. كل معتمدية عندها دورتين. كما حكيت لك أنا إجمالي الدورات إجمالي الأنشطة اللي صارت 18 نشاط، وضيف لهم أنت 9 دورات في المسبح البلدي اللي بدقاش. بالنسبة كما حكينا زاد الإجمالي المستفيدين تقريبيا في حدود 10,000 مستفيد، وهذا ما بدعى زاد يمشي تزامن مع الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب. كما تعرف اللي أنت زاد الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة تعد حزمة من الأنشطة والأكاديميات، جهة توزر عندها نصيب من هذا، وكنا مثلنا وإن شاء الله رانا مثلنا الجهة معناها عشان مثلناها
1: أحسن تمثيل أكيد بطبيعة الحال. شكرا لك سي عبد الحفيظ. سي عبد الحفيظ، احنا داخلين معناها مع أيام عندها باش تكون درجات الحرارة عالية شوي، وإحنا قبل حكينا على خصوصية المنطقة ودرجات الحرارة نعرفه في توزر وفي قبلي وفي قفصة تكون أعلى من المعدلات، يمكن احنا نحسوها أكثر. فما أنشطة معناها باش تكون فما تغيرات استثنائية وإلا حاجات معناها باش تبدلوا المكان
2: هو خاصة في التوقيت تحقيق.
1: في التوقيت واضح.
2: هذه أي بلا بس إحنا كان العمل ديما يمتد من الساعة السادسة مساء حتى 8 متاع الليل. دونك إحنا ارتقينا زدنا وخرنا شوية, عملنا امتداد في الوقت. في دونك باش نخدموا في اطار برامج ليلي, برنامج ليلي. دونك ديجا هو البرنامج بدا يشرف على النهايه نتاعو. دونك ديجا تو وخطر كي نحكوا على 18 البرنامج راه مش كل يوم البرامج. دونك على امتداد شهرين. دونك باش ثم نهار عمل نهار في المذبح. دونك ثم اختلافات في الانشطه وفي الفضائيات. وكيما حكيت لك اختي الغاليه بالحق, هو راه الظرف الاستثنائي خاصة السنة في الكاميرا وحتى هنا في الليل راه يسخونها برشا. لكن ديما حتى لو الخروج نتاع المواطن التوزري ولا المرأة بصفة عامة هنا باش يكون ديما في ديما شوية ثم شوية صعوبة. لكن احنا قلنا لا نمشي الأحياء, نمشينا الفضاءات المفتوحة اللي تجم يكون فيها العائلة فيها متنفس, كالحدائق العمومية, بعض الحدائق العمومية, كبعض الملاعب اللي هي موجودة في بعض الأحياء خاصة في كي منطقة الشبيكة, منطقة عين الكرمة, منطقة سبع أبار, في دقاش, في دغومس, اللي هي قلنا لما لا خلينا نمشوا غاديك للشريحة الشبابية هذيك. وإن شاء الله إن شاء الله ورانا وفقنا. على كل حال هو جزء من الجهد من باقي مجهودات الإدارة الأخرى اللي هي كما تعرف أنت الطفولة الثقافة. دونك كله على حدة باش يلعب دوره. وإن شاء الله رانا وفقنا
1: إن شاء الله.
2: البرنامج اللي قدمناه إن شاء الله.
1: مجهود يثمن ومجهود يذكر ويشكر. شكرا ليك سي عبد الحفيظ السويسي, رئيس وحدة تنمية أنشطة شبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر. موفقين دائما, وأكيد سنلتقي مع مواعيد أخرى فيها الشباب ودورات أخرى زادة من مهرجان الشباب. شكرا لك سيدي الكريم.
2: شكرا, ونتمنى لك كل التوفيق, ونتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا, يومك سعد.

ضيوف نسمة صيف اليوم الشاعر محمد السعدولي يتحدث عن تجربته الشعرية وآخر إصداراته. ميلك القاتري بعد تكريمها من طرف رئيس الجمهورية. نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قبصة.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: التاسعة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قبلي انطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوز في حملة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية لجمع التبرعات لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة التدخل لمجابهة مصاريف العودة المدرسية القادمة. تتواصل بولاية سيدي بوزيد فعالية الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي لتتواصل إلى غاية 27 من أوت الحالي بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 الذي كان انطلق يوم الجمعة 7 من أوت بلغ 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة أمس السبت عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا اليوم الأحد وغدا الاثنين لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، خاصة بالجهات الغربية لتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلي، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي متوقعا أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. هذا وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة فيروس الإيبولا إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة في البلاد. نددت إيران أمس بعزم الولايات المتحدة الأمريكية على عقوبات جديدة ربما تزيد من الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. هذا وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين، وذلك بعد أن توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران وحث الصين على التعاون مع واشنطن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح بأي وقت تسمعوا فيه نسائمنا. نسعود ونصبحوا عليكم تباعا وبعد شوية أكيد باش نحكوا على زوز مواضيع حبيتوا أنكم يكونوا حاضرين معنا. نحكي لهنا على الجارديناج ونحكي كيف كيف زادة على الديكور في الجارديناج. اليوم باش نحكوا على نبتة جلد النمر. هذه النبتة اللي ولت موجودة تقريبا في كل البيوت التونسية, فمشكون اللي معندها حاطها كأنها هي نبتة داخلية ومشكون لا يتعامل معها كأنها نبتة خارجية. على كل احنا التفاصيل الكل والمعلومة الصحيحة بعد شوية باش ناخذوها مع المهندسة خولة جويدر كالعادة باش تكون حاضرة معنا. وبرشا زيادة كيف كيف في ما يخص الديكور حبيتوا على الكوجينة. وما أدراك ما الكوجينة, برشا حاجات اليوم برشا معناها حاجات توندونس ولت في الكوجينة باش نعرفوها وباش نشوفوا شنو اللي مازال وشنو اللي ما عاد لازمنا نبعدوا عليه شوي. لكن قبل هذايا الكل باش نمشي بكم للقروان, ونحب نقول لكم زيادة انه رئاسة الحكومة كانت اعلنت انه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وعملا باحكام الامر الرئاسي عدد 223 المتعلق بضبط ايام الاعياد اللي تخول عطلة لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية, فانه اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية يتمتع بعطلة بيوم واحد, والعطلة هذه باش تكون نهار 3/25/2026. هذه العطلة لكن القروان بدأت احتفالاتها على بكري برشا كالعادة, وباش تدخل ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توقعات كبيرة بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج حتى البلاد خلال فترة الاحتفالات. فما إجراءات استثنائية باش يكون فيها تأمين وتزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية الأمنية وتنظيم زيادة كيف كيف حتى حركة المرور. استعدادات أكيد في إطار تعبئة جهوية ومركزية باش يأمنوا بها مختلف جوانب التظاهرة ويوفروا أفضل ظروف الاستقبال والراحة في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية اللي أكيد في كل مرة تبرز المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان. وتتويج لبرنامج وطني كانت أعلنت عليه وزارة الشؤون الدينية ويضمن أكثر من 10500 نشاط ديني في كل تراب الجمهورية. يحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان

الكوكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي اللي باش يشتمل زيادة على مداخلات إيمانية وباش يوزعوا فيه زيادة جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. هذايا فيما يخص الشؤون الدينية. حتى على صعيد السياحي زيادة كان أكد المندوب الجهوي للسياحة إن ولاية القروان باش تستقبل زوارها من تونس ومن خارج تونس. وكيف ما حكينا قلنا إنه الآلاف باش يكونوا حاضرين وحضرت لهم برمجة خاصة وبرمجة فيها الأنشطة السياحية اللي باش يكون فيها زوز أيام ترويجية لولاية سوسة والمستير. وأضاف زيدا نطاقة الاستيعاب السياحية باش تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على كل المؤسسات المصنفة. هذية معناها استعدادات حثيثة. وإحنا نعرفوا المولد النبوي الشريف القروان شنو معناها وشنو خصوصياته وقديش فيه مميزات اللي العبيد تجي من آخر الدنيا. أكثر نحكوا لهنا رن على أكثر من 10,000 نعبدو شكون حاضر في عطلة المولد النبوي الشريف. شاء الله يتعد عليكم بالخير وباللمة الناس الكل وعلى كيف كيف زيدا إن شاء الله بالنصر لفلسطين إن شاء الله يا ربي.

0: جارتيناش. عايشناكم أجواء المولد والغنيات هكا اللي هكا نبدو أكل راهو نصور تورى الديار التونسية الكل والعائلات التونسية اللي تسمع فينا تو ونسيت وين تونسيات خاصة هكا رام حضروا البخور نتاع المولد وتحذيرات خاصة أنك البخور ذيك اللي فيه ريحة ما تشمهيش حتى في بخور آخر. فيها حاجة هكا سبيسيال محلاها ويفوح برشا وتكون ريحته مزينة على الأخر. إن شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. توا باش نمشوا للجارديناج وباش نمشوا كيفما قلت لكم الجلد النمر وباش نعرفوا عليه برشا تفاصيل على شي ولا طوندونس زادة كيف على الاخر يلزمنا نحكوا عليها. ومهندستنا مهندسه تهيئه الفضاءات الخضراء سيده خاولة كنت حاضره معنا مباشره. صباح الخيرات خاولة، نهارك زين.
1: بخير لاباس
0: الحمد لله. خليني نبدا من البدايه. نبته جلد النمر يا هل ترى هي داخلية وإلا خارجية ولا زوز خولة؟
1: باهي جلد النمر هي اللي احنا نسموها اسمها العلمي هي سانسيفيريا. احنا في تونس ما نعرفوهاش ياسر كلمة جلد النمر، خاطر كلمة ما ثقافتنا كل فرنساوية كما نقول. اسمها الأصلي هي سانسيفيريا، هي نبات عنصاري يمشي داخلي ويمشي خارجي بشروب.
0: بشروط
1: الزوز راه داخلي وخارجي. وعصاري تحب نفهمها اش معناتها، خاطر واش نجم تعرضهم كلمه عصاري. هي النباتات اللي تخزن الماء في وسطها في الاوراق نتاعها والساق نتاعها باش تتاقلم مع البيئات الجافه مع الطقس السخون. مثلا علاش قفصه ولا تمشي معانا في تونس تمشي معانا بالكدا جلد النمر اللي هي سانسيفيريا، وهي عندها قدره عاليه على الاخر على تحمل السخانه وجفاف ونجم حتى تتحمل ان الانسان ينساها لفتره طويله. ما تقلقش دونك تولي مناسبه عندنا، خاطر احنا الناس كل تنسى باش تولها بالشجر النبته نتاعها والكل. شنو نقصد بداخلي وخارجي مع شروط؟ هي سانسيفيريا هي نبته تحب الاضاءه القويه بالكدا، تحب الاضاءه انا ماهيش الشمس ديريكت. دونك احنا نحطوها داخليا بحذا شباك بحذا مفيده تحب الضوء. والنجم نحرجوها خارجيا كي تبدا بلاصه ما تضربهاش مثلا تحت فيراندا تحت حاجه تحت شجر حاجه كيكا تحب الضوء بالكدا، اما الشمس ديريكت تحرقها ما تحبهاش برشا. دونك هذاك علاش بشروط قلت لك خارجيه بشروط، ونلقوها خارجيا برشا تمشي معانا معناتها احنا في تونس. وهي من اكثر النباتات، علاش نعملوها داخليا؟ من اكثر النباتات اللي تنقي الهواء تعطي الاكسجين، معناتها كي نعملوها داخليا تنقي الهواء بالكدا ما تمشي في الديار باهية معناتها كي نشروها.
0: صحيح. وانا ريت حتى المعلومه فيما يخص جلد النمر معناها انه هي على ما هي تخرج برشا الاكسجين وتصفي الهواء، معناها من المستحسن نحطوها حتى في توا فما اشجار مثلا ولا نباتات نحاولوا كيفاش نبعدوها على البلاصه اللي تبدا فيها العباد قاعده مثلا في صاله ولا في بيت النوم ولا معناها في هذه من النباتات اللي من المستحسن والا نجم نحطوها حتى في بيت نوم والا في بيت تبدا الناس كلها قاعده فيها علاش تصفي جو بالقداء.
1: لا تتحط في غير احنا مستحسن البلانت انتيور كل نحطهم شي بيت النوع. اما هي تتحط في الصالونات تحط في البيروات تحط زين بالقداء، وهاني قلت لك تنقي الهواء وتحط عادي بحدا ناس قاعده ما تقلقش هي بالعكس باهية. ونعطيك من حاجات صفات نتاعها ان هي كما قلنا تحب الضوء المباشره وباهية. ومشكله الحاجه الثانيه فيها ما هي قلنا نبته عصاريه دونك تخزن الماء في وسطها، الري نتاعها نعموه قليل جدا نقصه في الري مش على الاخر. هاتي مثلا في الشتاء في الصيف مره كل 3-4 أسابيع كان كيمسوا التراب شاحته، وفي الشتاء تشد حتى من 6 أسابيع من 4 أسابيع 6 أسابيع باش تتزقى ما تحبش الماء برشا. علاش نقولوا هي تحب الاهمال معناتها فتره طويله. ومن النصايح اللي ننصحها انا مثلا باش تشري انت باش تشريها النبته دي نتاع السانسيفيريا، تجي نشري نثبت في المحبس باش نشريه ما ناخذش نبته فيها ورقه واحده معناتها واحده كعبه اكاهو. هي تحب راهي تبدا كي تشريها اشري زوز وثلاثه مع بعضهم في نفس البلاصه، خاطر هي تحب الرطوبه يحبوا كل ما ملمومين بحذا بعضهم يعملوا يكونوا رطوبه لبعضهم.
0: فهمتك.
1: ما تتخافش وحدها كعبه وحدها. وحاجه اخرى اللي زاد المهمه ما نعرفوش العباد ان هي كل ما كان المحبس صغير على السانسيفيريا كل ما هي تشيخ وتطول وتتعب، كل ما تضيق عليها المحبس كل ما هي تشيخ. مثلا انت شريتها صغيره ما تجيش تحطها في محبس كبير تفسد، ما تتو... ما ما, ما تأقلمش خلاص، تحب ديما محبس صغير وني كان منحولوه كان كي صاير المحبس تحسه بيق بيقو فمك يعود البلاستيك يتطرشق اصلا يتكسر،
0: واضح.
1: فهمت؟
0: به
1: بنحاول
0: كيفاش
1: هيك
0: نجم
1: محبس كبير برشا.
0: هي معلومة مهمة جدا، وين نقولش بيه ما مش مقاعدين يتكاثروا على شيء، هم المحبس كبير برشا، يمكن هذه هي المشكلة، معناها لازم نبدلهم في مثلا نبدلهم في في في محبس يبدأ أصغر شوي. أما يا هل ترى مثلا كي نجي باش نبدلها توا خولة في هما كانوا في محبس كبير باش نبدلهم في محبس صغير، نهز معاها كي نجي باش نحيها معناها من المحبس الكبير هذاك، نهز معاها طرف من التراب اللي هي لازقة فيه بطبيعتها ونحولها للتراب جديد هكا ولا لا؟ معناها من
1: ديما اي نفس تنهز معاها التراب اللي كانت عايشه فيه، معناتها انا ريت هذيك تتسمى الموت اللي لا راكبه فيها هي النبته هذيك، دي منحولها معاها منحول من نحيش التراب هذاك اي نبته دي قاعده ما نخليلهاش العروق نتاعها عريانه، دونك نهزها كامله بالتراب هذاك خاطر كانت عايشه فيه متاقلمه فيه وجذورها مترابطه في وسط نحولوها بها ما نحولوهاش كيف.
0: واضح، معناه على قد ما احنا نحبوها تكبر على قد ما احنا نصغروا في المحبس على قد ما احنا نقربوهم ياسر لبعضهم معناها الجلد النمر باش هو يلقح من بعضه يظهر لي
1: هكاك كلها يكبر بالكدا. باهي حاجه اخرى احنا التسميد نتاعها تحبش تسميد برشا، هي مره في الشتاء نعملوا لها غبار مثلا كومبوست متحلل معناتها، واما تحب الحديد غبار الحديد تحبه مثلا حتى كل شهر نعملوا لها الحديد يتباع في صاشيات صغيره عند اللي يبيعوا مواد فلاحيه تعملوا لها كل شهر على الاقل يتعمل لها. وحاجه اخرى مثلا عبد يقول لك شريتها وما عرفش يستعمل يطولها بها وراقها يا اما طاحت والا صفارت الاوراق تلقاها هي في الصحه جيده تلقى اوراقها مكبوسه واقفه بالبدا ايش معناتها هذيك الاوراق صفارت، يا اما سقي سقوها على الاخر درجه جتها فطريات طيب لها ديما نقول فيها تعفنت الجذور وتعفن حتى الورقه نتاعها تحبش الماء برشا، والا محطوطه وطاحت معناتها محطوطه في بلاصه ظلمه قلنا من اللورة هي تحب بلاصه اضاءه قويه معناتها مش شمس مباشره اما اضاءه قويه،
0: واضح.
1: دونك نتولوا بها بالقواعد هذه راهي تمشي معنا بالبدا،
0: واضح. احنا ماكم تحبوا هكا نبته ما تتولهوش بها برشا وما تنزلكمش معناها مكان كبير برشا وتكبر، هذه هي هذه هي النبته اللي لوجوا عليها الناس الكل تمشي مع الناس الكل. يعطيك الصحه، شكرا ليك خوله قوادر، شكرا ليك على التوصيات هذه كلها والنصائح هذه كل كالعاده ديما في كل اسبوع تكون حاضره معنا نبته جديده اللي تكون موجوده في كل بيوت التونسيه. شكرا ليك، يومك سعيد وجميل، شكرا.
2: معاك تطوى مرايتنا.
3: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
2: إشهار
4: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: من أكثر الإيقاعات اللي جيتنا عليها الطلبات إن هي تكون حاضرة معنا في الماتينال اليوم. عديناها أمس في الماتينال الصباح، واليوم من قبل حتى ما نبدو برشة برشة برشة برشة مستمعين معناها حبوا إن هي تكون حاضرة معنا، فهذايا اختياركم وشكرا على متابعتكم بطبيعة الحال. وأكيد أي غنية تحبوها تكون حاضرة معنا، كيف ما عندكم الاختيار في الطربي اللي ديما نسمعوه، الفقرة الطربية اللي نسمعوها ديما بعد التسعة، كيف كيف زيادة رغبتكم وإلا إيقاعاتكم الموسيقية ديما كيف كيف زيادة تكون حاضرة معنا، وربي لم شمل الناس الكل. هذا شنو نجمو نقوله في الخير وعلى الخير ديما. باش نحكو على برشا خير، باش نحكو على برشا جمال، وباش نحكو على الكوزينة المرة هذية، ولا الكوجينة كل واحد كيفاش ينطقها، احنا نقوله كوزينة في قفصة. على كل سنة مهندستنا المعمارية سنة نصر حاضرة معنا واليوم معها باش نحكو كوزينة. صباح الخير يا سنة، نهارك زين. نهارك زين، مرحبا. عايشك. ايش باش نحكو اليوم في الكوزينة؟ يظهر لي حتى الكوزينة ولت يلزمها هكا، موش يلزمها، هي اهم بلاصة بالنسبة للمرأة في الدار يظهر لي.
1: هو الحقيقة للدار للعائلة الكل.
0: للعائلة يعني الكل.
1: الكبير للصغير، ناس كل تحق الكوزينة. صحيح هي صارت العادة اللي مدى ديما أكثر تقريفة، أما ناس كل تحق دونك مدى ديما بلاصة تكون أساسي باللي ناس كل ومرتاحة باش تدخل لها. لذا تكون عملية بشكل أساسي قبل ما تكون مزيانة بطبيعة وجمالية، حاجة مهمة مهمة برشا أكيد معنا.
0: فذاك
1: عايش أول حاجة يلزمنا نخمو فيها اللي هي الوظيفة نتاع. إحنا عارف نستعمل الكوزين اللي يلزم تكون فيها خاطر عنا بلاصة نتاع تخزين، بلاصة نتاع تسليب، وبلاصة نتاع غسلين معناها اللي هما في العادة عنا البلاكو إلى الجاز يكونوا إلى ليفي، والبلاصة نتاع السفير تتمثل في الجدار واللي هو في الأرشيتكتور نسموه مثلث الحركة.
0: مثلث الحركة
1: هذا اللي باش يتحرك فيه وباش تبنى على أساسه المهام اللي موجودة في الكوزينة الكل معنا.
0: بس
1: علاش ما بدينا ما يكونوش بعاد باش كيفاش عاد ما نعرفو باش يبدا طيب ما يمشيش كل مره يا مزابين في بلاصه 10 خطوات باش يعملهم باش يمشي للجدار يجبد حاجه، ما بدينا باقي الخطوات ويبدا كل شيء بحذاه معناها. وكيف اهميه الشكل قبل ما ندخلوا حتى في التقسيم، مش حطوا داز مش حطوا فور، ما بدينا مازلنا في الفورم الاولانيه واحنا نحضروا في الديزاين وفي بلاصه الشباك، نفهموا من الاول ان نحاولوا نخلقوا ديجاجمون اكثر وسع للبياس باش تكون عندنا مثلا مش نسموها على زوج بالضبط، خاطر نعرفوا انها الكوزينه في العاده نعملوا اكثر من باب الداخل والباب البراني في العاده يخلينا على البلكون شويه والى على الجرد معناها. دونك ما بدينا الديزاين هذوك ما يجوش بطريقه انهم هما يقسمونا الكوزينه على زوج باش نخلقوا على الاقل فورم دو او اللي هي تكون باش نعملوا نستغلوا اكثر مساحه يا اما في تخزين والا في بلان دو ترافاي يعني وين مساحة العمل هذيك اللي باش تحطوا فيها القامة والا باش تحصلوا عليها، والا فورم دو ال على الأقل احنا عندنا كوان بأزيد كوان نربحوه ونجمو نعملو رونجمون في البلايص الأخرين إنه نستعملو. كيف بدا الشباك؟ من قبل ما نبدا نخمو في الرونجمون ولا ميناجمون الكل، الشباك نخمو اسكو باش نعملو نص باتي معناها تبدا فيكس يعني ما تتحلش الباتي الأخرى نجمو نحلوها، والا تبدا كوليسونس اللي نجمو نجدو الباب غير ما نتعصبو فيها في الجبدين نتاع الباب باش يخذلنا مساحة، خاطر ساعات نعملو شباك من غير ما نخمو ونحطو من بعد ما نحطو الحوض تحته ومن بعد باش نطلع لنا السبالة اللي نعرفها عالية.
0: صحيح
1: اي اي اي احنا تراسينا ما عندنا هو يتحل اما نخلوه ديما مسكر والا يخسرنا في المساحة وقت اللي نكون نجمو نهوو ونحلو مع هذه الكوزينة الكل.
0: سناء هو يظهر لي في الكوجينة معناها الشباك يجي كوليسون خير هكا ولا خير منك اللي يتحل اسهل وتنجم تحط وراه ما نعرفش هكا حسب رايي معناه ما نعرفش صحيح ولا غلط.
1: لا هو اسهل الحقيقه من خاطر هو يربحنا في اكثر حاله معناه نعرف انه باللي يكون حوض مدينه حتى كي تتعب معاش نجم بكل كسرول حاجه كبيره باش تحطها غاديك مدينه تبدا باقل تعطيل معناها في الحركه وكل هذا الحكي كلها فانكشناليتي كل فما عشبات مادام نحكوا عشبات من هي تسمى شكون يصير الشباك البونك اللي هو يبدا هكا عاتي بالعرض هو مزيان راك تشوف تروادي ونجم مشبوه معناها حتى الستيك مو يظهر حلو الحقيقه معناها مش ننكر اما زاد يلزمنا نخمو كل واحد شنو راحته خاطر اذا كان باش يكون هذاك الشباك الوحيد اللي احنا باش نستغلوه مثلا في الكوزينه خاطر عمليا كيف تبدا هكا واقفه وتقضي معناها غاديه تغسل والا بلانتور شنو خلينا نتاعك شنو تشوف الرونجمون اللي هو الخزين المقابلين مع في النيفو نتاع العين نتاعك، يعني هذيك باش تبدا انت مرتاح فيها، والا بالوقت باش تولي بالعكس تزيد تعطلك وتقلق. معناها فماذا بينا نعمل شباك الكبير العادي في النيفو نتاع 22، والا نحدد ان هي البوند هذيك تبدا في النيفو اقل، جبت 30 سنتي هكاك ولا 65 من النيفو العادي نتاع الشباك، ونقول نيفاش انا دي الكوزينه هذه باش نستعملها جست ان هي يعني فيترين، والا انا انسانه ما ندخلش برشا الكوزينه، والا عندي اكسبرت تاع بريباراسيون تاع تحضير كوزينه وهذيك جست لضيف كيما برشا عباد تعمل معناها ونخليها جست للمنزل اكثر، فهذيك حاجه لازم نخمو فيهم من الاول يعني.
0: معناها حتى في الكوجينه قبل ما نعملوا في البلان الاولاني، حتى انا هزيت من عندكم كلمه المهندسين الكل ديما كتبدوا تحكوا لي راهم نخموا في سيركولاسيون في الدار ولا في الكوزينه، دونك لهنا اول حاجه نخموا فيها هي سيركولاسيون، زاد حتى في الكوزينه وفي لومبلاسمون نتاع الشباك ونتاع الغازوين بالضبط ونتاع الفريجيدير بالضبط، يلزمهم زاد يكونوا قراب من بعضهم. معناها نفهم من عندك ملخص الحديث انه يا اما الكوجينه يلزمها تكون سو فورم دو او معناتها باش ناخذوا والا فورم دو ال
1: بالضبط، هذا كل الهدف خاطر كلت سيركيلاسيون تربحنا اكثر رونجمون، معناها احنا ديما راه نخرجوا احسن حل من الموجود اللي عندنا معناها. وانت مادام حكيت على سيركيلاسيون نهايه اكيد معناها يلزمنا نخمموا في سيركيلاسيون، ماهوش ساعات نعملوا باساج نتاع اللي هو يعني حكيت 20 سنتي كافي عبد الشيء تعدى، اما الثالث نجم هذيك في الرونجمون اللي مقابلنا نبدو حاطين ماهوش جست ما نقروش حساب انا باش نجيب دو كيلو يعني هي تجبد يلزمني نطبق، والا فما عبدش يتعدى ورايا يلزمني نخليه يتعدى، والا فما لافيس يعني الماشين نتاع التغسيل نتاع المعون، والا حتى ماشينا لافي في الكوزينه برشا خير وانا نحطوها هكاك على انستالاسيون نتاع الماء والثلج تحت بعضها، فاذا نقرو الحساب نتاع التكليف هذيك ونتاع العبد باش يتعدى معانا، وهذه زادة سيرتو نشوفات إذا كان مش تحطوا إيلو سنترال للناس اللي تحب تعمل إيلو سنترال، فيلزمنا الحركة هذيك تبدأ مدروسة باش تخلي الناس الكل على راحتها وهي
0: هذا هو. يعطيك الصحة سناء، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون حاضرة لهنا بحذانا، منها نحكو ديكور ومنها زيدة كيف أكيد مرورك باش يكون جميل جدا معنا. يعطيك الصحة سناء نصر مهندسة معمارية، كنت حاضرة معنا اليوم في نسائمنا الصباحية، شكرا.

0: الأجندة الإذاعية.
1: ولنا في نسائم الصباح نسائم أمل أكيد جميلة جدا، إن شاء الله تحمل لكم برشا رزق برشا فرح برشا صحة وبرشا حب ومحبة ليكم الناس الكل اللي بديتوا معنا مشوارنا لحد اليوم 23 أوت بنسائمنا الصباحية. لفريق كامل كان حاضر معاكم من الستة صدقي كان في الإخراج الفني، كمال عبادي في الإخراج التقني، كمال التومي كيف زاد من غرفة الهاتف، وكالعادة نهاية الصبحية السبت ولحد تصبح عليكم بكل الألوان، تتمنى لكم أكوام من الفرح. إن بعد شوية العشرة برا عمل أثير ريمولا باش تكون حاضرة معنا، والصغيرات زادة مش باش يأكلوا العصيدة بركة، لا الصغيرات باش يحكوا على المولد النبوي الشريف، وباش يحكوا على مظاهر الاحتفال على العادات وعلى التقاليد، وكالعادة محلاها بلادنا كل باش تكون حاضرة في برا عمل أثير من العشرة حتى للحداش. لحداش من بعد تيكنو ماج أوتو ماج ورياض الدبوبي كالعادة، المسابقة والنصائح اللي تهم كراهبنا الكل نستحقوها الكل زيدة كيف وبطبيعة الحال المسابقة ما تنسوهاش. قسم الرياضة ديما يكون حاضر معانا، وأكيد اليوم باش تكون فما متابعة للمباراة ما بين الفريقي والمتلوي، وأكيد تفاصيلها باش تعيشوها معانا كيف ما باش تعيشوا معانا تحسوا معانا بنسمة الصيف اللي باش تبدأ معاكم من 5 حتى 8.
2: ضيوف نسمة صيف اليوم الشاعر محمد السعدولي يتحدث عن تجربته الشعرية وآخر إصداراته. ملك القاتري بعد تكريمها من طرف رئيس الجمهورية. نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قبصة.
1: أم كرثوم كالعادة الموعد اليومي، أم كرثوم الليلة تسمعوا سهران لوحدي مع قصة الأمس كالعادة 9 عن تعليل، ومن بعدها سهر الليالي والليلة مباشرة من سيدي بوزيد، وتأمهي لكم سعيدة إكريت.
2: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري السبالة ولاية سيدي بوزيد. نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
3: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
2: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة قفصة. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي. السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى.
1: وفي كل يوم أحلى وأحلى برامجنا باش تكون حاضرة معاكم، هذه برامجتنا لليوم، غدوة أكيد برامجة جديدة، أصوات جديدة، إيقاعات جديدة.

وانا باش نضم صوتي لصوت لطيفة تونسية وندعوكم انكم تعيشوا يومكم فيه برشا فرح وبرشا محبة وكون فيها زيدة فيها برشا لما. يعطيكم الصحة الناس الكل، شكرا لكم لكل الفريق اللي كان حاضر معنا مصباح وقبلهم الكل الناس اللي خلت صباحنا احلى. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهار تسمعوا فيه كل اخبار طيبة. في امان الله، باي باي.

0: موضوع أوتوماج اليوم، ماذا تعني السيارة في حياة المواطن التونسي؟ سوق السيارات في تونس وأسعارها، إشكاليات ميكانيك السيارات، جديد الدراجات النارية وخصائصها، نصائح في السلامة المرورية. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة المظيلة من ولاية قفصة انطلاقا من 27 من أوت الحالي على وقع فعاليات الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم بالمظيلة ليتواصل إلى غاية غرة سبتمبر القادم، متضمنة عديد العروض الفرجوية والفنية إضافة إلى عرض عشاق المحفل. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد فجر اليوم إلى منطقة برج الراس من ولاية المهدية التي شهدت منذ أيام احتجاج عدد من أهالي المنطقة على خلفية الانقطاع المتواصل لمياه الشرب لأكثر من شهر. كما أدى قيس سعيد الليلة البارحة زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية صبيخة وفق إفادة مراسلة الإذاعة الوطنية نادرة بن رجب. انطلقت مساء أمس السبت بداية من الساعة 7 مساء من مدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل الجميع في البلديات التونسية لتجوب عددا من الجهات التونسية. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة الدورة الثانية من الصالون الإفريقي للصناعات الغذائية والمشروبات أفريكا فود، وذلك من 10 إلى 12 من ديسمبر القادم. أطلقت مؤسسة إندا تمويل برنامجا خاصا بمنح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أوضحت مديرة الاتصال في إندا أسماء الزواوي أن البرنامج يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع أعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الآجال المحددة، ولم يتمكنوا أيضا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم. دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الحالي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
4: هيا يا أطفال،
5: براعم الأثير،
6: براعم الأثير.
7: مرحبا أصدقائي.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. هذا هو لقاء برع من الأثير كالعادة في موعده الرسمي من 10 حتى لل 11 نهار الأحد، رفقوكم مع صغيراتنا ومع مختلف الفقرات اللي ديما إن شاء الله نقولوا تحصل منها الفايدة والمتعة. البداية باش تكون بفقرة حوار مع الصغار، وموضوعنا اليوم هو الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. فقرة محلها بلادي اليوم مريم عكرمي باش تاخذنا المدينة جميلة جدا، مدينة القيروان، إن شاء الله باش نكتشفوها بعد قليل معاها. فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. اليوم باش نقدموا لكم آخر إصدارات الكاتبة المتميزة سميرة سحيمي على خطى ابن بطوطة، ونختموا فقرة مواهب. الموهبتنا اليوم موهبة متميزة في كتابة القصة الطفلة أمينة الذيبي، موهبة كبيرة برشا، عنوان قصتها اليوم ضياع العمر في زمن الألتراس. إن شاء الله باش نفهموا تفاصيل العنوان، فيه برشا عمق. هذا هو كل معنا اليوم في برامج الأثير. نسلم على صغيرات اللي حاضرين معنا، نسلم عليكم الناس الكل، ومرحبا بكم باش تسمعونا عبر الأثير موجة الأف أم الإذاعة الجهوية بقفصة. تسمعونا أيضا على كل مواقعنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، ونرحب أيضا بالفريق اللي باش يرافقنا طيلة ساعة كاملة. نزار الرويسي تحية ليك، رافقنا على جهاز الكونسوليت. كمال عبادي في الإخراج الرقمي تحية ليه، وكمال التوبي من قاعة موزع الهاتف نحيوه. ريمولا وصغيرات كالعادة يحيوكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم صغيراتنا.

0: براعيمو
1: براعم الأثير.
2: حوار مع الصغار.
3: حوار مع الصغار.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حوار مع الصغار. هذا هو لقاء برعم الأثير، انطلقنا معكم بأولى الفقرات حوار مع الصغار. موضوعنا كالعادة يكون مواكب اليوم حديثنا على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. نعرفوا أنه نهار 3-25 أوت 2026 باش نحتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف الموافق ل 12 ربيع الأول 1448 هجري. كالعادة نرحب بصغيرات اللي حاضرين معنا ونتلقوا معهم في موضوع الحوار. صباح النور وليد، مرحبا.
5: صباح الخير، صباح المنير بضوء المولد النبوي الشريف. هذا اليوم مميز جدا لأنه ولد فيه أعظم خلق الله اللي هو
4: سيدنا محمد. يوم الثلاثاء.
5: يوم الثلاثاء
4: عليه الصلاة والسلام. حلا،
6: مرحبا أصدقائي، أقدم لكم تحية صباح المستكشفين. الأشياء من حولنا ليست دائما كما تبدو، فالعقل هو الذي يرى الحقيقة وليس العين فقط. اليوم دعونا لا ننظر فقط بل نفكر في كل ما نراه لنعرف سره. صباح الفضول والمعرفة.
4: مرحبا بك حلا، عودة ميمونة لبراعم الأثير. رزين جمودي، مرحبا بك.
7: صباح الخير، صباح النور والياسمين، معكم رزين جمودي سنة رابعة مدرسة حسين بوزيئن.
4: مرحبا بك معنا، وجبتينا القراية معاك سنة رابعة في مدرسة حسين بوزيئن. إن شاء الله موافقين صغيراتنا الكل. بنية اللي أول مرة باش تحضر معنا في براعم الأثير وأول مرة زدت باش تجي للإذاعة، مرحبا بك أمينة الذيبي. مرحبا أمينة، قربي الميكرو.
8: السلام عليكم، وأفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبدأ حروفنا وتصطفه كلماتنا كما تصطفه النجوم في الليل منتظرة أن يرويها الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم من حمل أمانة السماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
4: عليه الصلاة والسلام،
8: الذي كان سراجا وهاجا للسالكين، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: إنا جعلنا لكم في رسول الله أسوة حسنة. اليوم هو نحتفل بذكرى المولد النبوي
4: نهار ثلاث، نهار ثلاث مش اليوم، أما احنا سبقنا نحتفلوا من نهار الأحد، بدت

0: الكتابة مساحة أعبر فيها عن ذاتي وعن أفكاري وعن مشاعري بكل حرية، وكذلك عن التجارب التي تترك أثرا في حياتنا لا يمكنه أن يمحى.
1: شكرا ليك محلاه التقديم. هذا هو كلام الكاتبة الصغيرة كتبتنا اليوم أمينة الذيبي. إن شاء الله بعد قليل باش نكتشفوها خلال اللقاء. خلينا ننطلق بموضوع حوارنا اليوم. شكون ينطلق معنا؟ رزين تفضلي.
2: يحتل المولد النبوي الشريف مكانة خاصة في وجدان الشعب التونسي، إذ تجتمع فيه الأبعاد الروحية والتراثية في مشهد مميز، وتتنوع مظاهر هذا الاحتفال بين العادات الدينية والغذائية، فلا تكتمل الاحتفال بالمولد في البيوت التونسية دون تحضير عصيدة الزقوقو، وهي تقليد تونسي خالص. تتولى ربات البيوت طهيها وتزيينها بحبات الفاكهة، ثم تقديمها للأهل والجيران أثناء تبادل الزيارات. كما تعرف المساجد والزوايا التونسية وخاصة جامع عقبة بن نافع بالقيروان حركية غير معتادة، حيث تتلى المدائح والأذكار والابتهالات. يرتبط يوم المولد في تونس أيضا ببعض المناسبات الاجتماعية مثل ختان الأطفال وأتمام الخطوبات.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة رزين. نرجع لك أمينة الذيبي، شاركي معنا في موضوع الحوار ديما نذكر به. اليوم نحكو على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، سيد الأمة سيدنا محمد. تفضلي أمينة.
0: ذكرى المولد النبوي الشريف هي الاحتفال بأفضل من وطئت قدماه الثرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تعاقب الليل والنهار، وهو ما يوافق 12 ربيع الأول، واختلفت الدراسات على أنه كذلك ما بين 12 ربيع الأول وكذلك 9 ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. وهذه المناسبة هي فرصة لكي نسترجع سيرته الذاتية، وكذلك لكي نسترجع سنته وما أوصى به.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة أمينة الذيبي كتبتنا وأديبتنا الصغيرة. نواصل مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا. وليد وحلا، شكون يواصل معنا في موضوع الحوار اليوم؟ تفضل وليد.
3: بالنسبة ليوم الثلاثاء، هو يوم مميز جدا عند كل المسلمين والمسلمات في تونس وفي كل المغرب العربي، ألا وهو يوم المولد الشريف. وهذا اليوم قد ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم هو يوم 12 ربيع الأول من عام الفيل. يكون هذا اليوم مميزا كثيرا لدى الأطفال أيضا والكبار. فالأطفال يلعبون يمرحون ويلتقون بأصدقائهم، وتختلف مظاهر الاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف بين الشعوب الإسلامية، لكن تجمعه أبعاد دينية واجتماعية بارزة. عصيدة الزقوقو أو العصيدة البيضاء تونس والمغرب العربي، إعداد الأطباق التقليدية الفاخرة المزينة بالمكسرات مثل عصيدة الزقوقو، وتقديمها للأهل والجيران كرمز للألفة. الأجواء الروحانية والمقامات، القيروان والمدن التاريخية، تتوافد الزوار إلى مدينة القيروان لمتابعة مدائح الهمزية والبردة وقراءة السيرة النبوية الشريفة في جوامعها العريقة. حلاوة المولد وعرائس السكر في مصر، إقامة سرادقات الأنشاد الصوفي وتوزيع الأطعمة للفقراء إلى جانب شراء عروس للمولد وحصان السكر للأطفال. جلسة الذكر والمديح، المغرب والجزائر، تنظيم مجالس الذكر والصلوات الشريفة وتقديم بعض النصائح مع الحناء للأطفال. المواكب الضوئية، تركيا وبلاد الشام، تزيين المآذن بالأنوار وقراءة القرآن وإلقاء الموشحات الدينية داخل المساجد. وكل هذه التقاليد في البلدان تؤكد أن لهذا اليوم يعني رائحة أو يعني أجواء مميزة على باقي الأيام، فنحس بالألفة أكثر مع الجيران ونتعلم.

0: نتعاون ونعطي بعض الأطباق الشهية مثل ما قلنا الزقوقو أو العصيدة البيضاء، مساعدة الفقراء. يعني هذا المولد أيضا لا يتم فقط بالزقوقو، هو مبني على قراءة القرآن والمديح والتعريف بالنبي أعظم من لمس أعظم من وطئت قدمه الأرض. فإذا لم نطهو عصيدة الزقوق أو بعض الأكلات لا يعني أننا لم نحتفل بهذا العيد بقراءة القرآن والذهاب إلى الجوامع والصلاة، فنكفي حق هذا الدين يعني الذي جعل لنا هذا اليوم عيدا للاحتفال والمرح.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة وليد. تفضلي حلا.
2: تمثل ذكرى المولد النبوي الشريف في الوعي الجمعي التونسي حدثا يتجاوز حدود زمن الطقس العابر ليتحول إلى تجل عميق يربط بين التاريخ والوجود. إن الاحتفاء بهذه الذكرى في تونس ليس مجرد استعادة تذكارية لحدث ماضي، بل هو فعل وصل وجودي حيث يلتقي فيه الروحي بالمادي ويتصالح فيه التراث مع الحداثة لتصبح المدينة التونسية العتيقة بمآذنها وأسواقها مسرحا لعودة الإنسان إلى جوهره الروحي الأصيل. تتجلى في هذه المناسبة جمالية الوعي الثقافي التونسي الذي يعيد صياغة المقدس من خلال الفن والذوق. فأعداد عصيدة الزقوقو على سبيل المثال يتعدى كونه ممارسة مطبخية تقليدية ليصبح رمزا للتضامن الإنساني وقيمة التعايش ومشاركة البهجة كشكل من أشكال المقاومة الثقافية ضد النسيان والاغتراب. إنها تحويل التفاصيل البسيطة إلى طقوس تؤسس المعنى وتمنح الحياة إيقاعا روحيا دافئ. وفي أزقة القيروان تكتمل هذه اللوحة من خلال جدلية الهوية والانتماء، حيث يتماهى صوت الأذان بمدائح سلمية ليعلن أن الهوية التونسية هي هوية قائمة على الوسطية والانفتاح والبحث الدائم عن السلام الداخلي. إن المولد في تونس هو دعوة سنوية لتأمل قيم المحبة والتسامح التي جاء بها الرسول الأكرم وجعلها واقعا معاشا يطهر النفوس ويجدد عهد الإنساني مع قيم الحق والجمال.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة حلا. شكون عندها إضافة في موضوع حوارنا اليوم؟ تفضلي.
3: نستطيع أيضا الاحتفال بالمولد بتقاليد أخرى مثل طاسة البخور
1: وشنو آخر نسيناها؟ شنو نعملوا بالضبط إلى جانب البخور؟ شكون يذكرها رزين؟ شنو نعملوا آخر في المولد؟ تفضلي أمينة ذيبي.
4: يجتمع أطفال الحي يأخذون البخور ويتجولون بين منازل الحي يطرقون الأبواب ويتم تطهير البيوت.
1: شرايك رزين؟ تفكرنا؟ شنية بالضبط؟ سيناها؟ بيسالش. نهار ثلاثة نهار المولد النبوي، اليوم الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله رزين باش تقوم بالطقوس الكل هكا ولا لا؟ مرحبا بك معنا، كل الشكر لكم رزين. أمينة وليد عندك إضافة؟ تفضل.
0: بالنسبة يعني الأهالي في تونس يفضلون أن يعني عندما يكون هذا يعني هذا اليوم قريب يعني بالمواعيد يفضلون أن تتم الخطوبات أو في هذا اليوم معنا في هذا المولد النبوي الشريف أو يعني تطهير الأطفال والعزائم تفضل أن تكون في هذا
1: اليوم المميز. يعطيك الصحة وليد على الإضافة، شكرا لكم صغيراتنا. نمشوا نواصلوا معكم مع بقية فقراتنا، فقرة أخرى مهمة ومميزة في حصتنا، فقرة محلاها بلادي اليوم من أعداد وتقديم مريم عكرمي. تحية كبيرة نقولها الغيث تليلي. مريم عكرمي اليوم اشتخذنا إلى مدينة جميلة برشا، مدينة القيروان اللي تعيش أجواء مميزة الأيامات هذه احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. نسمع مع بعض.
5: محناها محلاها بلادي.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من محلاها بلادي. نحط الرحالة في مدينة القيروان العريقة، أول عاصمة عربية إسلامية في إفريقيا والمغرب العربي، مدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. أنشأها عقبة بن نافع في سنة 50 هجرية وتعرف باسم عاصمة الأغالبة. تكنى رابعة الثلاث، والمقصود مكة، المدينة المنورة، القدس، ثم القيروان. فيها جامع عقبة بن نافع الشهير، وتتميز بأجوائها الروحانية العطرة. تكتظ بالزائرين خلال أيام المولد النبوي الشريف، وتقام فيها عديد التظاهرات الثقافية والعروض الصوفية. وإلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم، في رعاية الله دمتم، وإلى اللقاء، مع تحيات مريم عكرمة.
5: محلاها بلادي.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا باش نواصلوا معكم لقاء براعم الاثير. نواصلوا مع بقيه الفقرات، فقره قصه وعبره وفقره محلاها بلادي. فقره قصه وعبره كالعاده من اعداد وتقديم مريم كظومي امينه المكتبه المتجوله 2 بقفصه، وباش تقدم لنا اليوم اخر ما صدر للكاتبه والاديبه المتميزه سميره سحيمي، عنوانها القصه على خطى ابن بطوطه. نسمعوا جزء منها ونشجع معكم صغيرتنا الكل باش تكملوا تقروا بقية القصة هذه، خاطر قصة جميلة جدا.
1: قصة وعبرة.
2: مرحبا يا أطفال، إصدارنا هذا الأسبوع للكاتبة سميرة السحيمي بعنوان على خطى ابن بطوطة. في صباح ربيعي دافئ اجتمع أربعة أصدقاء في ساحة المدرسة القديمة بمدينة فاس. هي مدينة تقع في أقصى شمال شرق المملكة المغربية. كان المكان يعج بالطلاب، لكن عيونهم كانت مشدودة إلى جدار عال يجاور المكتبة، حيث توجد لوحة حجرية تحمل صورة الرحالة الشهير ابن بطوطة. قالت ليان وهي تمسح الغبار عن نظارتها:
3: تخيلوا لو استطعنا أن نسافر مثله، نرى العالم بأعيننا لا من الكتب فقط.
2: ضحك آدم وهو يتدلى من عمود صغير.
3: أنا جاهز، لن أضيع فرصة تسلق الجبال وعبور الصحاري.
2: أخرج سليم جهاز الكاميرا الصغيرة ووجهها نحو اللوحة الحجرية قائلا:
3: إنها بداية رائعة لفيلم قصير، رحلة على خطى ابن بطوطة.
2: أما هندو فقد كانت أكثر هدوءا، إذ جلست على عتبة المكتبة وأخرجت دفترها الأزرق.
3: لكننا نحتاج خريطة، كيف سنعرف أين نبدأ؟
2: وبينما هم يتجادلون ظهر أمين مكتبة المدرسة يحمل بين يديه كتابا قديما ذو جلد بني متآكل. اقترب منهم وقال بصوت خافت كأنه يبوح بسر:
4: إذا أردتم أن تعرفوا ابن بطوطة حقا فابدأوا من هنا، من مدينة فاس.
2: فتح الكتاب فتصاعدت من بين صفحاته رائحة الورق العتيق. كانت هناك مخطوطة صغيرة مطوية مرسوم عليها بخط متعرج يتوزع بين قارات العالم، وعلامات صغيرة موضوعة عند أماكن مشهورة. صاحت ليان مبتهجة:
3: هذه ليست خريطة عادية، إنها رحلة إلى أعظم معالم الدنيا.
2: ارتسمت ابتسامة واسعة على وجوه الأربعة. لم يكن الأمر حلما بعد الآن، بل بداية مغامرة ستغير حياتهم. رفع آدم صوته قائلا:
3: فلنبدأ الرحلة ليكن شعارنا على خطى ابن بطوطة.
2: صفقوا جميعا بحماس. بينما كانت هند تكتب على أول صفحة من دفترها: اليوم الأول، الشرارة الأولى، سنسافر لنرى العالم بعينين مفتوحتين على الدهشة. ومنذ تلك اللحظة بدأ الحماس والشغف، لقد بدأت الرحلة الكبرى. نسق الأصدقاء مع أوليائهم لإجراء ترتيبات الرحلة وإجراءاتها التي استغرقت بعض الوقت إلى أن حان الموعد. موعد مع متعة السفر والشغف إلى الاكتشاف وروعة الاستجمام على خطى الرحالة العربي ابن بطوطة.
0: لم تنتهي هذه القصة يا أطفال، قصتنا مجموعة من الرحلات المشوقة، اكتشفوها. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
1: قصة وعبرة.
0: كانت هذه قصة وعبرة، قصتكم اليوم بعنوان على خطى ابن بطوطة، آخر ما صدر للكاتبة المتميزة سميرة السحيمي. أبدعت سميرة السحيمي في مجموعتها القصصية الصادرة مؤخرا، مجموعة جميلة برشا، نص جميل، فكرة أجمل. أنت تقرأ في القصة تحس روحك بالحق مستمتع بالقصة والفايدة أيضا باش تحصل. خلينا نتعرف على المجموعة القصصية اللي أصدرتها مؤخرا الكاتبة المتميزة سميرة السحيمي. خلينا في البداية وليد عرفنا على القصة الأولى. تفضل.
5: هي قصة عنوانها مغامرة في متحف عجيب.
0: قرب شوي الميكرو. هذه هي القصة الأولى.
5: عنوانها في مغامرة في متحف عجيب.
0: به دورها الكاميرا مغامرة في متحف عجيب. به القصة الثانية تفضلي حلا.
6: مرحلة إلى عوالم الأحلام.
0: إلى رحلة.
6: مرحلة
0: إلى عوالم الأحلام. رزين تفضلي.
7: على خطى ابن بطوطة.
0: على خطى ابن بطوطة اللي هي القصة اللي باش نقدموها اليوم. تفضلي أمينة الذيبي.
8: وتر من فلسطين كل فلسطين.
0: وتر من فلسطين كل فلسطين. يعطيكم الصحة. هذه هي مجموعتها القصصية جديدة الأديبة سميرة سحيمي. كيف ما ذكرت بالحق وانت تقرأ في القصة تحس روحك مستمتع، تحس روحك متشوق، تحب تكمل بقية القصة. ننصحكم صغيرتنا الكل باش تطالعوا المجموعة القصصية هذه، خطر مفيدة برشا. خلينا نتعرفوا على كاتبتنا سميرة سحيمي. تفضلي أمينة ذيبي.
8: الكاتبة سميرة.
0: قربي ديما الميكرو، قربي شوي في الصوت.
8: الكاتبة سميرة سحيمي هي كاتبة متميزة أصيلة مدينة المتلوي، أستاذة تعليم ثانوي بالمعاهد التونسية، متحصلة على الإجازة في اللغة والأدب العربي وعلم النفس التربوي من دار المعلمين العليا بسوسة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أمينة الذيبي. إن شاء الله بعد قليل زاد أنت باش نكتشفوك في فقرة خاصة بالمواهب وموهبتك أيضا كتابة القصة. نواصل معكم صغيراتنا، نمشوا لقصتنا اليوم اللي هي على خطى ابن بطوطة. قرينا جزء منها. مشكورة مريم قذومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة، قرأت لنا جزء من القصة. خاطر القصة تتطلب برشا وقت، ننصحكم صغيراتنا باش تكملوا بقية القصة. ننطلقوا معاكم. تفضلي رزان. قربوا الميكرو، نرجعوا الميكرو.
9: في ساحة مدرسة قديمة بمدينة فاس المغربية اجتمع أربعة أصدقاء، ليان، آدم، سليم وهند، أمام لوحة حجرية تخلد ذكرى الرحالة ابن بطوطة. يعبر كل منهم عن حلمه بطريقته. ليان تحلم بمعرفة العالم بعينيها، وآدم متحمس للمغامرة والتسلق، وسليم يفكر في توثيق الرحلة بالتصوير، وهند العقلانية تطرح سؤالا عمليا من أين نبدأ؟ يظهر أمين المكتبة حاملا كتابا قديما يحوي مخطوطة كثيرة عليها خريطة لمعالم العالم. فتتحول الفكرة من مجرد حلم إلى مشروع حقيقي. يتفق الأصدقاء على شعار على خطى ابن بطوطة، وتسجل هذه اللحظة في دفتر هند كبداية لمغامرة كبرى. لينتهي المقطع تجهيزهم الترتيبات.
0: ديما قرب الميكرو.
9: لينتهي المقطع بتجهيزهم الترتيبات مع أهاليهم استعدادا للانطلاق. أبرز العبر قوة الحلم الجماعي. عندما يجتمع أشخاص بشغف مشترك تتحول الأحلام الفردية إلى مشروع حقيقي قابل للتحقيق. التكامل بين الشخصيات. نجاح أي مشروع يحتاج إلى تنوع المواهب. الحماس آدم، والتوثيق سليم، والتخطيط والتنظيم هند، والرؤية ليان. أهمية التخطيط قبل المغامرة. سؤال هند عن الخريطة يذكرنا بأن الحماس وحده لا يكفي، بل لابد من تنظيم وتحضير. قيمة التراث والمعرفة. الكتاب القديم وأمين المكتبة يرمزان إلى أن استكشاف المستقبل يبدأ من فهم الماضي والاستفادة من تجارب السابقين، مثل ابن بطوطة. الاقتداء بالناجحين. اختيار ابن بطوطة نموذجا يظهر أهمية الاستلهام من الشخصيات التاريخية التي جمعت بين الشجاعة والمعرفة.
0: شخصيات القصة.
9: الصبر في تحقيق الأهداف. الإشارة إلى أن الترتيبات استغرقت بعض الوقت يعلمنا أن الإنجازات الكبيرة تحتاج صبرا وتحذيرا قبل الانطلاق.
0: كل شكر ليك، يعطيك الصحة رزان على كل العبار اللي خرجتي هنا اليوم من قصة على خطى ابن بطوطة للكاتبة سميرة سحيمي. نمشو لك أمينة الذيبي، مرحبا بك من جديد.
8: أرى أن هذا الكتاب الكاتبة سميرة سحيمي وهذه البداية هي بداية واعدة لرحلة ممتعة تجعلك تسافر إلى أنحاء العالم دون أن تغادر مكانك، والغوص في أعماق الحروف يجعلك تكتشف معالم من البلدان الأخرى.
0: شكرا لك أمينة. وليد تفضل.
10: قصة رحلة على خطى ابن بطوطة تحمل كثير من العبر والقيم المستفادة. أولا القيم، حب الاستكشاف والشغف بالمعرفة، تغرس القصة في ذهن القارئ السعي المستمر نحو اكتشاف العالم والتعلم من خلال التجارب المباشرة والرحلات والتعرف على بلاد بلدان وشعوب جديدة. الصبر والمثابرة، كانت رحلات الماضي مليئة بالمخاطرات والمشقات، وتبرز القصة أهمية الصبر على الصعاب وتحمل المشاق للوصول إلى الأهداف والغايات. الشجاعة والمغامرة، مواجهة المجهول والانطلاق في رحلة طويلة يستلزم شجاعة وحب مغامرة متزنة تعتمد على الطموح والعزيمة والإخلاص. التسامح والانفتاح على الثقافات، التعرف على شعوب ذات تقاليد وعادات وثقافات مختلفة يعلم أهمية احترام الآخر والتسامح وبناء جسور التواصل الحضاري. الاعتزاز بالتراث والرموز العربية، تسلط القصة الضوء على شخصية تاريخية بارزة كابن بطوطة، ومما ينمي لدى الناشئة شعور الفخر بالتاريخ والتراث العربي والمهارات الجغرافية والاستكشافية التي تميز بها أجدادهم. ثانيا العبرة العامة من القصة، السفر ليس مجرد تنقل من مكان إلى آخر، بل هو مدرسة حياتية توسع الآفاق وتصقل الشخصيات وتمنح الإنسان حكمة وفهم أعمق للعالم ولنفسه. تذكرنا القصة دائما بأن العلم لا يقتصر على الكتب والصفوف فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التجربة العملية والرغبة الصادقة في التعلم من تجارب الآخرين واكتشاف كل ما هو جديد.
0: شكرا لك وليد. نمشي الحالات فضلي.
6: إن فضول الأطفال ليس مجرد رغبة عابرة في التسلية، بل هو تجسيد حي للدهشة التي تحرك الإنسان الباحث عن الوجود واستكشاف المجهول. وفي هذه القصة يتجلى هذا الفضول الفكري الفطري حين يصطدم بحدود المكان والملل، ليتدخل المسؤول عن المكتبة ليمارس دورا سقراطيا بامتياز. فهو لا يقمع هذا الشغف، بل يواجهه مقدما لهم كتاب رحلات ابن بطوطة كمفتاح سحري للتحرر الفكري. هنا يكف الكتاب عن كونه أوراقا جامدة ويتحول إلى آلة زمن فكرية تبرهن على أن الوعي الإنساني لا يحده زمان أو مكان، حيث يسافر الأطفال على خطى أمير الرحالة دون أن تفارق أجسادهم مقاعد المكتبة. إن هذه التجربة الوجودية تؤكد في جوهرها أن المطالعة هي أعمق أشكال الترحال الداخلي، وأن المكتبة هي أوسع مطار في العالم حيث يتحول فضول الطفل الغريزي بفضل الكتاب إلى معرفة واعية تبني إنسانيته.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة حلا. بعد ما عطيتونا مختلف العبار اللي خرجتوهم القصة، شنو رأيكم في قصة اليوم؟
6: لاحظت انه فيها لمسه انه كيفاش فضول الاطفال انهم يرجعوا للمغامرات نتاع قبل نتاع المكتشفين نتاع قبل، كيفاش يعملوا مغامرات بكل يعني شجاعه. هو حتى نخافوا حتى انه يعني باش نمشوا للحانوت تجيك امك تقولك رد بالك من الكراب. هما يمشوا ويغامروا من غير حتى ما يحطوا في مخيخهم انه فما حاجه تستنى فيهم، فما صعوبات.
0: يلزمنا نخافوا شويه هكا ولا لا؟
6: اي اما انا نحكي
0: الطريقه ديال الكتابه حلا، شنو رايك تخليك تتشوقي تكملي بقيه القصه؟ شنو رايك؟
6: اي فها انه تجبدك، فما حاجه تجبدك انك تكمل القصه،
0: تجبد فيك للقصة.
6: فما قصص، لا فما قصص انك تقرا جمله لو ما تجبدكش، اما القصه بالذات انه فها روح تجبدك انه تخليك تكمل القصه من غير ما تاجل القصه، مثلا تقول باش نقرا غدوه باش نقرا، لا تكملها في النهار نفسه، خاطر يعني فما اندهاش، فما تشوق القصه.
0: باه وليد،
10: بالنسبة للقصة هذه رحلة على خطى ابن بطوطة، قصة ممتعة جدا، يعني أصلا طريقة السرد يعني فما حوار، يعني مزيج من الحوار للوصف وأيضا السرد، هو يعني كان المقطع مشوق، يعني خليك تتشوق يعني للجزء الثاني من هذه القصة، والجزء الثاني أعتقد أنه يعني تكون فيه طريق يعني الرحلة، ويعني طريقة
0: هم برشا رحلات
10: الرحلات وبعض الصعوبات، وهذه يعني الصعوبات التي دائما لها حل تشوق يعني الطفل لإكمال القصة، ودائما ما يتساءلون هل هذه الشخصيات قد نجحت، قد أخفقت، يعني هزمت مثلا الصعوبات، أو فشلت، استسلمت وعادت إلى الموطن، أو كما أنهت هذه الرحلة وتعرفت على الأوطان والشعوب الجديدة.
0: شكرا لك وليد. أمينة الذيبي، شنو رأيك في قصة اليوم؟
8: أول شيء شكر خاص للكاتبة سميرة صحيمي على هذا الأسلوب المبهر، وبالنسبة لإرادة الأطفال في أنهم يخوضوا الرحلات دون الوعي بالمخاطر، يعود إلى قول أبو القاسم الشابي: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. فإذا تقعد تفكر في الصعوبات ماكش بتلقى حل، إذن هم كانت عندهم إرادة وعزيمة باش كيكا يخوضوا ويكتشفوا العالم، كما قالت يعني شخصية، يشوفوا العالم بعينهم مش بالكتب.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا أمينة الذيبي، شكرا رزين، شكرا وليد، شكرا حلا. كانت هذه قصتكم اليوم، قصة على خطى ابن بطوطة، آخر مصدر للكاتبة سميرة السحيمي. نمشوا توا الفقرة أخرى من فقراتنا، نسمع الشارع ورجعينه.

0: مواهب.
1: مرحبا بكم في مواهب. مازلنا في كتابة القصة، ومن الكاتبة المتميزة أديبتنا سميرة السحيمي نمشوا الكاتبة أخرى، موهبة جديدة، موهبة صغرونة محلاها. خلينا نتعرف عليك أكثر، تعرفنا عليك شوي في بداية اللقاء، خلينا نتعرف عليك. أمينة الذيبي، مرحبا من جديد.
2: مرحبا. كما قلت سابقا، أنا أمينة الذيبي من إعدادية نموذجية بقفصة، وكتاباتي هي عبارة على قضايا شخصية تجذب القارئ، الناقش مع القراء في معركة الفكر المتوهج، هذا الناقش مع القراء فكري الخاص.
1: في شركتي بالضبط وشركتك القديمة كانت فيش بالضبط أمينة؟
2: بالنسبة لتحدي القراءة العربي، كانت مشاركتي في موسمين، الموسم الفارط وموسم من كنت في السنة خامسة ابتدائي، والإبداعات الأدبية بقفصة شاركت زاد الموسم الفارط بقصة عهد الهباء، وهي عبارة عن قصة تحكي على خمسة مراهقين عاشوا طفولتهم مع بعضهم في باب سويقة بوابة الدنيا ومعراج الروح، وكيف حولت السنون صداقتهم من صداقة البطحاء إلى معركة الخنادق، والمشاكل الاجتماعية كالفقر كالقمار وكالمخدرات، وما ما يؤثر على شباب اليوم.
1: يعطيك الصحة، هذه قصة كتبتها في سنة خامسة ابتدائي، معناها قصة اليوم
2: الموسم الفار
1: معناها قصة اليوم مشي أول قصة اللي عندك اليوم. خلينا نبدو معاك بشوي بشوي نتعرف على قصة اليوم، خلينا نتعرف عليك أيضا كيفاش كانت البدايات. خلينا نبدو بالقصة، شنو عنوانها؟
2: ضياع العمر في زمن الألتراس.
1: ضياع العمر في زمن الألتراس، من العنوان ما فهمناش، نحبوا نكتشفوا العنوان ونحبوا زادة نقروا القصة. فهمينا شوي في العنوان شنو معناها ضياع العمر في زمن الألتراس.
2: الألتراس هي مجموعات جماهيرية، هو مصطلح كروي يطلق على المجموعات الجماهيرية في تونس. اليوم تونس يعني تحولت كرة القدم من مجرد لعبة تلخصها 90 دقيقة إلى ولايات مش متحدة تحارب بعضها البعض، ومجموعات ألتراس تحارب بعضها البعض كذلك. لا رباط يجمع بين ولاية وأخرى. كرة القدم في الأصل هي شغف يجمع الناس، لكن في هذه القصة تظهر بشكل مختلف. وهذه تجربة شخصية، أي هذه قصة حقيقية. من الغريب أن تجد فتاة تتحدث عن كرة القدم، أنا فتاة تكتب عن كرة القدم كذلك، لأنها جزء من حياتي، وهذه كرة القدم، هذه المستديرة قد غيرت مجرى حياتي إلى الأبد.
1: تسمعين جملة وإلى اثنين من قصتك، خلينا نعرف أسلوب الكتابة متاعك أمينة الذيبي. حلو القصة؟
2: نبدأ بالبداية.
1: بالبداية أي؟
2: أنا كرة، في اللغة لست إلا جسما مستديرا لا يجيد غير الدوران. في الاصطلاح أنا أداة يتقاذفها اللاعبون فوق عشب مستطيل أخضر يسمونه ملعب، وأنا أسميه موطني الوحيد، وبقعة جعلت لأتنفس على أديمها. أما في حياة البشر فلست هذا أو ذاك، أنا الكائن الوحيد الذي أضحك طفلا في أقصى الأرض وأبكى رجلا طاعنا في السن في أقصاها الآخر. أنا السبب الذي جعل شباب اليوم يسهرون في العراء ويقطعون المسافات ويخسرون سنوات من أعمارهم، وفي وقت ظنت فيه نساء العالم أنني مجرد مطاط أو جلد هوائي، كنت أول حلم لفتاة ترعرعت في قلب قفصة عروس الفسيفساء ومدينة الكبسيين الأوائل، مهد الحضارة العريقة وثقافة الأجيال.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة أمينة الذيبي. أسلوب مبهر، أسلوب جيد. شو رأيك وليد حلا، شو رأيكم في أسلوب أمينة الذيبي في آخر ما كتبت قصتها ضاع العمر في زمن الألتراس؟ شو رأيك حلا؟
3: كيف ما قلت قبلك، هذا يعني كيف هيك بالضبط، يعني أنه طريقة الكتابة متاعها أنه تجذبك باش تقرأ.
1: تجذبك وليد، رأيك؟
4: بالنسبة لهذه القصة يعني طريقة سرد ووصف يعني لا يحس القارئ بالفرق ما بيناتهم، يكون مزج ما بين السرد والوصف. بالنسبة للكرة يعني أعطت كل مفاهيم يعني لكرة القدم بالنسبة لما يراه الشباب والأطفال أيضا، يعني كانت طريقة جيدة جدا للسرد والوصف.
1: شكرا لك وليد. نواصلوا معك أمينة، هذا آخر مكتبتي، ذكرينا بكتاباتك الكل، قديش كتبتي من قصة؟
2: ثلاثة.
1: ديما نقربوا الميكرو. كتبنا ثلاثة قصص، ذكرينا بالعناوين.
2: ضياء العمر في زمن الألتراس،
1: هذا آخر ما صدر.
2: قبلها عهد الهباء. والأولى كانت رحلة الإسراء.
1: رحلة الأسرة، ثلاثة قصص هذوما، شكون ساعدك فيهم؟ شكون صلح لك؟ تفضلي أمين.
2: هي كانت يعني ثمرة من هذه الموهبة التي انطلقت عندي منذ الصغر. فأنا كبرت وبجانب كتاب هذا الكتاب.
1: هزيتينا باش نحكو على البدايات، نرجع للبدايات معاك. وقتش بدت أمينة شغوفة بالكتاب وبالمطالعة؟ خاطر ما فماش واحد باش يكتب القصة من غير ما كان يطالع معناها.
2: المطالعة هي تحولت من كونها مجرد هواية إلى هوية وشفاء أحتاجه. المطالعة هي صلاتي التي لا تنقطع إلا لتبدأ من جديد، وهي نبراسي الذي يضيء الدروب المظلمة.
1: يعطيك الصحة. وقتش بدت أمينة؟ وقتش بديتي تطالعي وإلا وقتش ولا من صغرتك يقروا لك في القصص؟ كيفاش كانت البدايات؟
2: كيف كان عمري 5 سنين بديت بالقصص الصغيرة، يعني تدرجت في صعوبة المقروء. بديت بالقصص الأطفال الصغار، بعد نذكرها في السنة أولى في أول العام. أمي كانت توعدني ديما في آخر العام باش تجيب لي كتاب كبير على سيرة الأنبياء. أنا حليت هذا الكتاب في نهاية سنة أولى ابتدائي، وكانت لغته مستعصية بعض الشيء على عقلي الغض. أغلقت ذلك الكتاب وتدرجت كذلك في صعوبة المقروء. قرأت روايات لليافعين في السنة الثانية والثالثة ابتدائي، كرواية حسن وحارس الكنز الكاتب نور الدين بن بوبكر،
1: نحيوه.
2: نعم. ومجموعة من المؤلفات للكتاب اليافعين. ثم عدت إلى ذلك الكتاب حين حسنت مستواي، وهذا
1: معناها بقيتي متشابثة بالكتاب اللي كانت كلمتها ربما صعبة شوية عليك، وأنت ما زلت عمرك 6 سنوات وبقى في بالك ورجعتي له.
2: يعني أنا كيف ما فهمت الكتاب من المرة الأولى، في البداية حسيت أني ما نعطيش الكتاب حقه، بعد عرفت أنه الحمد لله الذي يجعل يعني ما يكسرك بكسر ما إلا ليجبرك بنصر أبهى. عدت إلى ذلك الكتاب في السنة الخامسة ابتدائي، وكانت محتوياته بسيطة بالنسبة لي. حمدت الله على نعمة اقرأ، هذا الأمر الأول الذي أثبت الله ورسول صلى الله عليه وسلم العالم أن بداية كل أمة كتاب.
1: يعطيك الصحة. شكون يقرأ في الدار أمينة؟ علاش أمينة من 5 سنين متشبثة بالكتاب؟ ثم صغار تو في عمرك 5 و6 سنوات وربما أكثر، تلقيهم ما ينجموش يشدوا برشا وقت ما يبقوش برشا وقت مع الكتاب، معناها يملوا في ساعة. كيفاش نخلوهم يتشبثوا بالكتاب؟ وإلا أنت شفتي شكون يقرأ في الدار، كيفاش تشبثتي بالكتاب أمين؟
2: بالنسبة كيف كنت صغيرة، أمي زرعت في حب الكتاب.
1: أمك تطالع؟
2: هي كانت تطالع قبل، وكانت ككاتبة صغيرة، يعني كان عندها حلم، لكن هذا الحلم ضاع. فأردت أن أكون خليفة أمي وأن يكون أفق أمي يتحقق من سبيلي. فالأم هي تلك التي تبتلع الزجاج لكي نستطيع المشي حفاة، وهي تلك التي تمتص مسامير القدر بجسدها كي تصنع لنا طريقا حريرا.
1: تحية كبيرة لأمك ولوالدتك ولوالدك، وراهي البذرة الأولى تبدأ من الوالدين، معناها الوالدين كيعودوا هما يطالعوا أكيد الصغير بشي يقلد، ثم تقليد أعمى هكا ولا لا أمينة؟ به نصيحتك لصغيراتنا تويكا كيفاش نحببوهم في المطالعة؟ كيفاش نقربوهم من الكتاب الورقي؟
2: كيف يكونوا يعني في سن صغيرة يشد معهم يكون يعني والديهم أخويتهم أي حيات قريبين لهم. ومن ثم عندما يكبروا قليلا يلزم ينخرطوا في المكتبات العمومية، لأنها البيت الأول للطفل والمدرسة التي يتعلم فيها خصائص الحياة عن طريق الكتب الورقية، وينخرط كذلك في المسابقات الثقافية كتحدي القراءة العربي، البطولة الوطنية المطالعة، الإبداعات الأدبية. وكذلك أحث الناس على حفظ القرآن الكريم، لأنه بداية كل موهبة ويسهل به الله طريق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله عنه به طريقا إلى الجنة.
1: يعطيك الصحة أمينة. حلمك في المستقبل أمينة؟
2: حلمي في المستقبل أن أكون كاتبة تدرس بمدادها مناديل العشق لذاتها لأفكارها ولمشاعرها الخاصة.
1: كل الشكر ليك. تحيتك لشكون؟
2: أقدم تحية أولا إلى الله تعالى إذ هو وفقني، وإلى عائلتي وأسرتي، وإلى المكتبة العمومية حي سرور بقفصة، وإلى كل من شجعني ومن آمن بقدراتي.
1: كل شكر ليك أمينة. إن شاء الله طموحاتك كلها تتحقق في المستقبل. إن شاء الله نشوفوك كاتبة وأديبة كبيرة برشا. شكرا ليك أمينة. نذكر بآخر مكتبتي اللي هو ضياع العمر في زمن الألتراس. كل شكر ليك على الحضور. فرحانين برشا إني كنت حاضرة معنا اليوم في براعم الأثير. شكرا رزين جمودي. رزين جمودي استغلت الوقت وبقت تطالع في القصة في وقت البرنامج. يعطيك الصحة رزين. شكرا وليد حرشي، حال عليمي. كل شكر لكم. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في برامج الأثير. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: موضوع أوتوماجي اليوم: ماذا تعني السيارة في حياة المواطن التونسي؟ سوق السيارات في تونس وأسعارها، إشكاليات ميكانيك السيارات، جديد الدراجات النارية وخصائصها، نصائح في السلامة المرورية. تابعونا اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعد 11 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاصي بتسجيل تقدم في مشروع دعم الموارد المائية بمناطق قفصة الغربية لتلبية احتياجات سكان مناطق قفصة المدينة والمضيلة والكتار بكلفة 60 مليون دينار، وبلغت نسبة الأشغال 90% في انتظار استكمال الجوانب الأخيرة المتعلقة بالتجهيزات الكهروميكانيكية. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقول 15 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل جرزيس يوم الجمعة، وحث على تسخير جميع الإمكانيات لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ. أعلن المكتب الوطني المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن تقي حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة منها. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل ارتفاعا ملحوظا، وتتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتصل القصوى إلى 47 درجة مع ظهور رياح الشيلي بكل من توزر وقبلي. وأفاد المعهد الوطني لرصد الجو في نشرة متابعة اليوم بأنه ينتظر أن تتواصل الحرارة المرتفعة بأغلب جهات جنوب الغربي لنهاية الأسبوع القادم. أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم المدخل الغربي لمدينة رام الله بالضفة الغربية ومنعت المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه المركبات والمواطنين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن الاتصالات مع الكيان المحتل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من أوتار الجاري، وأكد أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الصهيونية. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: أوتوماج.

0: 어떤 말이야?
1: لحد 23 اوت 2026 صباح الخير، نهاركم من اسعد ليامات مستمعينا مستمعاتنا. خليكم ملازمين اليمين متاعكم، ثنية زينة للجميع، ان شاء الله توصلوا وين ما انتم، قصدي ربي بكل سلامة وخير ان شاء الله. قبل ما تخدم الكهربتك كالعادة تتفقدها، ان شاء الله ربي معاكم وباش نرافقوكم على امتداد ساعتين من البث المباشر في المنوعة اللي تعودتوا بها فيها الشبكة البرامجية صيف 2026 بإذاعة قفصة أوتوما، كل مهم عالم ميكانيك الكراهة بالموتوات السلامة المرورية. مرحبا بكم الكل. معايا اليوم في الإخراج الرقمي كمال العبادي، الإخراج التقني نزار رويسي. كمال التومي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730. ذكركم بالمسابقة اللي متواصلة معاكم إن شاء الله الآخر حصة في الشبكة البرامجية الصيفية، إنتاج فيديو توعوي حول السلامة المرورية. مش يتم اختيار أفضل فيديوهات تتويجوا بجائزة، المشاركة مازالت مفتوحة على ذمتكم، تنجموا تشاركوا بفيديو ما يفوتش 60 ثانية ما يفوتش دقيقة، وتشاركوا بي وتبعثوه على صفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. خلينا نمشي معاكم للمسابقة الخاصة بسيري كرهبتك العادة، نختاروا رقم وانتم اذا كان الرقم هذا في السيري متاع الكرهبة نجموا تلتحقوا بينا بمقر إذاعة قفصة، اول كرهبة باش تجينا باش تسلم هدية. نزار يلا اعطينا رقم من 0 حتى 9، يلا شوفوا رقم رقم 7 7 رقم 7 كمال يلا من 0 ل 9 رقم يلا رقم 9 ب 7 9 يعني 97. إذا كان في سيري كرهبتك رقم 97 تجينا توا المقر إذاعة قفصة، عندكم هدية. البرنامج بمساهمة إذاعة قفصة، كيف عندكم جائزة مهدية من كاروتش مغسلة السيارات الموجودة في رأس الكاف قفصة، وكيف الجراج كافي بلمسات وأجواء خاصة بعالم السيارات في طريق سيد أحمد زروق قفصة قبالة الكيوسك اللي الموجود في سيد أحمد زروق. مرحبا بكم معنا، إذا كان في سيري كرهبتك 97 جينا توا لإذاعة قفصة وتتسلم الهدية متاعك. مرحبا بكم، رياض دبوبي معكم في أعداد وتنشيط الحصة. هذه تبدأ موزيكتنا وجونا معكم في أوتوماك.

0: انت الحق
1: عالكيس
0: سلامتك عالطريق هي الاساس في اوتوماك كل احد احلى ناس
1: عالكيس
2: عالكيس مباشرة معنا فاتن انشيري وكتجول بميكرو إذاعة قفصة واليوم باش يكون الحديث مع الناس خصوصا على مدى قبالهم على شراء الكرهب الميزانية متاعهم شنو اللي يختاروه في الكرهبة باش يشري الكرهبة متاعه المواطن فاتن انشيري أهلا وسهلا بيك
3: أهلا وسهلا رياض نسلم عليك على سادة المستمعين الكل في عالكياس وعلى اليمين نمشي يا رياض وعلى اليسار والشمس ما شاء الله فوق روسنا ربي إن شاء الله يبرد علينا هالطقس هذا مع السخانة دي لازمنا الكرهبة رياض المواطن راهو يتنقل بالكرهبة في كل بلاصة معناتها الحقيقة اليوم نتسائلوا هل هي عبء هل هي ضرورة نتصور انطلاقا من احنا كمواطنين راهي اليوم الكهرباء ضرورية جدا

0: تعيش اي هكا ها هذاك وربي يخليك وربي ينوب عليك وربي يسهل اقسامكم وربي يشفي
1: عايش. يعطيك الصحة يا لالا رياض. كيف ما أنت سمعت اليوم نحن نجولوا اليوم خاصة السيدات تقول لك الشرهبة ضرورية قاعدين زادة نتسألوا هاو فما شكون راكا سيارة بجنب الطريق بتنسألوه نصبح عليه صباح النور عسلامة إذا هتقصت معك أنا شوف فيك تركي في الكرهبة بش نسألوا اليوم الكرهبة ضرورية وإلا مش ضرورية في الحياة ضرورية مصروفها برشا علاش ما نستغنوش عليها
2: ضغط الوقت
1: اي شلون سهلت لك في حياتك اي
2: كان من بلاصه لبلاصه
1: اليوم كان يقولوا لك تبدل تنحي السياره وتعود تمشي للخدمه على رجليك تهز الصغار للمدرسه على رجليك تنجم ولا ما تنجمش صعيب صعيب كل شيء تستغنى عليه الا سيارة الا سيارة يعطيك الصحة. شنو تقول للناس اللي تسمع فينا بخصوص امتلاك سيارة اليوم؟
2: هاي قبل ما تمتلك سيارة يكون أنا عندك حس مدني قليل باش تعرف باش تخدم السيارة. مشكلتنا طريقة استعمال السيارة. حوادث مرور، عدم احترام للجمهورية. مرات تلقى الكراب ماهيش في حالة باهية، تلوث البيئة. انا اكثر من بالنسبه لي هنا وسيله النقل هي في حاجه كونفور صحيح
1: اي
2: اما الاحسن طريقه استعمال السياره هو المطور.
1: اليوم المراه لازم تمتلك سياره اكثر من الرجل ولا العكس؟
2: مش مشكله
1: ما حسب التزامات الحياه معناته
2: تقريبا كده
1: زوج
2: ما فهمش فرق
1: لازم تكون زو سيارات في الدار ولا سيارة؟
2: والله حتى سنين عادي ثلاثة حسب ضريب أنا حسب الحاجيات العائلة
1: باي واضح
3: فاتن فاتن
1: شكرا
3: فاتن المواطن اللي الكريم البحذيك اللي عنده كرهبة عنا ليه مسابقة إذا كان يجاوب معنا صحيح يربح هدية من إذاعة قصر
1: قلت عنا مسابقة الجو يجب بصحيح يربح معنا 2500 ريال.
3: السؤال شكون هو المخترع اللي يعتبر أول من اخترع أول كهربة حديثة تخدم بالموتور وبالليسانس في عام 1886؟ أنا مش نعطيه ثلاثة اقتراحات، يركز مليح مليح مليح، يعطينا اسمه. شنو اسمه الكريم؟
1: اسم الكريم
2: محمد
1: شعبان.
3: أي سي محمد، أي شكون أول مخترع يعتبر أول من اخترع أول كهربة حديثة تخدم بالموتور وبالليسانس في عام 1886؟ زعمة كارل بنز وإلا هنري فورد وإلا نيكولا تسلا؟ شكون المخترع؟
1: أعطينا احتمال من الاحتمالات. واحد اثنين ثلاثة.
3: واحد كارل بنز والجواب صحيح. برافو عليه برافو عليه مبروك عليك.
1: ربح معانا رياض
3: ربح معانا لافاج كومبلي للكهرباء نتاعو، ينجم يجينا توا المقر إذاعة قفصة ياخذ التوصيل نتاعو ويمشي يعمل تنظيفه ويدلل الكهرباء نتاعو.
1: يا رياض علاش ما قلت لي راك تحملت معايا راني ربحت هنا ما عنديش كهرباء ما نربح البال.
3: الف مبروك يا سي محمد شعبان.
1: يعطيك الصحة شكرا لك رياض. هذه مداخلتنا سيارة مهمة، فما شكون يقول مهمة وفما شكون يقول زادة رهيب لازمها تحضير لازمها برشا مصروف.
3: اي مرحبا فاتن شكرا لك يعطيك الصحة. سي محمد نوجه له الدعوة ينجم يجينا حتى توا المقر إذاعة قفصة يتسلم الوصل وألف ألف مبروك ليه. مرحبا بكم الكل. نذكر بلعبة سيري كرهبتك 97، كان في سيري كرهبتك من اللي صار حتى اليمين 97 يعني 97. جينا توا لمقر إذاعة قفصة وين مقر ولاية قفصة، جينا توا أول كرهبة باش جينا عندها هدية. إن شاء الله ديما رابحين وفرحانين مع إذاعة قفصة.

0: أوتوما قال إذاعة قفصة، مرحبا بكم الكل. نذكر برقم 97 كان موجود في السرير كهرباء متاعك، تجينا توا المقر الإذاعة وتتسلم كادو من عنا إن شاء الله. يلا خلينا نمشي نحكو شوية فلوس والتمويلات متاع الكراهب، الأسعار متاعها. وحاضر معنا هو خبير ومستشار في تمويل الكراهب صيدية عليمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك يا رياض، مرحبا بكيف الساده المستمعين تاع اذاعه قفصه ان شاء الله.
0: مرحبا بك سيدي. قبل كل شيء، كيفاش تقيموا الوضع الحالي الاسعار نتاع الكراهب الجديده والمستعمله في تونس عام 2026؟
1: والله هو شوف، 2026 هو شهد ارتفاع ملحوظ في اسعار السيارات،
0: اي
1: كيف سواء المستعمله ولا الحديثه. وخفيفا نرجع بخصوص للسيارات المستعمله.
0: المعدل نتاع الارتفاع هذا يا ضياء،
1: هو المعدل تاع الارتفاع، والحاجه مربوط الساعه بالسعر الديفيز اللي عندنا الموجود في تونس هنا.
0: اي
1: تعرف فرافور، معناتها فرافور الاسعار الموجوده في تونس ولا بالخارج، تم ارتفاع كبير برشا. وارتفاع زاد كذلك هو الارتفاع المشط هذايا في الاسعار الديوانيه تاع السياره. هو اللي خلى الاسعار معناتها تكون فما فوارق واضحه بين الخارج والسعر التونسي اللي هناك. فهمتني؟ هي عادة الأسعار معتها من 2018-19-20 ثم ما بين 5-7 حتى 8% ارتفاع فرابور الأعوام السابقة. معناتها السيارة أنت فوديزون خذيتها مبلغ 40,000 دينار أنت في 2019-2020، معتها بعد تعملها حوالي 6 أو 7 سنوات باش تبيعها بنفس الثمن، نفس الساعة باش تبيعها بيه بعد 6 أو 7 سنوات. الحق الأسعار هذه كل كير معناتها فما اللي خلاها، معناتها فما شوي معادلة في السوق التونسية هي دخول السيارات الآسيوية. فما برشا ماركات آسيوية دخلتنا على الخط، اللي خل تردد شوي السوق التونسي، اللي خلت فما معناتها معادلة باهية، نجم الكونسوماتير التونسي نجم يلقى شوية متاعه. الأسعار تبدأ من 42,000 دينار حتى ما فوق، حتى توصل حتى 500,000 دينار.
0: لأي مدى أثر ارتفاع الأسعار متاع الكراهب الجديدة على انعاش سوق المستعمل وزيادة تضخم الأسعار متاعه ذي؟
1: هو التضخم هو شاهد العالم الكل،
0: أي؟
1: لكن السوق التونسي بصفة خاصة، ما طب بصفة خاصة شهد تضخم كبير ياسر. هذا يرجع على البوفوار تاع دشان تاع المواطن، معناتها المستوى المعيشي متاع المواطن التونسي، معناتها حبينا نكهة مدني شوي، معناتها فرافور العوام السابقة مدني مع الغلاء المشط الأسعار ذي خلاه معناتها يلتجأ للسوق المستعملة أول حاجة. وحتى يحب بش يمشي للسوق الجديدة للسيارات الجديدة، معناتها باش تكون الأسعار نتاعها بين 40 و60 ألف دينار بنفس الموظف التونسي. معناتها القدرات الشرائية نتاعها ما تفوت 60 ألف دينار 70 ألف دينار. هذاك علاش باقي ديما السوق الآسيوية هي عز السوق بالنسبة للمشتري التونسي في الوقت الحالي.
0: بصفتك مستشار في تمويل الكراهب سيدي عليمي، شنو هي اليوم الشروط الأساسية اللي تطلبها المؤسسات المالية لمنح قروض السيارات والا التمويل الإجباري؟ نحكوا احنا على مؤسسات ليزينك.
1: هو المؤسسات الإيجار المالي عادة هي مش تكون موجهة، معناتها موجهة لأصحاب الشركات، أصحاب المهام الصغرى، أصحاب الأنشطة التجارية، اللي عندهم أنشطة تجارية هي المؤسسات الإيجار المالي هي تقوم بتمويلهم، كيف سواء الماتريال إيزاج ترانسفور، وتجم زادة حاجة خدماتية صناعية إذا تمشي للتمويل الصناعي. مثلا المعاصر الكبيرة، مثلا الشركات الكبيرة اللي جزيين الكبار تمشي تجم تمشي فيه، مش كان ليزينغ، مش كان الماتريال ترانسبورت ولا ده. عندها برشا حوايج تمولهم راه صار الماتريال هذا.
0: كيفاش تتوزع نسبة الفائدة اليوم؟ وهل التمويل الإجباري ولا الإيجاري هنا نحكو عليه يعتبر خيار أفضل وإلا القروض البنكية المباشرة؟
1: هو الإيجار المالي يعتبر خيار أفضل،
0: أي
1: في سرعة ليزيتيود تاع الدوسي نتاعهم يكونوا رابيد أكثر من المعاملات البنكية. هو خاطر تو الإيجار المالي مختص، هذيك حاجة اختصاصه هو يختص فيها، معناتها المعادلات تاع الليتيود دي دوسي ما تمدش برشا اوقات عندها. دونك يكون خيار افضل لسورتو تبدا ناس عندها ديزاكتيفيتي تسحق الماتريال هذاك في صار تسحق القطعة هذيك باش تخدم بها، عندها بها دي مارشي باش تخدمهم اونكور، دونك يلزمها تسحق القطعة هذيك. تكون الزنك خيار افضل على السرعه، وحتى نسبه الفائده المديونيه ما تكون فماش فوارق كبيره بين هي البنوك. ليش تكون البنوك اقل نسبيا لكن ما فماش فوارق كبيره ملحوظه معنا.
0: شنو هو التمويل الذاتي؟ نحكي على النسبة الأدنى المطلوب توفره اليوم حتى نشروا كهرباء عائلية متوسطة.
1: هو التمويل الذاتي هو مربوط بالمستوى، بالمربوط بمعناتها الكمبيالة اللي نجم يخلصها المواطن التونسي.
0: أي
1: مثلا احنا كي ناخذ دوسي ثم انيتيود تصير للدوسي هذاك، نشوفوا الكاباسيتي دو رومبورسمون تاعه، هو قداش اليوم هذاك نجم يخلصنا، على قداش المدة نتاعه، شنية القطع نجم يستحقها. قطع النجم فلاح، تو فلاح مثلا يجيك إنسان فلاح يستحق كهرباء سيجي، نجم تطوله في سيجي مثلا حاجة يستحقها كوريسبوندون لاكتيفيتي، خير ما تطوله في كهرباء عائلية خمسة مثلا كهرباء عائلية كبيرة مثلا صديقون في الاكتيفيتي نتاعه. ناخدو الدوسيون شارج ومكلف بالحرفاء ياخذ شارج الدوسي نتاعه، يقوم بالتيد نتاعه ويشوف اسكو هذاك يستحق 20% تمويل، 25%، 30%. هي عادة التمويل الذاتي يكون بين 20 و30% في العام.
0: شنو الشروط؟
1: فما دي دوسيز تنجم مع دي زونسيان كليون مثلا تاخذهم غير تمويل ذاتي، تنجم تاخذهم غير تمويل ذاتي.
0: سيدي شنو الشروط والاخطاء الماليه الشائعه اللي يجب انه يتفاداها المواطن قبل ما يوقع على عقد تمويل كهرباء؟
1: قبل ما يوقع على عقد تمويل اهم شيء المواطن يلزم اختيار القطعة اللي باش ياخذها ولا الماكينة ولا الحاجة اللي باش يلبي بها الحجير نتاعه يكون اختيار مدروس. مش كي نرجع لك، مش انسان فلاح مثلا كي رجعت لك قبل يستحق الاكتيفيتي نتاعه نتاع كاميون نتاع شي جي نتاع حاجة فرغونات كورسبوندون الاكتيفيتي نتاعه ويمشي ياخذ كهرباء اخرى ومن بعد يقول ما في باليش ولا ما علميش ولا كذا. يلزم يكون اختيار صعب تاع مرة الاولى موجه للنشاط نتاعه سواء تجاري ولا فلاحي، يكون موجه باش من بعد ما يوقعش في الخطأ أضايا ويدفع التمويل نتاعه ويكون في علم بالخلاص الشهري نتاعها قداش، يكون في علم باش كيصح الكونترا، يكون في علم في كل شيء. وعادة الرياض راهو أي إنسان راهو باش يصح كونترا ولا باش باش ياخذ حاجة يكون في علمه، يكون في علمه بكل شيء. المكلف بالحرفاء يعطيه معناتها الإجاسيس الكل، هذا الكونترا فيه، هذه يمكن بيها قداش تخلص المدة، الأسيرونس كيفاش كذا، يفهم في كل شيء. لكن ما قال فما ناس تفهم المره الاولى فيوقع من بعد في خطا ولا في حاجه ولا في يوقع في رجوع تاكناد ولا حاجه يولي ما في بلاش يولي كذا. لكن احنا المره الاولى كمؤسسه تجار مالي راهو كي تاخذ دوسيون شهر تفهم من اول كذا كل شيء.
0: سيدي نحكوا على زعما وقته مش وقته نزيد شويه بالكشي الاسعار هكا تنخفض، نصيحه نجم تقدمها تو للمواطن في الوقت الحالي مناسب باش يشري كهرباء ولا يزيد يتريث شوي؟
1: والله الملحوظ أنا الإسعار مستحيل كان تشهد انخفاض، مستحيل
0: جملة
1: حتى مع دخول
0: إذا كانت زادت حاجة ما تعبطش
1: هجينة. مستحيل حتى مع دخول سيارات الهجينة
0: أي.
1: اللي هما اللي زبريد هذو ما ريشارجابل وما ريشارجابل شد السوق تعديل شوي، ما تعديل طفيف مش برشا معناتها تعديل طفيف في الأسعار نتاع السيارات. لكن في العادة السيارات العادية معناتها اللي يستحقها المواطن كل يوم سيرتو الحاجة الخدماتية دونك ما صعيب ياسر، معناتها الارتفاع دي موجود كل عام كما قلت لك انا بين 5 و7 و8% وحتى 10% توصل، وفما حتى السيارات توصل حتى 15% زاد الارتفاع نتاعها. دونك صعيب معناتها من 2017 تقريبا 2018 الاسعار في تزايد لحد اللحظة هذه ما فماش مستحيل معناتها فما سعر السيارة رجع بعد الساعة.
0: هنحكوا شوية فلوس وندخلوا معاك لسوق الكراهب سيدي عليمي وتعطينا فكرة على بعض الأسعار متاع الكراهب اليوم توفي 2026. سمينا مثال شل الماركة الحد توا يعني تقريبا الأسعار تتراوح بين كذا وكذا، خلي المستمع ياخذ فكرة على أسعار الكراهب اليوم في سوق تونس.
1: الماركات المتداولة الأكثر معناتها مبيعا في 2024 25 26 هي كما قلت لك بلد السوق الانسيوية على غرار كيا مثلا أسوام تتراوح بين 51 ألف دينار حتى 180 ألف دينار مع الفوارق في الليزوبسيون في الكاباسيتي نتاعها معناتها هذه اللي في الفرق وين عندك كيا. فما الهونداي معناتها من أكثر السيارات مبيعا زادة ندخل الآسيوية جديدة مثلا
0: هيونداي قديش
1: الهيونداي الأسعار تبدأ من 55 ألف دينار
0: أي
1: حتى توصل حتى ل 180 دينار 200 ألف دينار 250 ألف دينار. بالطبيعة نحكي على السيارات تنفوت من 200 ألف دينار، نحكي على السيارات الكبيرة مثلا. أنا المتداولة أكثر شيء معناتها من 50 ألف دينار حتى ال 84 85 دينار اللي السهم تاعها. نمشوا الام جي مثلا ماركة البريطانية، نمشوا للشيري زاد الشيري اكتسحت السوق بقوة تو، اعتمدت دخل تو دينيرمون للشيري دخلت في في عالم العولمة تاعها، البريد رشار جابل نور رشار جابل دخلت فيها بقوة. الام جي شيري هونداي كيا
0: عطينا الاسوام فيها.
1: الاسوام مثلا الشيري تبدا من 56 الف دينار حتى ل 140 الف دينار الاسعار. لم جيزة كذلك هم رغم عادة في الرياض رغم الأسوام من إلى من 50 دينار فما فوق
0: كل واحد وقت دي كما قلت أنت ليزوبسيون هم يختلف كل واحد وقت كل قدير وقادر
1: أي هم عادة قراب حتى الأسعار مع السيارات اللي تكون في نفس الحجم ونفس الطول نفس الارتفاع يكونوا قراب برشا نتاع فوار 3000 دينار 4000 دينار فقط مش فوار كبيرة برشا يكونوا مناسبين للأسعار نتاعهم.
0: واضح واضح سيدي عليمي مستشار في تمويل السيارات، بارك الله فيك على المداخلة معنا. أكيد إن شاء الله الفائدة تحصل المستمعين، وهكذا خذيتوا فكرة على الأسعار وكيفاش نجموا تاخذوا الكهرباء وشنو اللي لازم والمطلوب بالكل. يعطيك الصحة وشكرا لك.
1: شكرا لك. مرحبا بك. شكرا لك.

0: Automag.
1: أوتوماج على إذاعة قصة، مرحبا بكم الكل. معنا قدمنا في أول الحصة مسابقة سيري كرهبتك. سيري كرهبتك قلنا 97 كان في سيري متاع كرهبتك 97، جينا المقر إذاعة قصة، أول كرهبة جينا سيارة خونا أويس بالقاضي. مرحبا سي أويس.
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا
1: يا أخويا، نورتنا. مرحبا. وين سمعتنا؟ وقت سمعتنا؟ كيف سمعتنا؟
2: في الكرهبة سمعت لي إذاعة.
1: أي
2: قاعد ندور بالكرهبة سمعت لي إذاعة في 97، أنا سيري 197 جيت الحق.
1: البرنامج هذا سمعته قبل أول مرة؟
2: أول مرة.
1: أول مرة.
2: أول مرة.
1: أوتوماك خاص بعالم الكراهة بالموتوات، إيش رأيك في الفكرة بتاع البرنامج؟
2: فكرة سمحة.
1: أي.
2: فكرة سمحة، تنجم تعرف العباد على يعني فوائد السيارة ومظهرها منافعها، هي ضرورية لكل عائلة ولا لا، يعني حاجة سمحة.
1: شنو أحوالك أنت في السياقة والكياسات؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: لاباس. قديش ليك البرميت؟
2: من 2001.
1: 2001 10
2: 10 10 أنا البرميت.
1: وكل مرة هكا تعمل ميزاجور، والكل واحدة توا بحضانا سي بسام مسعي. مكون في تعليم السياقة، خلينا نرحبوا به. مرحبا سي بسام، أهلا وسهلا بيك. لاباس؟ مرحبا بيك. شنو أحوالك؟ اهلا وسهلا بيك. ظهر لي تعرفوا بعضكم.
3: نعرف بعضنا. نعرف بعضنا.
1: باه باه. عند شكون تكونت انت؟
2: عند سي حسين خميره ربي
1: يحفظه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
2: الله يرحمه. ما في باليش بيه
1: يا اخويا. مرحبا بيك والف الف مبروك ليك الهديه. مرحبا بيك يا اخويا والف مبروك. تمشي تهز الكهرباء، تعمل لافاش كومبلي، تدللها من عند اخونا نضال الموجود في راس كيف قفصه، كاروش للغسيل السيارات. مبروك عليك سي ويس. مرحبا يا اخويا. اول مره تربح ولا هكا جربت حظك قبل؟
2: اول مره
1: يا اخويا. مرحبا بيك ونورتنا. شكرا عايشك. شكرا لك. يلا احنا باش نخرجوا نغم قصير ونستقبلوا معكم سي بسام مسعي، مكون في تعليم السياقه، باش نحكوا معاه على فنون قياده الشاحنات الثقيله.

0: سياق ولباقة.
1: إذا قفصة معاكم في منوعة أوتوماج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل معنا في سياقة ولباقة. اليوم معنا المكون في تعليم السياقة وفنونها سي بسام مسعي، أهلا وسهلا بك من جديد. مرحبا بك. اليوم باش نحكوا على السياقة الاقتصادية. شنو هي السياقة الاقتصادية سي بسام؟
2: تتمثل السياقة الاقتصادية في طريقة معينة تاع السياقة دتالفاصون ان نوفروا اكثر فلوس بالنسبة للمواطن وبالنسبة للشركات وبالنسبة للمجموعة الوطنية الكل. احنا خاطر اي صرف زايد باش تكلف على المواطن. صح. السياقة هذه تمثل في طريقة استعمال الفيكول العربة بطريقة انك تولي تقتصد في الوقود، تقتصد في البياس. فهمتني؟ هي
1: مجرد توفير للوقود والا هي منظومه كامله ترتبط بالسلوك والسلامه للحفاظ على الكهرباء؟
2: بالسلوك والسلامه المروريه. خاطر هي يلزمها نرجع كما حكينا المره فاتت على بعد النظر. اللي هو معناها طريقه توجيه النظر. انا عندي في فير في الفو. دخلت في الفو فير. يلزمني نعدل سرعتي اني ونوصل للفونقة في ذير. فهمتني؟ بالفصان هذيك انا حافظت على الفريناج، ما فرنيتش اذا كان باش نعدل سرعتي على كل الفو هذاك، لانت مش نستعمل الفران، معناها اكليزيور نتاع الفران كنت باش نبدله على 6 شهور نبدلها على عام. ربحت المازوت ولا ليسانس، خاطر انا كي نحبس كهرباء ونحط بريم باش نعاود نديماري، خاطر فيكول حابسه وباش تعاود تنطلق. يلزمها كونسوماسيون تاع مازوت اكثر. بينما كي ما نحبسش مانيش باش ناكل ليسونس بطريقه كبيره. وكذلك حتى اون كاو في ستوب ولا في امبوتياج وحبست، اذا كان الحبسه نتاعي باش تكون اكثر من دقيقه لاني نحبس الموتور. حتى على البوليسيون معناها خاطر نحابس حابس وقاعد نديجاج في سي او 2. معناتها زايد باش نكمل الديجاج في سي او 2 باش يزيد اكثر، حتى التلوث يزيد اكثر. السياقه الاقتصاديه تخلينا حتى نشم هواء باهي. فهمتني ولا؟ كذلك معناها حتى بالنسبه للشركات. كي تبدا مثلا عند دي شوفور متكونين في المجال هذا باش تربحوا فلوس الشركه. فرق انت تعلمت الكونديت ايكونوميك هذا. معناها فما طريقه كيفاش بتكونترولي القطعه نتاعي باش نخرج. خاطر مثلا عجله ما هيش معناها عندها الهواء نتاعها بالضبط مفشوشه، باش تولي تكونسومي اكثر اسانس، اكثر مازوت، خاطر باش يكون الاحتكاك مع الطريق اكثر. كل ما يكون الاحتكاك اكثر كل ما ناكله اكثر ايسانس.
1: بسام، شنو اكثر المفاهيم الخاطئه انتشارا بين السائقين حول استهلاك الوقود؟ مثلا كما نحكي على السير بالوضع المحايد والا التكييف مقابل فتح الشبابك نتاع الكهرباء.
2: كيفاه تكييف؟ المكيف معناها.
1: المكيف اي كليماتيزاسيون.
2: الكليماتيزور هو يكونسومي ياخذ كونسوماسيون اكثر. في علاش؟ خاطر باش الموتور باش يجد اكثر. هذاك علاش يكونسومي اكثر. فهمتني ولا؟ حاجه اخرى. كي يحب يقتصد هو في في في في, في, في الوقود نتاعو يحب يلزم يكون عنده فورماسيون وعارف اش قاعد يعمل، خاصه بالنسبه للشوفير بروفيسيونيل، شوفر نتاع الكماين الشاحنات. خاطر هذيك داخله في المارشانديز. انت تنقل في سلع من بلاد لبلاد كذا كذا. معناها وقت اللي انت تستحفظ على الكونسوماسيون هذيك وعلى البياس، يخلي البياس نحن نصنعوا فيه مناش نصنعوا فيه، نجيبوا فيه من برا، صح ولا؟ معناها هذه دوره اقتصاديه كامله. لي ترونسبور مارشانديز راه هو اللي يحرك في البلاد كامله. فهمتني؟
1: شني أهم ثلاثة سلوكيات يومية بسيطة لو طبقها السائق توا ينجم يقلل استهلاك الوقود فورا؟
2: معناها نتاع اجور هو
1: اي تقريبا يوميا سلوكياتك قاعد يقبل المواطن وكان قاعد يطبقها حتما انه باش يحد من السلوك المفرط معناها
2: اهم حاجه اللي هي الانتيسيباسيون
1: اي
2: سلوك الانتيسيباسيون معناها هو يتوقع
1: اي
2: ويعدل سرعته ويعدل طريقه سياقته سيفو لونفيرونمون اللي فيه
1: اي
2: انت مثلا عندك قدامك مدرسه ولا اطفال ولا كذا مش باللازم تجي تجري تحبس
1: اي
2: نعرف روحي باش نحبس هنا
1: اي
2: مش باللازم اني نجري خاطر كي نجري باش نزيد الكونسوماسيون نولي نعدل سرعه دال فاصون اني كي نوصل للبلاصه هذيك صايد فاضت البلاصه
1: اي
2: خاطر كي نجري وبعد نفرني كاني ما عملت شيء قاعد كان نزيد في الكونسوماسيون هذا من اهم السلوك انه يكون عنده لونتيسيباسيون معناها كيفاش باش نوضحها للساده المستمعين يلزم ينتسيبي كيما الكوارجي
1: اي
2: الكوارجي باش يركح كره في صدره يقراها بعينه
1: اي
2: التراجكتوار هذاك يقراها بعينه باش يقبلها يوخرها معناها ياخذ ديسيزيون كذلك الشوفور يلزم ينتسيبي مع الرون بوان ينتسيبي مع الفو ينتسيبي مع الموجودين في الثنيه مستعملين الطريق الاخرين ينتسيبي معاهم باش ينجم ياخذ ديسيزيون مبكره
1: اي
2: خاطر هي سيتان ديسيزيون قرار نمشي ما نمشيش نحبس ما نحبسش سويفون شنو هالقرار هذا باش يصير اكل بعد النظر وتوقع الخطر فهمتني ولا
1: بس ما قداش الضغط القوي على الفرا ولا البنزين يطيح في عمر الكهرباء وياكل المازوت
2: ياكل بالنسبه لزياده السرعه يتحكى فيها ريجيم ريجيم دو موتور
1: اي
2: والريجيم هذا نوصلوا له بطريقه معناها نزيدوا بشوي بشوي للاكسيليراتور
1: اي
2: اللي نوصلوا للماكسيموم تاع الريجيم هذاك باش نبدلوا فيتاس اخر واذا كان فوتوا الماكسيموم هذاك باش تولي تكونسومي اكثر سي ديجا هما حتى في الكماين عملوا شطر فيتاس طب انت تعرف انه بريمير دوزيام تروازيام كاتري لكن في الكماين عملوا شطر فيتاس
1: اي
2: تروازيام وشطر
1: اها
2: كاتريام وشطر عليه باش يقلوا في الكونسوماسيون باش ما يطلعش ريجيم للدرجه هذيك فهمتني ولا انا اهم حاجه انه يعرف يتعامل مع الكونتور
1: نمشي للعجالي النفخان نتاع العجالي والضغط الصحي الصحيح نتاعهم قداش ينجم يربحنا فلوس
2: يربحك كونسوماسيون تاع ايسونس يربحك كونسوماسيون تاع عجالي يربحك كونسوماسيون تاع فريناج لي بلاكيت دو فران خاطر انت مش كي تفرني بعجله منفوخه قد قد وثم حاجتين راه ثم المنفوخه منفوخه اقل من لازم تنفخ والسيرغون فلاج معناها تنفخها برشا كي تنفخها برشا تنجم تفلق خاطر باش يولي ما عادش عندها احتكاك اللي حشنا بيه مع الكياس تولي تسهل في الاكسيدونات وعندنا السو غونفلاج
1: اي
2: هذاك يعمل احتكاك برشا تسخن العجله تسخن العجله تنجم تفلك
1: بين الكهرباء الميكانيك والاوتوماتيك بس مسعي شنو التبديل الصحيح للفيتيس اللي يخلي المحرك مرتاح وما يستهلكش برشا
2: للريجيم تاع تقصد اي والفرق بين الاوتوماتيك والمانيوال نفضل الاوتوماتيك خير
1: التبديل الصحيح للفيتيس اللي يخلي الموتور مرتاح وما يستهلكش برشا
2: بالنسبه للكراهب
1: اي
2: 3000 تور بار مينوت 3000 تور تبدل مريجل
1: اي
2: بالنسبه للكماين في ال 15000
1: اي
2: 15000 تور بار مينوت يبدل ما ياكلش كونسوماسيون وتطورت راهي الكماين معناها يعطيك يعطيك حتى الكونسوماسيون تاعك وانت تمشي افيشي في الكونتور
1: الحاجات الزايده اللي نهزوها معنا في الكهرباء ولا فوق السقف الفاليري احكوا قديش تثقل على الموتور وتصرف بنزين ولا عادي معناها ما يقلقش
2: الايروديناميك تزيد تزيد في الكونسوماسيون
1: برشا ما يعرفوش يقول لك يا اخي شنو هي نفس الحجم معناها مش مشكله انه باش يزيد هو حاجات اخرى زايده على الكهرباء يفرق
2: انت يفرق خاطر انت انت انت عندك هواء باش يعرضك
1: اي
2: فرق بين هواء باش يعرض متر على متر فرق بين باش تعرض له ب 300 على متر. فهمتها ولا؟
1: اي
2: معناها انت وقت اللي تجري مثم هو عارضك.
1: اي
2: هكا ولا؟
1: اي
2: كل ما تكبر القطعه وتكبر الجباري كل ما تكون كونسوماسيون اكثر. معناها انت عندك كهرباء باش تعمل عليها بار اكزومبل متر اخر ال 50 70 سنتي دو فاليز بار اكزومبل اشتك اكثر كونسوماسيون.
1: واضح واضح، نصائح مهمه سي بسام، مسح يعطيك الصحه. تو ان شاء الله زاد الاسبوع الجاي تجي بحذانا، كل مره هكا نركزوا على زاويه معينه في فنون السياقه، ومهم برشا
2: ان شاء الله
1: القياده الاقتصاديه
2: مهمه برشا. وكذلك زاد عنا لي زونغول مور، خاطر كثره لي زاكسيدون في تونس.
1: اي
2: كثرت بشكل كبير، عندنا 8000 اكسيدون نوصلوا في العام، منهم 1100 معناها يموتوا في العام في تونس، و6000 معناها بليسي معناها المجروح مجروح واللي مضروب مضروب واللي معاق معاق، وهذا كله من لي زونغول مور.
1: ربي يحفظ الناس الكل، يعطيك الصحة بسام، شكرا لك المكون في تعليم السياقة. مواصلين معكم مشوار بعد شوية، حيدر عون في فلاش سبور.
0: برك حلنا انفعش هيك قلبي خربت في الكلام، بتروح بتيجي بمتسو بيشي تعي الخمس لخمس فيك عالستة بعشيكي والله لسكر شرابي.
3: عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك؟ واثق بكلامك لا ومصدق حالك.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، باش نعطيكم برنامج نتاع المشاركة التونسية بالنسبة لليوم اللي انطلقت المنافسات نتاعها اليوم الصباح بالطبيعة. بالنسبة للتوانسة اللي شاركوا في الألعاب المتوسطية بعد يوم أمس، يوم حافل كان بالنسبة للمشاركة نتاعنا. بالنسبة للتايكواندو، فراس التوسي في وزن أقل من 8 كيلوغرام عنده مباراة 9:24 دقيقة. احنا فقط نستنوا في النتائج لتكون صادرة عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. معتز النفاتي في وزن 80 كيلوغرام، وفاء المسوغي في وزن 67 كيلوغرام اللقاء متاعها الساعتين، وزين المديوني في وزن زائد 67 كيلوغرام. في السباحة، محمد ياسين بن عباس التصفية الأولى من سباق 200 متر سباحة حرة، حبيبة بالغيث التصفية الثانية من سباق 200 متر سباحة على الصدر، وأحمد الجوادي التصفية النهائية لسباق 800 متر سباحة حرة 6 ودرجين تلعشية. في المصارعة، خير الدين بنت ليلي المصارعة الحرة وزن أقل من 74 كيلوغرام في الدورة الثمنة النهائي، ورضوان ترهوني المصارعة الرومانية وزن أقل من 77 كيلوغرام نزلت التدارك من أجل الميدالية البرونزية. بالنسبة للملاكمة، يوسف الرفرافي في مواجهة في الثمنة النهائي مع أستوفيني كاسبير موندا. المقابلة ذي باش تكون الساعتين وربع توقيت تونس، أقل من 80 كيلوغرام. باش نحكم بعد شوية على الكرة الحديدية. بالنسبة للكرة الحديدية، فرافة أي الدبوسي في منافسات الفردي، ومحمد أمين السعيدي منافسات الفردي. كذلك في الكرة الحديدية المقيدة، أشرف الزواوي رمي بالدقة في الساعة طبعا الساعتين وخمسة وأربعين دقيقة توقيت تونس، ويسر المحمدي في الرمي بالدقة الأربعة ونص متاع العشية. في البادل، الثنائي التونسي درة الشملي ونور العلاني في مواجهة للزوجي من سلوفينيا في ثمن نهائي الزوجي الأربعة متاع العشية بتوقيت تونس. والزوج التونسي مهدي لومي ومحمد عزيز الهلالي ديما نذكره في رياضة البادل ضد ثنائي إسباني في ثمن نهائي الزوجي سبعة متاع العشية. في الكاياك، صلاح الدين مقينين وفاروق الدالي في نهائي الترتيب بي لسباق الكاياك فردي 1000 متر، ومحمد علي حميدة نهائي سباق الكانوي فردي 1000 متر. وفي كرة اليد رجال، منتخبنا التونسي لكرة اليد رجال يواجه اليونان المقابل العشرة متاع الصباح. باش نعطيكم النتائج بالطبيعة. والكرة الطايرة، منتخبنا الوطني لكرة الطايرة رجال يواجه نظيره الصربي انطلاقا من 7 مساء. بالنسبة للنتائج هذه باش تلقوها على الصفحة الرسمية للإذاعة وفي نشراتنا الرياضية. فقط تعرفوا ماهيش كما بقية الرياضات النتيجة الحاصلة ديما فما تدقيق في النتائج. دونك اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تهبط كان النتائج الرسمية والنهائية، هذا علاش ما نجموش نعطوا عنا بعض النتائج لكن ماهيش متأكدة 100%. دونك نستنوا من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ووزارة الشباب والرياضة طبعا، وكما ذكرت في نشراتنا الرياضية القادمة باش تاخذوا كل التفاصيل. باش نمشي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والبرنامج. بالنسبة للمقابلات اليوم، الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية انطلاقا من 4:30، الترجي الجرجيس مع الأولمبي البلجي، النجم المتلوي مع النادي الإفريقي، الترجي الرياضي التونسي مع النجم الساحلي، والنادي البنزرتي مع مستقبل مرسى. نذكر سي اس اس في باردو كانت عادل مع الملعب التونسي هدف مقابل هدف، وصفر صفر في لقاء ملعب ولي الحواري مع امل حمام سوسه بالاتحاد المنسيري. وتقدم سقيط الدائي الوافد الجديد للرابطه المحترفه الاولى كان فاز على طبعا في مباراه الاولى بالنسبه لي في البطوله حق الفوز على الجي اس او شبيه العمران 2 مقابل 0. الاخبار هذه واخبار اخرى ديما على الصفحه الرسميه للاذاعه على الفيسبوك. هذه اجمل تحيات حيدرون، الى اللقاء.

0: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري، السبالة، ولاية سيدي بوزيد. نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
1: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
0: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة قفصة. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي. السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. نلتقي من جديد مع انتصار في هذا اليوم.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تتواصل أشغال تأهية الطريقين الجهويتين بمعتمدية سيدي بوبكر بولاية قفصة ضمن مشروع يهدف إلى ربط المنطقة بالطريقة الوطنية عدد 15 وتحسين ظروف تنقل المواطنين باتجاه المناطق المجاورة، ومن المتوقع انتهاء الأشغال موفى ديسمبر المقبل. عين رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس إلى معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية والتعليبة واطلع على سير عملها وما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. خصصت وزارة التجهيز والإسكان نحو 10 ملايين دينار لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك بمختلف جهات البلاد استعدادا لموسم الأمطار. دعت الهيئة الوطنية للسلام الصحي المنتجات الغذائية المواطنين للانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية، ودعت إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلام الصحية. هدد أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بمنع خروج أي قطرة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة للاقتصاد الإيراني، ذلك بعد تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن ستفرض مجددا على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل. أعلن رئيس وزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل وتستهدف خصوصا قطاعات الصلب والإلكترونيك. إلى اللقاء.

0: أوتوماك. سر المهنة. سر المهنة.
1: مواصلين معكم المشوار في منوعة أوتوماج على إذاعة قفصة. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا في سر المهنة لليوم. هو مختص في تجارة الدراجات النارية، مختص في أنواعها، أسعارها، جديدها، 10 سنوات مع الدراجات النارية. مراد الحاج، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا رياض، مرحبا بالناس كل، مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة.
1: أنا قلت 10 مع الدرجات النارية، قديش ليها توا؟
2: سنوات.
1: يا سيدي مرحبا بيك ونورتنا. خلينا نرحب زادة بخونا عمر راجدي، مختص في دياغنوستيك بتاع الكراهة. مرحبا.
3: مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا
3: مستمعين الكل.
1: مرحبا، نستنوا في أسئلة
3: بخونا الحاج.
1: أي مرحبا. بطبيعة الحال هو باش يدخل معنا مستشهر في برنامج أوتوماج باسم الحاج موتو. الحاج موتو، مبروك عليكم الفرع الجديد.
2: الله يبارك فيك يا عيشة.
1: الفرع الجديد وين موجود؟
2: حي الشباب مقابل ملعب الجمودي بالضبط.
1: الحاج موتو، الاختصاص متاعه شنو مختص بالضبط؟
2: الحاج موتو لبيع الدراجات النارية وقطاع الغيار وخدمات ما بعد البيع. هو بلوتو شركة الحاج موتو قفصة. هي عبارة على وكالة رسمية لدار الكيم. دار الكيم هي دار معناها معروفة ومرموقة في تونس بالدار. احنا الممثلين متاحة في ولاية قفصة.
1: مرحبا بيك يا اخويا، ان شاء الله بالتوفيق والمغرمية متاع بالموتوات. الكل ان شاء الله يجوا بحذاكم. في البداية مراد، كيفاش دخلت عالم الدراجات النارية هالعالم هذي وانك تختص فيه؟ هل كان شغف وحب ملي انت صغير وإلا صدفة هي اللي جابتك للتجارة هذه؟
2: هو ملي صغير كيما الناس كله، كيما الشباب اللي في جيلي كله، لا جيل الكل نورمالمون، زاد هكا لي بسكليت وتصلح وحدك وتقد وحدك وفهمتني وتركب وحدك زاد بسكليت، وبعد تعدينا البياجو تشاو، وبعد تعدينا السونتروا، وبعد تعدينا فهمتني. ايفونتويلمون كانت لي يعني تجربه انا نسميها بلوز او موان بالزهر اللي تعديت على دار الكيم. وعجبتني الموديلات نتاعهم، خذيت من عندهم سكوتر. خذيت من عندهم سكوتر بيستاش اير من تونس وروحت. من وقتها بدات الفكره.

0: أخذتها وقتها نهار الأولاني طلعت عليها فهمتني، عملتها كعمل درب أكسليراتور باك في الحيط، جيت في الحيط ديريكت مش مستنسل
1: ولبس
0: لبس
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: تجارة الموتورات فيها برشة تفاصيل، شنو هو السر المهنة الحقيقي اللي يخلي تاجر ينجح ويكسب ثقة الناس وتاجر آخر يفشل ما تمشيش معاه في النية هذه؟
0: في الدرجات النارية خصوصا في الدرجات النارية خدمات ما بعد البيع. خطر على خطر لو بلو فريكون هو باش تجي حاجات جديدة ديما قاعد يتجدد المرشي ولي زوبسيون جدد اللي قاعدين ينزادوا في سكوترات وكل شيء مش الناس كل تعرفهم، مش الناس كل تعرف تتعامل معاه. يلزمك انت كي يخدم عندك واحد كي يخدم عندك كليون سكوتر ولا فورزا ولا اي نوع من حاجه على زوز عجالي يلزمك تقعد ترافق فيه للاخر، ترافق فيه على الاقل مده نتاع 6 اشهر 8 اشهر ترافق فيه. انا الحمد لله الكليونات نتاعنا يعني ديما نقدر نكونتاكت معاهم بالتليفون على اي مشكل على اي ميزاجور على اي فما حاجه اخرى زاده اللي هي الامور القانونيه تمشي رجلو ولا ما تمشيش رجلو.
1: اي
0: مثال مثال احنا في الحاج موتو وقراسه دار الكيم ما عندناش حتى موتور يخرج بلاش كارت غريس، من 100 110 125 كلهم يخرجوا كان بالكارت غريس. والكارت غريس هي دليل الإثبات الملكية الوحيد نتاعك للدراج. فهمتني؟ وقت اللي تاخذ أنت حاجة بلاش كارت غريس عبارة يعني ما عبارة ما عندكش ثبوت ملكية نتاعها، حتى خطر حتى العقد نتاع البيع والشراء ما يضمنش يعني الملكية نتاع الدراجة نتاعك. هذه زادة حاجة تخليك تواصل في الخدمة نتاعك وتخليك تحسن في الخدمة نتاعك اللي وهي في الاخر الحاجات هذه خدمات ما بعد البيع وتوفير البطاقه الرماديه ومرافقه الحريف المراحل المتقدمه يعني حتى بعد لا ياخذ السكوتور نتاعه، تكون هي اللي تكون الثقه ما بين البائع والشاري. وبلاش ثقه ما بين البائع والشاري بالطبيعه ما نجمش البائع يكمل.
1: خلينا في البائع والشاري، كيفاش كخبير تنجم تفرق ما بين موتور نظيف ومخدوم بالصحيح موتور آخر مكياج جوتابل ومخبين فيه برشا عيوب؟ احنا لهنا باش نوجه نصيحة يعني للحرفاء اللي باش يمشي يشري، يقلك فيش حاجات اللي نجم يفيق بها معناتها قبل ما يشري.
0: صحيح. جينيرالمون هو الدراجة النارية معناها في التقييم نتاعها تخضع الحاجات بيان ديترميني اللي هما شنو هما. نبدا اول حاجه هي البلوك موتور. البلوك موتور مثال احنا في دار الكيم نخدموا البلوك موتور جين لانك. جين لانك في 110 ولا في 125 كلهم نخدموا باش جين لانك. جين لانك موتور مرموق، بلوك مرموق ومعروف وفيابل ويتعمل عليه. هذه حاجه، هذه الاول. ثاني حاجه شاسي. الشاسي نجم تتفقد الشاسي، تشوف اذا كنت نجم تتفقد الشاسي ما فيهش دي بوان سودور معناها عشوائيين وبيان دروا معناها ما فيهش عوجاج ما فيهش كلي بوان سودور العشوائيين راو يعني فهمتني حاجه مخدومه بالصح.
1: مراد سقط الدرجات الناريه في تونس كبير برشا في السنين الاخرانيه، شنو اكثر الانواع ولا الماركات اللي ماشيه توا ومقبلين عليها؟
0: جينيرالمون هو كيما في الكراهب كيما في كل شيء كيما في اي حاجه في الدنيا المارشي شينوا. المارشي شينوا توا مثال احنا اللي نخدموا احنا في البيستا. بيستا في سكوترات في البيستا بلاستير غوست فيسات ولا في الفورزا نخدمو فورزا كيم. نعطيك مثال بسيط البيستا. البارح اليوم نهار الجمعة جاني اريفاج نتاع بيستا. بيستا في سي اكس وقت شوفاه نهار الجمعة ما شاء الله فهمتني الناس كلها ما انا ولت تشري حاجة دو بون كاليتي ابري ابوردابل وأمولوجي بالكارت غريس أمورها واضحة يعني ما عندكش حتى مشاكل قانونية بعد باش في استعمالها تنجم تسافر عليها. وبلوس كو سا حاجات يعني ما عادش الدرو ما عادش كيما قبل. علاش؟ قبل كانت نحكي شوية أمور تقنية شوية كانت كانت سكوترات 50 دو طون 50 سي سي سنتيمتر كوب سيلندر ودو طون

0: 52 طن هذه تخليك تسيركيلي كان في وسط البلاد. نجم تسيركيلي بها كان في وسط البلاد وديما تخاف من السخانة نتاع الموتور، ديما تخاف من السخانة نتاع الطقس، ديما تخاف من كل شيء. توا سكوترات اللي موجودة توا 4 طن أكات ولا أدو سوباب فهمتني، وجينيرالمون من 100 سنتيمتر كوب وانت طالع دل سورت اللي تسلك بها أمورك في وسط البلاد، تسلك بها أمورك في حومتك، تمشي بها دي ديستانس نتاع بالضبط بالضبط تمشي بها دي ديستانس نتاع 50 كيلومتر ومتاع 100 كيلومتر بار جور، ما عندك حتى مشكل وما عندك حتى قلق. يعني سكوترات حاليا توا فرضت روحها على الناس الكل. دايور توا البروفوني انا عندي حتى بالحساب فما 70-80% من الكليونات نتاعنا عندهم كهرباء في الدار.
1: المواطن ولا الشاب اليوم كي يحب يشري موتور مستعمل، شنو اول ثلاثه حاجات لازم يثبت فيهم قبل ما يدفع فلوسه؟ نحكوا على المستعملين.
0: المستعمل أي. المستعمل كيلومتراج
1: أي.
0: كيلومتراج العمر تاع الحاجه بيان سور يحكم برشا، وليتا جينيرال اللي انا ننصح ديما، معناها ليتا جينيرال اللي ننصح ديما تهز معاك انسان يكون معناها خبير ويعرف باش هو يشوف لك الشاسي اذا كان معناها مضروبه، اذا كان فيها اهم حاجه خاطر هي شاسي فهمتني، خاطر كل شيء يتبدل في
1: أيه.
0: في سواء في الكهرباء ولا في ولا في السكوتور كل شيء يتبدل كان الشاسي
1: بالعين المجرده.
0: انا ننصح تهز معاك
1: جي معاك شكون خبير،
0: انا ننصح ديما هز معاك شكون، ننصح ديما هز معاك شكون فهمتني تفاديا لاي مشكل.
1: الصيانه وقطاع غيار الموتورات في تونس هل متوفره وباسعار معقوله، ولا التونسي يعاني برشا باش يلقى قطعه اصليه للموتور نتاعه؟
0: انا ما جبتش اليوم دي زيكزامبل تاع البياس نتاعنا
1: اي
0: اما احنا نوفروا البياس ديتاشي نتاعنا الكل
1: متوفرين موجودين في تونس في
0: البروجي
1: نتاعكم،
0: متوفر عندنا كل شيء من اصغر بياسه لاكبر بياسه، وحتى دون لو كاي شي يوم ما عندناش القطعه نعملوا تليفون تجينا غدو ما عندناش حتى مشكله
1: موجوده في تونس الكل يعني متوفره.
0: نحكي على دار الكيم
1: أي.
0: نحكي على دار الكيم برودوي الكاتريدين جلوبال البيستا الكيم البلاستير الجوست فيسيت كلهم بياسه متوفر والحمد لله ما عنديش حتى مشاكل مع الكليونات نتاعي في قطاع الغيار. واصليه معناها ايش معناها كي نقولوا اصليه معناها نفس القطعه اللي راكبه في الموتور هي بدل تشريها اون بياس ديتاشي نفسها يعني
1: اليوم شبابنا فما قبيل على شراء الموتورات وليجيك مثلا على شنو يلوج بالضبط؟ نحكوا على حاجه هكا نتاع فيس والكل يلوج على السوم ولا حاجه نتاع باش تنقل باه ولا باش يمشي يقرا حسب هكا ما تحكي مع الكليونات. خلينا نفهم احنا عقليه التونسي خاصه في جهه قفصه وين ماشي بالضبط فيما يخص الموتورات مراد؟
0: نعطيك في الوقت الحاضر في البريود هذية من العام البريود هذية من العام رونتري سكولير الناس كلها تخمم على صغارك فاش تشد صغارها للمكتب فاش تروح من صغارها للمكتب بالكهرباء ولت هانديكاب كبير في السيركولاسيون شفت تشوف يعني قفصة كيفاش وكي باش تهبط وباش تطلع معناها القفصة لي كومبليكاسيون اللي عرضوك في ثنية ولت الناس الكل توا قلت لك كيما قلت لك خويا رياض البروفوني تو سورتو في لي ديرنيير ريفاج هذوما الاخرين انا مستانس نهبط فيديو دي ديسكريبتيف على البرودويات نتاعي توفى كي تجي الحاجه كي يجي الريفاج يتهز ديريكت دو تسورت ما نلقاش علاش باش نهبط ما نلقاش علاش باش نحكي يعني فهمتني هذا الباج نتاعي ديجا راكده تو على الحاجه
1: هذيا. فما بيد يعني تو تخيل انا نقول لك انا نشري موتور على الكهرباء ولا حتى عنده كهرباء باش نقضي اموري يعني في ساعه والكل هذا حسب انا منشوف معناها صحيحه تتاكد لي المعلومه هذه ولا
0: ثاني قلت لك ديجا عندنا 70-80% من الكليونات نتاعنا ديجا عندهم كهرباء في الدار عنده كهرباء في الدار يقول لك انا فهمتني اخويا انا ماشي الكوشه ماشي القهوه مش كذا قلت خارج في الكهرباء
1: قلت حاجه لازمه موتور توا
0: حاجه لازمه واكثر من لازمه بالحق.
1: كان عندك سؤال عمر الميكرو
2: السكوتر الالكتريك هذاك اسكو معناتها قاعدين تخدموا فيهم موجودين
0: بالنسبه لنا احنا ما نخدموش فيهم بالنسبه لنا احنا ما نخدموش فيهم موجودين في قفصه ما زلت ما نجمش نقيمهم فرانشمون ما زلت ما نجمش نقيمهم ديما يعني هو تيوريكمون سكوتر تحطها في شارج في الدار تخرج تمشي ما تصبش تيوريكمون حاجه خارقه للعاده لكن ديما نقولوا فما راهو مازلنا ما نجموش نقيموهم توا
2: كان بعد ثلاث سنين أربع سنين
0: بعد وقت ونهار اللي تتوفر لي باتري
2: صحيح
0: لازم تتوفر لي باتري روش أرجابل هذيك
2: نفس اللي بروبليم اللي موجودين زادة في الكراهب زادة
0: في الكراهب توا يتسمى بلوزومو يعني
2: قاعدة تتحسن وقاعدة تتطور ما مازال ديما فما إشكاليات راي في سيرتو كوتي بيسات معناتها فما
0: داكور
2: تقعد ساعات كراهب تقعد سنة ثلاثة شهور ستة شهور باش تجيك قطعة من الصين ولا من اليابان ولا فهم هذاك اللي بروبليم اللي هما توكي صايرين الأكثرية في الكراهب الإلكتريك كل بريد
0: أما في الأوتونومية نتاع الشارج يعني سافا
2: إي جست كانك البي بي هاش وفي هذاك اللي تشارج
0: الهبريد لاش هرجابل
2: باللي بور نظركم بحكم مازال تونس ما ما ما, ما, ما هيش عاملة ديستاسيون برشا معناتها فهمت دونك اللي عنده الكراهب
0: تولي بور في الدار حاجة عندي سبونسابل
2: باللي يكون عندك بور في الدار وقديش منها معناتها فهمتني فهمت كيفاش
1: واضح
2: مادام هي تونس وصلت عملت اتفاقيات معناتها ومسهلة في الكراهب الهبريد والالكتريك فنورمالمون تكون فما استراتيجية معناتها قبل ما انت تعمل الاستراتيجية دي
0: تحضر الانفراستركتور
2: تاعك تحضر الانفراستركتور تاعك البنية التحتية تاعك تحضر ليزانجينيور نتاعك تحضر المهندسين نتاعك خاطر فما عباد زاد ماهيش كابابل اني باش تمس كهرباء الكتريك فهمت؟
1: مراد نورتني يا سيدي يعطيك صحة شكرا لك على الهدايا اللي جبتهم لنا اليوم باش نهدوا من المستمعين الكرام شاركوا معنا فرحوهم ان شاء الله بالتوفيق ليهم يعطيك صحة مراد ذكرنا المكان نتاعكم وين بالضبط الحاج موتور
0: الحاج موتو عندنا الكتار في شارع الشهداء
1: اي
0: اول فرع نتاعنا فرع الرئيسي نتاعنا في الكتار شارع الشهداء على شارع الرئيسي بحذا الكيوسك نتاع الكتار وفي قفصة حي الشباب شارع القاهرة مقابل ملعب الجمودي
1: ملعب الجمودي اذا كان عندكم رقم تليفون نجموا يتواصلوا معاكم اعطينا رقم التليفون
0: 29 694 582 وتنجموا زادة تشوفونا في صفحة الفيسبوك نتاعنا حاج موتو قفصة هاش أ جي موتو قفصة فيها المعلومات الكل فيها برشا فيديوهات ديسكريبتيف مبنية على البرودوي نتاعنا كل شيء وفيها رقم الهاتف وفيها كيفاش تتصلوا بينا وكيفاش تطلعوا عليه
1: يعطيك صحة يعطيك صحة مراد تحية العائلة حاج موتو الكل يدخل معنا مستشار في برنامج أوتوماج وباش نفرحوكم احنا مازالوا تقريبا أربع حلقات في البرنامج قبل ختام الشبكة الصيفية باش تبدا إن شاء الله شبكة برامجية أخرى إن شاء الله نفرحوكم على الكادوات عندنا الكاروتش مغسلة السيارات الموجودة في رأس الكيف قبسة عندنا كيف 100 دينار كاش من إذاعة قبسة وعندنا زادة في طريق سيد أحمد زروق عندكم الجراج الاسباس اللي هو كله عالم الكراهب والموتورات إن شاء الله بالتوفيق لكم يعطيك الصحة مراد الحاج شكرا نواصلوا معكم في أوتوماج

0: الخبير يجاوبك.
1: إذا قفصة معاكم، مرحبا بيكم في الخبير يجاوبك وزهرك مع البانيولا. كنت حبوا تشاركوا وتلعبوا معنا توا اطلبونا 31-376-730 وإلا 76-229-600. تشاركوا معنا وتلعبوا وتربحوا 100 دينار كاش. عندكم زادة جوائز أخرى مهدية من كاروش الجراج الحاج موتو. مرحبا بيكم معنا، رقم التليفون اطلبونا توا 31-376-730 وإلا 76-229-600 مع الخبير. احنا باش نسألوكم أسئلة بالاقتراحات وانتم بتجاوبونا، ومع عمر راجدي. مرحبا بيك من جديد، اهلا وسهلا عمر.
2: والناس كل المستمعين الكل
1: مرحبا، ماذا بينا مستمعين يلعبوا معنا،
2: ماذا بينا
1: ويشاركوا ويلعبوا ويربحوا زادة، وان شاء الله ديما فرحانين معنا. رقم التليفون عاود 31-376-730. مرحبا بكم الكل، وان شاء الله ديما فرحانين وربحين معنا. مش نبدا مع اول سؤال كان طلعتوه، هزوا التليفون توا وطلبونا. القساوة متاع العجالي والصوت متاع التكتكة عمر راجدي، كي تعدي وتتعدى من فوق حفرة ولا دودان تحس الكرهبة يابسة وتاكل بعضها بالاهتزاز مع صوت دقة ولا شخشيخة في جهة العجالي. شنو هو السبب الرئيسي؟ هذا اللي باش نسألوه توا مع المستمع أو المشاركة معنا. ألو مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا سي مبروك.
3: عايش تحية ليك وختاني وكابتن الفريق والمستمعين.
1: مرحبا، أي سي مبروك. أي القساوة متاع العجالي وصوت التكتكة كي تتعدى فوق الحفر ولا الدودان تحس الكهرباء يابسة وتاكل بعضها بالاهتزاز مع صوت دقة والشخشيخة جهة العجالي، شنو السبب الرئيسي؟ نحكوا على الترومبة متاع الزيت متاع الموتور ناعمة، ولا لامورتيسور طايحين والبيلات ميتين، وإلا الهواء ناقص في العجالي، حسب رأيك.
3: الهواء
1: تقول الهواء ناقص. الإجابة الثالثة عمر.
2: الإجابة غلطة، الإجابة صحيحة اللي هي الثانية لامورتيسور.
1: علاش؟
2: علاش؟ خاطر لي زامورتيسور كيف يخدموا بالزيت هما، فهمت؟
1: اي
2: كيف يضيع الزيت هذاك يفقد الامورتيسور. فهمت.
1: اي بي فما تفسير اخر؟
2: لا.
1: بي شكرا لك، يعطيك صحة سي مبروك. عنا متبري ثاني. الو مرحبا، كتنقص في الراديو باش نجمو نسمعوك مليح. شكون معانا؟
4: نازل حمدي سيدي بوزي.
1: عاود لي.
4: نازل حمدي سيدي بوزي.
1: ناجي
4: مازن حمدي.
1: اي سي مازن، نقص في الراديو. عايش خويا سي مازن، باش نجم تسمعنا مليح. يلا يقول هز التليفون وبعدي. باهي السؤال، الدخان الابيض على الصباح كي تشعل الكهرباء المزوط وهي بارده الصباح، تخرج عجاج دخان ابيض يحرق العينين مع خضه في الموتور درج ومن بعد تنحى، شنو التشخيص الاقرب؟ زعما التيربو مضروب ويسرب في الزيت، والا الفلتر لهواء مسدود، والا مشكله في البوجي نتاع البريشوفاج، والا الموديل نتاعهم. انا الاجابه صحيحه.
4: بربي عاود لي احتمالات.
1: التيربو مضروب ويسرب في الزيت، والا الفلتر اللي هو مسدود، ولا مشكله في البوجي دو بريشوفياج، والا الموديل متحم. انا الاجابه الصحيحه الاقرب.
4: والله هو الاقرب بيا الثالثه يا الرابعه.
1: هو الثالثه. احنا عندنا ثلاث اجابات.
4: ماذا نقول بعد الفلتر؟ ما قلت البوجي.
1: اي البوجي. اي عمر
2: شوفاج الاجابه صحيحه.
1: اي علاش؟
2: خاطر كي تبدا لي بوجي بريشوفاج ما تخدمش بالباهي، المزروط يولي ما يتحرقش كومي الفوق، وتكون معناتها ما يكونش ملائم في الشامبر، ديما يبقى بارد، وسيرتو في الصباح بكري، معناتها المشاكل هذوما يصيروا كي تبدا الدنيا بارده برشا، معناتها فهمت.
1: باهي مازن يعطيك الصحه، تدخل معنا للقرعه، شكرا ليك. نمشوا للمتبيري رقم 3. الو
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مرحبا بك سي علي.
5: الله يبارك فيك، ربي يعاونكم ان شاء الله.
1: الله يفضلك. اي سي علي، اي سي علي.
6: نعم سيدي.
1: الطياح نتاع لومبرياج، نزلت على لومبرياج قعدت لاصقه في القاع وما رجعت لبلاصتها كان كي طلعتها بيديك، شنو السبب؟ كابل الفرا بومو مقطوع والا فما فويت وتسريب في الدوره الهيدروليكيه نتاع لومبرياج، نحكو ليماتور ريسبتور، والا الديسك نتاع لومبرياج 100 جمله.
6: السؤال الاول،
1: الاقتراح الاول كابل الفرا بوما مقطوع.
2: الاجابه اللي هي اجابه جيم، ديسك لومبرياج 100 جمله. الاجابه الصحيحه هي باء.
1: هي باء. وشنو التفسير نتاعها؟
2: تفسير اللي هو سيستم الهيدروليكي يخدم ضغط زيت.
1: اي
2: وكيصير فويد داخلي في الليميتر والريسبتر واللي تفقد المنظومه، منظومه الضغط، ويرجع البي اي، يرجع البيدا لبلاصتها.
1: يعطيك الصحه سي علي، ان شاء الله في مشاركه اخرى. نمشي للمتبالي رقم 4. الو
7: الو
1: مرحبا. عايش اختي نقص في الراديو، يلا باش نجمو نسمعوا بعضنا. هاي شكون معانا؟
7: جمعه لجاني.
1: هاي اختي جمعي، جمعه اختي عايش نقص في الراديو، والهزي التليفون وبعدي. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. الو
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شكون معانا؟
8: مختار سماري منزل بزير.
1: مرحبا سي مختار. يلا سي مختار، ماذا بينا المستمعين بلي وقت اللي تكونوا معانا في المباشر، خاطر الصوت كي تعاود برشا مرات يقلق المستمع وما نجموش نفهموا ونسمعوا بعضنا بالبي. بكل لطف مرحبا بيكم. هاي سي مختار، السؤال نتاعك سي مختار، تشعيل اللامبة متاع البطارية وسكتة الكهرباء وانت تسوق، شعلت اللامبة الحمراء متاع البطارية وبعد درج ضعفت الأضواء وسكتة الموتور فرد المرة، شنو المشكل؟ الإجابة الأولى البطارية طاحت وفاتت مدتها فجأة، وإلا الالترناتور مضروب، وإلا الفيوزر الرئيسي متاع البوات فيزيبل تحرق. زعما شنو الإجابة الصحيحة؟
8: لا البطارية طاحت سي، ما طاحت.
1: تقول الاقتراح لو البطارية طاحت.
8: نعم.
1: عمر
2: الإجابة الصحيحة اللي هي بقى، اللي هي الالترناتور مضروب.
1: علاش؟
2: علاش المشكل مش من البطارية بل من الالترناتور اللي يحبس وما بقاش يشارجي ويغذي في الكهرباء، الشيء اللي يخلي السيستم يستهلك الشارج الكل اللي مخبيته البطارية لين تفرغ وتسكت معناتها.
1: شكرا لك سي مختار، ان شاء الله في المشاركه القادمه. يلا ناخذ مكالمه اخرى. الو
9: الو عسلامة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك، على السلامه.
9: عسلامة اخي، يلا بيك.
1: مرحبا زهره.
9: ايه
1: زهره تليلي. اي زهري، السؤال نتاعك، طلوع نتاع الار بي ام وحده كي توقف ولا تبدل الفيتيس، تلاحظ المشور نتاع الار بي ام يطلع 2000 ولا 3000 دوره من غير ما تمس الاكسيراتور، شنو السبب؟ الاقتراح الاولاني ليشابمون مسدود، والا فما دخول هواء زايد، نحكوا على بريز دير، والا البواتي مسخ، والا ترومبه نتاع ليسونس منقوبه ولا مسدوده. انا هي الاجابه الصحيحه حسب رايك.
9: الاجابه
1: الثانيه. عمر اجابتك صحيحه، برافو عليك يا زهره. علاش فسرنا سي عمر؟
2: على خاطر دخول كميه هواء زايده مش محسوبه بعد الكابتور، يخلي الكالكولاتور الكهرباء يصب بنزين بزايد باش يعدل الخليط، وهذا اللي يخلي الرجيم يطلع
1: وحده. بي ناخذ مكالمة أخرى. ألو
10: ألو
1: أهلا وسهلا بيك.
10: أهلا رياض، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
10: عزيزة فجرة مسلو.
1: مرحبا أختي عزيزة. يلا عزيز، زي السؤال متاعك يا عزيزة، ريحة الشياط في الطلعات كي تبدأ طالع في عقبة قوية والكهرباء معبية ولا كثرة من لومبرياج، تطلع ريحة تحريق تشبه للبلاستيك ولا القماش المحروق، شنو هو معناه؟ الاقتراح الأولاني الكروة دالترناتور تحرقت، وإلا الديسك متاع لومبرياج يزلق وميت، باتيناج دو ديسك دومبرياج، وإلا زيت الفرن سخون برشا. هاي عزيزي،
10: ديسك الفران سخون برشا.
1: ديسك الفران سخون برشا، الاقتراح الثالث.
2: إجابة غلطة، إجابة صحيحة اللي هي الثانية، ديسك متاع لومبرياج يزلق وميت.
1: علاش؟
2: علاش كيبدا الديسك ما يتكلانشيش بالباهي
1: اي
2: على الفولوموتور يصير احتكاك قوي ولا سخانه كبيره وريحه الشياط قويه وهذا علامه على المنظومه تاع الامبرياج قريب تموت
1: مش يبدل يعطيك الصحه يا عزيزه ان شاء الله مشاركه اخرى الو الو
11: بخير
1: نهارك زين صباح النور مرحبا بيك
11: بارك الله فيك
1: مرحبا شكون معنا
11: حسن عليلي
1: الاسم
11: حسن عليلي
1: منين سي حسن
11: من عليم
1: هاي سي حسن ناي اول مره تشارك معنا حسن
11: اول مره
1: يلا والبرنامج اول مره تسمعه
11: لا سمعته في حصص سابقه
1: باهي هاي سي حسن ناي
11: توا
1: باهي رزون الفولون فجأة ولا يلزمك جوهرا باش تدور وانت واقف ولا قاعد تحرك شوي شنو هو السبب المحتمل الاقتراح الاولاني تيد كاردو مضروبة وإلا نقص زيت ديركسيون اسيستي ولا الكروة مرتخية مشكلة في السيستم او بي اس وإلا الاقتراح الثالث سيلونت بلوك متاع الامورتيسور واسعين أنا الإجابة الأقرب
11: الإجابة الثانية نورمالمون
1: الإجابة الثانية نقص زيت تقولها
2: الإجابة صحيحة هي
1: الإجابة صحيحة هي
2: أي
1: إجابة صحيحة سي حسن
2: إجابة صحيحة
1: برافو عليك يا سي حسن إجابتك صحيحة علاش أي
2: في السيستم الهيدروليك الرزن يجي من نقص زيت ولا كروة مرخوفة وفي السيستم الكهربائي لو بي اس يكون سبب فيوز محروق ولا كابتور كوبل ولا الموتور الكهربائي نتاع الديركسيون
1: يعني هذه هي الاحتمالات الاقرب يعني
2: اقرب
1: باهي يلا نمشي للمشاركة اللي بعدها الو
12: مع السلامة خويا
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك
12: عايشك معك فدوى سعد من قصر
1: مرحبا بيك فدوى
12: عايشك
1: يلا فدوى السؤال نتاعك عندك موتور عندك برمي فدوى ولا
12: لا ما عنديش
1: صوت تحريك الماء ورتب له كي تكسير الصباح تسمع صوت جغفة متاع ماء تحرك ورتب له شنو التفسير متاعها جهاز متاع الأكسجين المكيف مسدود وإلا فما هو محصور في دورة التبريد نحكو على بريزونس دير دون لو سيركوي دو ريفرواديسمون وإلا الترومبة متاع الماء الغسيل البولار ميتا
12: نقول الإجابة الثانية خويا
1: ريا الإجابة الثانية
2: إجابة صحيحة
1: برافو يا فدوى برافو علاش
2: خاطر يتلم البريز دير في وسط الرادياتور بريشوفاج الداخل
1: يعمل
2: الصوت هذا كي يندفع الماء ويلزم بيرج
1: باهي نمشوا للمشاركة اللي من بعدها الو اهلا وسهلا مرحبا بيك معنا في بعد قصة وبرنامج اوتوماك يلا كانت هذه دفعة من المكالمات الهاتفية يعطيك الصحة يلا نخرج واحدة نغم هكا قصير ونشوف شكون باش يربح معنا يلا

0: بعد عملية القرعة الفايز معانا سي حسن عليمي. سي حسن عليمي مبروك عليك، ربحت معانا 100 دينار مهدية من إذاعة قبصة. سي حسن تلتحق بمقر إذاعة قبصة في التوقيت الإداري وتتسلم الهدية نتاعك. حسن عليمي فاز معانا لليوم، ما شاء الله اليوم برشا فايزين. فاز معانا زاد كفيف ويس بالقاضي، تحية زاد كفيف للمسامع محمد شعبان اللي ربحوا معانا. ما زلت الكادوات والربح معانا ما يفيش في منوعة أوتوماكس، سنونا كل حد من 11 حتى للماضي ساعة. شكرا لك، يعطيك صحة عمر راشدي. شكرا لك.
1: بالمناسبة نحب نقدم تحية لزملائي في دار كيا وزميلي منتصر،
0: يعطيك الصحة. فيش نجم نتبع الخدمة بتاعك عمر؟
1: نجم تتبعني على الباج فيسبوك اللي هي عمر دياك دوميسي، وإلا كونتاكت نميرو التليفون اللي هو 90 700 462.
0: يعطيك صحة عمر. شكرا لك. شكرا لك طاهر جبالي، قبله كمال عبادي في الجانب الرقمي. شكرا نزار رويسي كان معنا في الإخراج التقني. تحية لسامي حراثي، وقبلها كمال تومي في قاعة موزع الهاتف. هذا رياض دبوبي كنت معاكم في أعداد وتنشيط أوتوماك. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: دمعين على كل حلو في سنين على كل سلم تلكيتين بكل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين.

0: ضيوف نسمة صيف اليوم الشاعر محمد السعدولي يتحدث عن تجربته الشعرية وآخر إصداراته. ميلك القاتري بعد تكريمها من طرف رئيس الجمهورية. نسمة صيف بداية من الخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة لهذا اليوم.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار،
5: وتتابعنا في هذا الموعد الإخباري. تنفيذ حملة نظافة مكثفة ببلدية المتلوي من ولاية قفص للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية بمختلف الأحياء. استئناف عملية التمشيط والبحث عن المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل بنجردين بولاية مدنين. الرئيس الأمريكي يتوعد بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، وطهران لا تستبعد استهداف المسارات الأخرى لتصدير النفط من الخليج. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة اليوم الأحد. تشهد بلدية المتلوي من ولاية قفصة تنفيذ حملات نظافة مكثفة في الفترة الأخيرة للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية للفضلات. وأفاد المكلف بتسيير بلدية المتلوي فتحي مسويلمي بأن الحملات تشمل أيضا محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية، مع تنفيذ أشغال لدعم التنوير العمومي.
7: طلقت حملة كبيرة في بلدية المتلوي وتحديد النقاط السوداء كل أعطاء الأولوية القصوى لتنظيف محطات المؤسسات التربوية في المساحات الخارجية والمحيط التربوي كل سواء تنظيف وتفقه بشبكة التنوير العمومي. قضاء على المصابات العشوائية والنقاط السوداء غير خاطر هي موجودة في بلايس كل بلايس، وكل منطقة عندها خصوصيات بتاعها. ثم أحياء وطرقات بلايس معينين يقع تدخل فيهم ليلا على الحركة المرورية ولا منتعطلوش ونخدم على راحت، ووقع تدخل في العديد الأماكن خاصة الطريق الرئيسي مع المساحة بتاع الحاويات مصدر التنظيف الكل، والحاويات يوقع رفعها يومية بصفة دورية، وتفقد شبكة التنوير العمومي. خلاف العمل اليومي وتدخلات اليومية ضرارات ورفع طلبات منزلية من الأحياء، تم حصص استثنائية يوقع التدخل في برشا بلايص استثنائية في الوقت وفي الفريق الاستثنائي، معناه حتى الفريق اللي قاعد يعمل مثلا يخطف ويرضى يدخل معنا في الليل بصفة استثنائية لنكمل القضاء على النقاط السوداء. نحن نحاول وندخلوا في رفع الفضلات بصفة دورية باش ما نخلوش المواطن يعمل النقاط السوداء والمصابات العشوائية. حاولوا أنه ما يوقع التدخل بصفة دورية ويومية، وفما بلايس تدخل فيها يوميا بالمرتين، معناها خاصة مع ضغط نتاع المستكينين وتلقي طريق رئيسي وتلقي العدد الحاويات، خاطر المتلوي كله ما نجموش نعملوا فيها حاويات، هذه الإمكانيات نتاع البلدية. لهنا نعاولوا على المواطن نحن باش نعملوا رزنامة نحطوها على الصفحة الرسمية بتاع الأحياء في الوقت بتاع التدخل وفي اليوم التدخل. تشجيع جرار يهز الفضلات المنزلية من كل حي ويلقى الرزنامة يعرف النهار بتاعه شنو.
5: إلى تزر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نظم دار ثقافة حامة الجريد أنشطة تثقيفية متنوعة بالإضافة إلى ورشات لفائدة رواد هذه الدار، خاصة للتعريف بالسيرة النبوية العطرة. الفنان التشكيلي مجد عشاش تحدث لوحيد مبارك.
8: احنا انطلقنا في دار الثقافه حمص الجديد في الاحتفالات بمناسبه المولد النبوي الشريف. انطلقت الاحتفالات والورشات من انطلاق من امس معناها، واليوم عملنا ورشات في الخط العربي مثل في كتابه اسم محمد صلى الله عليه وسلم بخطوط متنوعه. كانت عندنا ثم ورشات اخرى زاد باش تواصل مع المنشط عثمان. الورشه الاولى اللي خدمت انا هي ورشه في الخط العربي، ورشه الرسم من تنظيم الفنان التشكيلي كمال امامي، هي ورشه تمثل في الرسله بالبلاستيك صناعه مجسم معناها لفانوس، ورشه تطبيقيه معناها على سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبرمجت امس هي ورشه في الرسله صناعه فانوس بالمواد البلاستيكيه متواصله يعني مدى يومين امس واليوم. ورشه الخط العربي ورشه تطبيقيه هي على سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على كيفاش نقتدوا به، على سيرته، على كل شيء. ان شاء الله نكون موفقين مع الاطفال حمص الجريد.
5: في الإطار ذاته عادت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبيلية برنامجا متنوعا بهذه المناسبة يجمع بين المسابقات في حفظ القرآن والحديث والسرد للسيرة النبوية العاطرة، وفق تصريح المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبيلية عايدة لغالي ماجد عمارة.
9: احتفالات في أغلب المساجد والجوامع بخاصة تقصيد قصيدة البردة والهمزية وتبديدها في مجالس إيمانية بهيجة، وكذلك تمت مسابقات قرآنية باعتبار اللي عندنا دورات الصيفية في اختتامها تقريبا، فاخترنا أن يكون التتويج بمناسبة هذه. كذلك عندنا مسابقات في الأحاديث النبوية من خلال تحفيظ الأحاديث النبوية للأطفال وإجراء مسابقة في هذا الغرض. جمنا مشكور على هذه المبادرة. كذلك نلقوا الأيام المولدية في جوامع جمنا، برنامج مميز كذلك في جامع البياز قبل المدينة طيلة 12 يوم الأوائل من شهر ربيع الأول، يتولى عليها ثلة من الأئمة الخطباء مشكورين. كذلك عن أنشطة في كافة الجوامع المركزية خاصة اللي ركزوا عليها اللي هي تستقطب عدد هام من الرواد. من المشاهد كذلك البهيجة اللي شفناها في هذه المناسبة العزيزة هو الموكب الإيماني البهيج اللي احتفلوا به أهالي الفوار من خلال تتويج 4 شبان وإتمامهم لحفظ القرآن كاملا بجامع الهداية بالفوار إلى تقريبا 3 أو 4 سنوات من خلال مواظبتهم على حلقة الإملاءات القرآنية. وإن شاء الله نهار الثلاثاء يكون الاحتفال الجهوي بجامع البياز على الساعة 9 صباحا اللي بيش يتم فيه تكريم أبنائنا في المسابقات القرآنية، تتويج اللي شاركوا واللي ساهموا في الأنشطة الصيفية.
5: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية المواطنين الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. بالقصرين أفاد ناصر محمدي منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه يتم تنفيذ برنامج رقابي في هذا السياق لضمان سلامة المنتجات الغذائية خاصة التي يقبل عليها تونسي بالمناسبة مثل الفواكه الجافة ومادة الزقوقو.
10: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعمل ديما برنامج مراقبة باش نضمنوا سلامة المنتوجات ومكونات العصيدة اللي نستعملوها في المناسبة هذه. كثفنا الرقابة في الصباح في العشية في الليل، عملنا فرق وكل باش نشوفوا المواد الأولية باهي بالنسبة للسلامة بالمقارنة بعملوا أقل مخالفات سجلناها. لما حالة مادة الزقوق ماهيش متوفرة بكثرة معناها وكل، لكنها جديدة معناها ماهيش نخلصنا في ظروف سيئة. بعض الإخلالات في مواد زينة قريبة حجزنا زي 13 كيلو أو 15 كيلو مواد زينة، حجزنا مواد جيلاتينة دي اللي حضروا بها معناها مركهات اللي يزيدوها في باش يحضروا العصيدة وكل. بالنسبة للفواكه الجافة الحقيقة ما فماش إشكالية، المكونات تقريبا كلها سناء معناها أدوات زينة والمواد المضافة للعصيدة وكل تقريبا في السوق موجودة حاليا سليمة. قولوا ردوا بيننا من السوق الموازي اللي تعرض بطريقة غير مراقبة وتنجم تكون فيها مواد معناها تكون مخزنة بطريقة عشوائية.
5: استهدفت الوحدة الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها الصباح اليوم عمليات التمشيط في عرض سواحل مدينتي بنقردان وجرجيس من ولاية مدنين بحثا عن جثث جديدة لضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية منذ 4 الفرد. وتم انتشال جثة رابعة من ضحايا غرق المركب. وأفاد مراسل إذاعة التونسية الهون علون عجيل بأن المفقودين يبلغ عددهم 11 من جملة 15 كانوا على متن القارب. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 16 درجات وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق وخاصة بجهات الجنوب الغربي مع ظهور رياح الشيلي. التفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
11: تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي، حيث تشهد الحرارة بداية من هذا اليوم لحد 23 أوت 2026، وخلال الأيام القادمة خاصة يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا تتجاوز فيه المعدلات العادية لهذه الفترة، خاصة العشرية الثانية لشهر أوت، فارق لدرجة الحرارة القصوى يتراوح بين 6 و10 درجات، حيث تكون القصوى لهذا اليوم بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، مع ذلك المناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. وتنتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي غاية نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لهذا اليوم الأحد تكون درجة الحرارة القصوى بولاية الجنوب الغربي بقفصة في حدود 43 درجة، في توزر هذا اليوم تكون في حدود 46 درجة، قبلي 47، جيبس 45، مدنين 46 درجة، وتطاوين في حدود 44 درجة. وبالنسبة اليوم الغد تقلص نسبيا بدرجة إلى درجتين، حيث تكون في قفصة في حدود 45 درجة، في توزر 47 درجة، كذلك والحال في قبلي. ويوم الثلاثاء تكون في قفصة في حدود 43 درجة، 47 في توزر وقبلي، 43 في صفاقس، وكذلك والحال في جيبس، 44 وفي مدين وفي تطاوين.
5: إلى أخبار العالم في نشرة الواحدة. استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدفت تجمعا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، بينما حذرت السلطات الصحية من تفاقم الأزمة الصحية ما تراجع حاد في إمدادات الأكسجين بالمستشفيات. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمي أن القطاع الصحي يواجه أوضاعا غير مسبوقة، موضحا نسبة النقص في الأدوية تجاوزت 50%. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة للاقتصاد الإيراني، وذلك بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات غير مسبوقة في وقت قريب قد يكون خلال أيام، وهو ما نددت به إيران. من جهته هدد الأمين المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بمنع خروج النفط من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها، وقال إن إيران ستستهدف أيضا المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج. في الختام نذكركم بعنوين نشرة الواحدة في ظهيرة الأحد. تنفيذ حملات نظافة مكثفة ببلدية المتو من ولاية قفصة للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية بمختلف الأحياء. استئناف عملية التمشيط والبحث عن المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل بنغردان بولاية مدنين. الرئيس الأمريكي يتوعد بعقوبات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ضد إيران، وطهران لا تستبعد استهداف المسارات الأخرى لتصدير النفط من الخليج. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. حكاية ذاكرة.
2: في قلب الصحراء حيث تبدو الأرض ساكنة وجافة، تخبئ الأعماق حكاية أخرى، حكاية ماء ظل يجري في باطن الأرض ليمنح الحياة لمكان اسمه زاوية العانس بمنطقة سجلة حد من ولاية قبلي. هنا حيث تمتد الرمال وتشتد حرارة الشمس، عرف الإنسان منذ زمن بعيد كيف يبحث عن الماء وكيف يستخرج ثروة خفية لا ترى بالعين، لكنها كانت سر وجود الواحة واستمرار الحياة. ومن بين هذه الشواهد يبرز المبرد، وهو معلم ارتبط بالمياه الجوفية وبمنظومة تقليدية لاستغلال هذه الموارد الثمينة وتوجيهه نحو الإنسان والأرض. لم يكن الماء في هذه الربوع مجرد حاجة يومية، كان حياة كاملة. حوله نمت الواحات واخضرت النخيل، واستقر الإنسان وتشكلت ملامح مجتمع صحراوي عرف كيف يتكيف مع بيئة قاسية وكيف يحول ندرة الماء إلى درس في الصبر والابتكار. وفي المبرد تتجسد علاقة الإنسان بالماء في أبسط صورها وأعمقها، فمن باطن الأرض يبدأ الطريق، ومن الماء تبدأ الحكاية، ثم تتواصل عبر قنوات ومسالك عرف الأجداد أسرارها وحافظوا عليها جيلا بعد جيل. إنه شاهد على زمن كانت فيه قطرة الماء تساوي الكثير، وكانت معرفة الأرض ومواقع المياه الجوفية مهارة لا تقل أهمية عن أي حرفة أخرى. واليوم يقف المبرد في زاوية العانس شاهدا على ذاكرة المكان، يروي بصمته قصة أناس عاشوا على إيقاع الماء وتعلموا من الصحراء أن الحياة قد تختبئ في أعمق نقطة تحت الرمال. هنا في سجل حد لا نكتشف مجرد معلم مائي قديم، بل نكتشف جزءا من ذاكرة الواحة وحكاية علاقة عمرها طويل بين الإنسان والماء والصحراء.
1: حكاية ذاكرة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: لبسانا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: عروس الكاف بين السندس وشقائق النعمان.
3: ينشطر لها القمر وتتناثر أشعة الشمس فوقها كحبات اللؤلؤ، وعلى رأسها تاج من تبر البيادر الصيفية إيذانا بنهاية الحصاد وانطلاق الأعراس. أميرة سيكافينيريا موسومة لابن عمها منذ الصغر، وحين يكتمل البدر تلبس حلتها التي حيكت بين قصص وحكايا زادتها غموضا وجمالا.
4: بنت العم اللي تولد تتسمى على ولد عمها ولا بنت الخالة، ولا مش تبقى الإرث في نفس العائلة، علاش يقول لك البنية على أمها تبدا تحضر فيها وتعود فيها على حياتها الزوجية المستقبلية. أولا في الدار كيفاش تعمل أمها مع أبوها، هي تحاول باش تاخذ العادات الحسنة وتصرف أمها باش مستقبلا تطبقهم في عائلتها. ثم يبدو يجهزوا فيها من الصغرى، هذيك بنت فلانة، هذاك كليم فلانة، هذيك زربية فلانة، يحضروا فيها اللبسة. ما كانش متوفر بصفة كبيرة كما تو، كانوا يمشوا تونس ولا القروان باش ياخذوا النحاس، كانوا معناش أشكون يخدم النحاس هنا، خاصة وين يلموا الصابة يعطوا الفلوس باش ياخذوا الذهب باش ياخذوا اللبسة ما يسموه الزاز، رغم اللي هي مسمية أنها يخطبوها على عينين الناس.

بالنسبة للفاتحة يقع هدايا يجيبوهم لبسة قطعة ذهب، ثم في بعض الأرياف قطعة فضة مثلنا وجميلة، لكن كي نتعدوا الملاك يولي الزهاز كامل وغالبا مشروط. أمها تقول نحب كذا وخالتها تتدخل باش يجيبوا كذا كذا. ما ننسوش حاجة مهمة ياسر انضثرت في صفة عامة، المتبوع. المتبوع هي حاجة تهدى لأمها، أنو حولي باهي، جبة باهية، معناه لبسة. يجي ويقولوا المتبوع هذا نتاع فلانة، يجي العرس يزيد يعاودوا بالزهاز هذاك اللي هو مخبي، يزيدوا غير يزهزوا أكثر. والذهب قطعة الذهب مثمنة زادة باش تفرح بهم العروسة، فيهم شرط مخلف شرط الذهب، ثم شرط مالي. حتى ما بين بنت العم خلي في المشوا مقراب لبعضهم، ثم شروط تعجيزية.

0: في الكلاعرف هذاك تلم صبايا نتاع حيها ويمشي معاها للحمام بالحولي الاخضر والغناء والدرابيك وساعة ساعة الطبيل. بعد نجيو للوقت العرس،
1: وبما أنه العرس يدوم 7 أيام كانت غير 7 ملابس مختلفة ما بين النهار ونهار، كان ثم توزيع الملابس تقليدية مختلفة وصولا اليوم السابع اللي تلبس فيه العروسة الحولي والمرحفة.
0: الحولي الجريدي يتشرى من الناس اللي تهز القمح والشعير وتجيب الدقلة.
1: احنا في الكيف نقولوا الحولي والمرحفة، ثم بعض العائلات يسموها المالية، ثم شكون يقول لحرام الجريدي، لكن المتعرف عليه في الكيف أن يقولوا من المحبذ أن يكون اللون نتاعو أخضر في اليوم السابع. ليش؟ تبركا بك اللون ذاك اللي هو زاد. يقولوا العروسة في السابع وين باش تمشي؟ باش تمشي لدار أبوها. إذا كان مشيت بلون أخضر معناه يرتبعث في ميساج بطريقة غير مباشرة لعائلتها، سيرتو أمها، مفادها أنها متهنية مع زوجها.

0: تعاقب الحضارات الإنسانية على ولاية الكاف ميزها بثراء وتنوع في العادات والتقاليد، ما جعل عروس الكاف تحملك بلباسها إلى ما وراء جدران أسوارها العالية وتحكي قصص المدينة في 7 أيام بلياليها.
1: ثم تصور معتقد في الأرقام الفردية، أنا أرقام تحمي من العيد، ورقم 7 يعني أن عديد الأشياء من ذلك، 7 سماوات، 7 الأراضي، بينهم خلق الكون في 6 أيام واليوم الموالي يوم الاستواء، وإحنا نعمل أسبوع زادة نسبة للسبع المثاني بصفة عامة.
0: تتهادى عروس الكاف في مشيتها بخيلاء وسعادة تملأ وجهها الوردي، سعادة ظنت معها أنها ملكة الكون.

0: ديباج سندسي قد على الجانب الأيمن من جبتها كمرج الربيع، وتركت لون النار إلى يسارها يزيده نبض قلبها المندفع نحو حياة جديدة أرجاً.
1: العروسة كان في اليوم الأول من العرس نتاعها تلبس ما يسمى بالجبة الكبيرة، بعد ولينا نسميها جبة البخت. في الزواج اللون الأخضر ديما يكون على الجانب الأيمن تاع الجبة تاع العروسة، من موجودة ملائكة خير، هو مكان تبرك نوعا ما. هذاك علاش اللون الأخضر يأخذ المعنى الرمزي تاع الجنة تاع الإنجاب والخصوبة تاع الطاعة. في العكس يكون اللون الأحمر في الجانب اليسار، نقول احنا النار، والمراد بالنار اجتماعي نطلع علينا عليكم تلاقي. إذا كان العروسة جوست أبري ماهيش متهنية، كذلك يقال أنه فوق زوز ألوان ذوما ثم زوز رموز تبارك زيادة بأنها المرادية تتمنى جبزو صغار بنية وولايد. الرمز تاع البنية كانوا يرمزولها بالخمسة، والولايد يرمزولها بالقمرة، احنا نقولوا العليل بصفة عامة.
0: إن أهالي الكاف حملوا لباس العروس عاداتهم ومعتقداتهم، بذخهم وفرحهم، تفننوا في رسمه على أدق تفاصيل الجبة والحلي التي تزيد العروس هالة وجمالا.
2: النهار السابع هي نحي الجبة وتلبس حولي جريدي أخضر اللي خذته وقتي هي صغيرة 8-9 سنين باش تعمل به السابع، بحزام مكبس بالفضة وكوفية وحجر بالخلال وبالشادة اللي هو بالنسبة لمدينة الكيف نذهب. أما بالنسبة للأرياف فضة، لأنه ثم معتقد عند أهل البادية أنه الفضة تبعد لي. الحولية مع اللبسة بالنسبة للجبة تلبس معاه القصة بالمحبوب، الأخراس، السلسلة والريحانة، والخلخال اللي نوعين المعبي والفارغ. بالنسبة للسابع تلبس الحجر بالشهدة ولا بالقمرة، بالخلال أخراس بالتجار اللي يجي على الوذنين، بالطبيعة بالغان ترزة وحزيمة مكبس بالفضة.
1: وكان اللباس الحولية من الفضة يتقسم معناه حسب المرأة بصفة عامة التركيبة الفيزيولوجية للمرأة. إذا كان مش نحكيه على حولي المعصم والكعب، مش نحكيه على المسايس، مش نحكيه على المقاوس، طوى يقولوا مقياس أو مقايس، أما أصل التسمية يقولوا مقواس نظرا للشكل المقوس نتاعه. نلقاو فيه الحديدة، نلقاو فيه الفردة، نلقاو فيه النبيلة، بالإضافة خلخال بورنة أو خلخال بوراتلين، وثم الخلخال الصم اللي يوزن ما بين 500-600 غرام، وهذاك ساعات يحطوهم زوز فوق بعضهم باش زيدا وقت تمشي المرأة يعمل لك الرنة هذيك باش تعلن بها على القدوم نتاعها وحضورها.

0: ما عندي لك سماحوا لي نطاق زيادة اللي يتكون من الأحزام. الأحزام نكون فيه الحلقة لربط الحزام، لكن الحلقة والأحزام مش يتعلق فيه، تتعلق فيه البطولة اللي تحط فيها المرات التميمة. احنا بديرش نقوله الحرس، وقت نقوله الحرس نقوله صورة الفلق، وقت نقوله صورة الفلق تعلقها المرات في الجانب اليمين لحماية النفس من النفس. كذلك نلقاو حولي الصدر اللي نبدو بالخلال، المفردة نتاعها خلة، والخلال الشكل نتاعو نوعا ما غريب شوية، يوحي بطانيت، يوحي أهمية الأنجاب والخصوبة من خلال الهلال أو الدال. الكل وصول موجود في الوسط يرمز للمرأة، والفلاش يرمز للرجل، لكن الدور الفيزيائي هو شدان نتاع الحجر اللي هي القلادة الكبيرة، وزاد شدان المالية، لأنه المالية بصفة عامة ولا النحولي والملعب، إذا كان النحو نحن كالحجر النحو اللي فيه بيرك ونحو الحزام ترجع قطعة قماش، قطعة ثم برشا ناس ماشي في بالها أنه مخيط، ماهوش مخيط، هذيك دور المرأة وتفنن نتاع المرأة كيفاش باش تعمل لك التخليلة نتاعها. والحجر زاد في أنواع، ثم الحجر بالشهدة وثم الحجر بالخمص، ثم عنا زاد حولي الرأس يتكون من العصابة والقصة، ونلقاو لي بيجو تمبورال اللي هما التيجار أو التويجر اللي يجوا على النواظر منا ومنا، بالإضافة للسلاسل اللي يكونوا هابتين والعبروك. نوصلوا للوذنين، للوذنين فيها أنواع زاد الأخراس، نلقاو زوز مشرف، نلقاو زوز نابجمل، وذوما تلبسهم العروسة، زوز نابجمل للمرأة المتزوجة، وبالنسبة لصبيت الزوز مشرف يكونوا محطوطين في وسط الوذن باش تدل أنها أصبية، وإذا كانت حطوا فوق الوذن زوز مشرف الكبار هذيك تدل أنها متزوجة، ويتحطوا بالنواش جينيرالمون اللي هو في بول صغير ولا بخيط على مستوى الرأس. ثم قبقاب العرس اللي هو يكون محرج أو مطرز بالزدف والفضة ويكون من الخشب، ويقال أنه العروس الكافية كانت كي تجي باش تعرس توصي أول واحد ماشي لتونس باش يختار لها نوع من الخشب معين، احنا نقولوا له شوش خفيف مع لي ديمونسيون اللي ياخذها لي ميزور نتاع الساق اكسيتيرا، ويحضر لها هكا القبقاب هذاك، ويقال أنهم زاد يتلبسوا في يوم معين من العرس اللي هو اليوم الثالث، وتلبس خلخال بوراتلين لأنه أجوف فارغ، تحط فيه المرأة دي بتيك خاط، تحط فيه الرش، تحط فيه العقيق، وقت تمشي يحدث رنة باش الراجل يفسح لها المجال تتعدى سون لافوار ما غير ما يراها، مما يدل أنه تراثنا زاد قائم على ما يسمى بالحياء والحشمة زاد.
1: الكاف بعلوه وشموخه يبحث دائما عن تأمين أسواره وحماية أهله، وقبيلة أزغالما بأحواز المدينة جعلت من حلي العروس لوحة فنية كتبت على تفاصيلها قصة القوة والخصوبة.
2: ثم يختلفوا من قبيلة لقبيلة، أهم خلاص ولد بوغانم وزغالما. بالنسبة لولد بوغانم كانت فيهم طبلة حطوا فيها صداق، أولا باش تحافظ على رجلها، رجلها ما يموتش وتحشروش، ثاني حاجة باش الراجل كي يتغش من قطع الصداق. بالنسبة للزغالما كانت المرأة الباهية هي تجيب كفيس، كفيس معناه 16، كان جابت بنية حط لها 5، كان جابت وليد يحط لها الليل، والجور اللي توصل الكفيس بناتها يلكفوهم على أساس أن من سلالة تجيب الكفيس.
0: المرأة كانت تجيب مولود من جنس الإناث تعلق سلسلة فيها 5، إذا كان تجيب مولود من جنس الذكور تعلق سلسلة فيها قمرة، وقت تشوف أنت وذنها تعرف العدد والجنس ديجا متاع الصغار اللي عندها.
1: عروس الكاف تحتفظ بجبة عرسها حتى وفاتها، فلا هي تعطيها ولا تورثها لابنتها من بعدها، فكما كانت أول بختها وشاهدة على مشوار عمرها تكون كفنا لها وظلها الظليل عند مماتها، لذلك لم يبق منها سوى جبة واحدة هي الأصل والأخيرة من موروث العائلات الكافية، وهبت إلى متحف العادات والتقاليد بالكاف لأن صاحبتها توفيت بالحج ودفنت هناك.
2: قبل كنت الجبة اللي هي جبة شتار، شتر أخضر في اليمين وشتر أحمر على اليسار، وكنت تحافظ عليها بطريقة تقليدية حتى لتموت، وقت تموت تدفن بها. وهذا ما يفسر أنه المتحف عنده قطعة واحدة من دار بن طلات للتاريخ ما اللي أعطتها لنا مدام زهرة طلات مرت المرحوم ضاوي حنبلية تعيلتها.
1: الجبة الكافية في معانيها ورمزية أشكالها وجودة ألوانها كانت صعبة التقليد، فرغم جهود ديوان الصناعات التقليدية وعدد من الحرفيات في تصميم واحدة مثلها إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.
3: بالنسبة للجبة الكافية الصحيحة هي راي بالكونتي، توا المكثرية السلطة متاحة ذيكا ترزوها في نابل ولا في الحمامات، أنا ما ثمش معنيش كنت تطرز، يطرزوا في حاجات يعني ما هيش متاع الجبة الكافية، أما هما يطرزوا بالخيط الفضة ولا الخيط الفضة مشحر في الذهب، وعندها الزر ثاني كامل زرها محليه تتكلف هي راي. كانت تقبل كل واحدة وجبتها، يعني ما تخرج من دار بتبيه لما تبدأ جبتها حاضرة. أما توا ليه؟ ثم توا موديلات تتشبه لها هي، تسي مش وكيف، الحرج مش وكيف، وباش حفلات يعملوا فيه، يحبوا يلبسوا تام كيف بعضهم كل، يلبسوا منها من ضمن تاع جب الكافي. جماعة النساء اللي غنوا، تبارك الله الكل محملينها. ثم فير غازون فير دو، ماهيش الأوريجينال، اللون الأخضر هذاك بالنيلة والزعفران، يعطيك الكولور هذاك. أما الألوان الأخرى راي ماهيش الأخضر اللي حشتنا بيه هذاك.
2: ورغم محاولات المعهد الوطني للتراث خاصة مركز الفن والتقاليد الشعبية باش نعملوا نسخة ولا نسخ من الجبة باللي تعملوا مش هو، لأنه ما فيهمش لا القماش لا نوعية الطريزة لا العدس والكنتيل لا النوعية تاع القماش المبر.
1: إن جبة العروس الكافية ما زالت حية في ذاكرة المدينة، تصبو كل فتاة في عمر الزهور أن تلتحف بخضرتها وتأخذ من حمرتها جذوة توقد في نفسها توقاً لحياة جديدة.
4: ساهم في إثراء هذا الوثائقي كل من السيد سالم العروس الزواري محافظ سابق لمتحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، السيد نجيب المرزوقي موظف بوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، السيدة هند عوادي حرفية مختصة في اللباس التقليدي.
5: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
4: عروس الكاف وثائقي إذاعي، نص وإنجاز سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: نلتقي من جديد مع موعد الساعة الثانية بعد الظهر.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاصي بأنه تم تسجيل تقدم في مشروع دعم الموارد المائية بمناطق قفصة الغربية بكلفة 60 مليون دينار، وبلغت نسبة الأشغال إلى حد الآن أكثر من 90%. استأنفت الوحدات الأمنية والبحرية بمختلف تشكيلاتها اليوم عمليات التمشيط في عرض سواحل مدينتي بنقردان وجرجيس بمدنين، بعثا عن جثث جديدة لضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية. وتم صباح اليوم انتشال جثة رابعة من ضحايا المركب. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب تواصل عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على البكالوريا 2025. وتبدو فترة تقديم المطالب إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. أعلن المكتب الوطني المنظمة التونسية للتربية والأسرة إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم مونير سيزور طهران يوم غد على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري، السبالة، ولاية سيدي بوزيد. نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
5: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
4: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة قفصة. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي، السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى. جمهور الرياضة، موعدكم اليوم بداية من الأربعاء مع مقابلتي نجم المتلوي النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

0: ضيوف نسمة صيف اليوم الشاعر محمد السعدولي يتحدث عن تجربته الشعرية وآخر إصداراته. ملك القاتري بعد تكريمها من طرف رئيس الجمهورية. نسمة صيف بداية من الخمسة على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الثالثة ظهرنا المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية قفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك منطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الكتار باعتمادات تفوق 568 ألف دينار، وذلك ضمن برنامج التنمية المندمجة، وحددت مدة إنجاز هذا المشروع خلال 120 يوما. بولاية سيدي بوزيد وتحت شعار الشعر والغناء أصالة وتواصل، تتواصل إلى غاية 25 من أوت الجارية بمعتمدية المزونة فعالية الدورة 30 من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبية، الدورة الجديدة والتي كانت انطلقت في 21 من الشهر الجارية، تعرف حضور ضيوف من تونس وليبيا ولبنان والأردن واليمن والعراق. تواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيسة وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 من أصيل بنغردان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. هذا وأسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و5 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي للجثمين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة في بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر المحدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. عدد من المختصين والمهنيين في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها، بما من شأنه أن يضع حداً للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آلية الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها. أخيراً وفي أخبار العالم، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافية لدعم جهودها الحربية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادمة لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في الاستيلاء على ما تبقى من منطقة دونتسك الشرقية في أوكرانيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. جمهور الرياضة، موعدكم اليوم بداية من الأربعاء مع مقابلتي نجم المتلاوي النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
4: العلم والحياة. متتبعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. في اختراق علمي يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، نجح فريق من الباحثين في تطوير نوع جديد من البلاستيك القابل للبرمجة، يمكنه أن يدمر نفسه بالكامل عند الطلب في خطوة قد تعيد رسم مستقبل المواد الصناعية وتفتح باباً جدياً لحل أزمة التلوث البلاستيكي العالمية. هذا البلاستيك المبتكر لا يعتمد على الطرق التقليدية للتحلل، بل يحتوي داخله على أبواغ بكتيرية خاملة سبور تبقى نائمة طوال فترة الاستخدام، وعند تعريض المادة لظروف محددة مثل الرطوبة أو إضافة محفز كيميائي تستيقظ هذه الكائنات الدقيقة وتبدأ بإنتاج إنزيمات قادرة على تفكيك سلاسل البوليمر البلاستيكي بشكل كامل. وبحسب دراسة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، يعتمد النظام على أنزيمين رئيسيين يعملان بتكامل دقيق. فالإنزيم الأول يجزئ السلاسل الطويلة للبلاستيك إلى وحدات أصغر، أما الإنزيم الثاني فهو يكمل العملية عبر تحويل هذه الوحدات إلى مركبات بسيطة قابلة للتحلل الحيوي، ما يمنع تكون الميكروبلاستيك الذي يمثل أحد أخطر أشكال التلوث الحديثة. ففي حين يستغرق البلاستيك التقليدي مئات السنين ليتحلل في البيئة، أظهرت التجارب أن هذا البلاستيك الجديد يمكن أن يتحلل بالكامل خلال أقل من أسبوع عن تفعيل آلية التدمير الذاتي. المثير للاهتمام أن المادة تحتفظ بمتانتها وخصائصها الصناعية طوال فترة الاستخدام، ولا تبدأ عملية التحلل إلا عند إعطاء الإشارة المناسبة، مما يعني أن المنتج لن يتلف قبل أوانه، وهو أحد أكبر التحديات التي واجهت محاولات تطوير البلاستيك صديق للبيئة في السابق. فهل هو حل المشكلة عالمية؟ فالبشرية كما نعرف تنتج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منها في المحيطات أو مكبات النفايات، حيث يتفتت إلى جزيئات دقيقة تدخل في السلسلة الغذائية وتهدد صحة الإنسان والكائنات الحية. هنا تكمن أهمية هذا الابتكار. بدلاً من التعامل مع النفايات بعد إنتاجها، يمكن تصميم المادة منذ البداية بحيث تعرف متى تنتهي مهمتها. هذا التحول من إدارة النفايات إلى تصميم النهاية قد يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الدائري. هذا النوع من البلاستيك يمكن استخدامه في مواد التغليف أحادية الاستخدام والأدوات الطبية القابلة للتحلل داخل الجسم والإلكترونيات المؤقتة، وحتى في الصناعات العسكرية والفضائية حيث تكون الحاجة لمواد تختفي بعد أداء وظيفتها. كما يمكن تعديل سرعة التحلل عبر التحكم في تركيبة الأبواغ والإنزيمات، ما يمنح المصنعين مرونة غير مسبوقة في تصميم دورة حياة المنتج. رغم الحماس الكبير، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق التجاري، مثل تكلفة الإنتاج وضمان الاستقرار طويل الأمد والتأكد من أمان استخدام الكائنات الدقيقة في جميع البيئات. ومع ذلك يتفق الخبراء على أن هذه التقنية تمثل خطوة جريئة نحو جيل جديد من المواد الذكية، مواد لا تكتفي بخدمة الإنسان بل تعرف أيضاً متى تختفي. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي الرويسي. العلم والحياة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: ملكة. لك كلبة بنتك ونهية
1: مش باحة زادة.
0: تحبي تعرفي اسألي هيتا وتقول لك اش عملت.
1: واش من عنا عملتها زادة؟
0: ايوة باش تحقي معايا تو. قلت لك ويني بنتك ويني بنتك.
1: باهي باهي هاني في بيتها منك له.
0: هاني ماشي لها تعالوا نوري لك.
2: يا يما يا يما
0: تعالي جاي تعالي جاي
2: يا يما
0: تعالي جاي موتك خير من حياتك اليوم اللي ما نظفر لك بالروح انتعك.
2: يا يما خايتي يا يما عني رب شكتلني يا يما
1: وتسيب الطفلة باش تقتلها تسيب.
0: ضمي فمك انت يا لازيد نكملك عليها. ها اخرت المخاير بنت الكلب تحب تمرغ لي وجهي في التراب وتفضحني في الدوار وتشمت فيا اللي يسوى واللي ما يسواش.
2: يا اللي سمعني يا بابا.
1: يا حلالي يا حلالي. واو
0: ابعدي يا بنتي ابعدي ابعدي والله خلطك معاها كان لزم. ابعدي خليني مبرد قلبي رو قلبي مليان بالحرام يا لما نكتفك في الكوري مع الزوايل ونسيك في الدخله والخرجه والوقفه مع اثمان في العين تو نوريك.
2: بابا حني سامحني يا بابا
1: يا بابا سامحني
2: يا راس السيف الطفله راي باش
0: تموت من ايديها. موت الحوت عشطوط واللي يموت مجنون يخفف عن الملائكة.

مش باش يعدي الليل لا اله الا الله الواحد برا الواحد يشعل قرو خير اياه مانيش داري هاك الكلب شي خطره باش اعمل مع مالك ورحم الطبي كون يظهر ضربها ولا هانها الا ما نصفر له بالروح نتاعو ولا حكى له قدور باهي يا شيخ الكلب باهي يمين البكوش في صدره

0: هاي يا بنيتي، هاي يا مليك، هاي تقعدي عايش بنيتي، هاكي كولي وقعدي قلبك.
1: يزي يزي من البكاء عايش بنيتي، راكي حممتي لي قلبي.
2: يعجبك هكا يما، يعجبك ربطني مع الزوايل في الكوري كالبكمه يما.
0: وكان من عملتك كسودة ما توصلي هالموصيل.
2: حرقت جامعه انا،
0: واش خليت على حركه الجامعه مليك؟
2: يما يما حنا فهميني حتى انت يا يما، عثمان ريدني وانا ريداته يا يما.
0: راني نحب نعليك وانت تحب توطي راس بيك.
2: براس سيدك صالح فكيني، فكك ربي من نار يا يما، حنا سايبيني.
0: تحبي بيك يطلقني؟
2: ما لا هز الماكله واخرج وخليني وحدي.
0: هاي وتموتي بالشر
2: قبر مشيد ولا عيشه الهانه.

0: يلا
1: ربي ربي
0: اي الله يعين الرجال يا سيدي.
2: الله يعينك يا سالم.
3: الله يسلمك.
0: اسمعوني يا جماعه، انا بحول الله مدربي للعاصمه، عندي ما نقضي، وانتم نحبكم تهنوني على عزوز وعلى الخدمه.
2: برا وتهنى يا اخو يا سالم، ما عندك كان الرجال.
0: نعرف نعرفكم رجال وصناديد، وتهنوني.
4: يعز مقدارك يا سالم.
3: وباش تطول في العاصمه يا سالم.
0: هكاك انا قدره ربي والمكتوب قداش باش يشدني.
4: تمشي سالم
3: وجهي سالم وجهي سالم.
0: باهي باهي يا سيدي، اسمعوني، اشكون عنده مواصي من العاصمه؟
2: كان لهنا والسلامه، تمشي سالم وتجي سالم.
0: الله يسلمكم يا سيدي، هيا نباقيكم بخير. في الامان.
5: في الامان يا سالم. في الامان.
3: قول لي يا مدن سالم، علاش هبطت للعاصمه؟
6: والله علمي علمك يا سي الشريف.
3: زعما هذه الحقيقه مدبه؟
6: وانت هاش قولك يا سي الشريف؟
3: يا ذنوبي.
6: عشان يا ذنوبي، ما لحقك راك سالت وانت قبل ما يتدرب للعاصمة.
3: جاتني ثقيله مدب والله.
6: عشان مالك يرجع اسال سي الشريف.
3: يعني ما تسالوش انت؟
6: هيا عاد رد بالك، قريب تقص لي وذني. عشان يا سي الشريف، تحب تاكل الشوك بفم المدب؟
3: الرعادة
6: حلطين بابا، وش بيك يا بابا؟
7: النوم تصبر وطاع شايحة والحيين ربوط وطاع تطور وطاع كالنار. ربي سيدي
6: يا لطيف يا
7: سيدي صالح أحمد، فيكم النوم يا مال الدوار، وحلوا العقدة وحلوا البيبان وخرجوا راو الزرزورة جمع الزيتونة
6: يا لطيف.
7: والزيتونة عطشانة
6: يا لطيف يا رب،
7: والمال ماشي للسدرة وهي أولى بيه، وانتم اولى بعرضكم وعرضكم. ما تخافوش ما تترعبوش، الخوف راهو يقتل الرجال، وانتم رجال وهم طف.
6: يا مجيد يا وليدي يا
3: مجيد. مدب هذا تروح راهو كل يوم من عند مجيد.
6: الله يلطف بينا، الله يلطف بينا ويحبس علينا العقل والدين يا ربي. اي جاي يا مجيد ولدي.

0: همزة اللمزة.
1: ويل لكل
0: همزة اللمزة.
1: ويل لكل همزة اللمزة.
0: الذي جمع مالا وعدده.
2: يا مدب.
0: صدق الله العظيم.
3: اسمعوني
0: صغيراتي، هاني باش نوصل ساعة 8 ونرجع، وماذا بيا الحس لا
3: باهي.
0: هاي عايشكم ربي ناجيكم ان شاء الله. بسم الله العظيم. اجي ساعة 8 ان شاء الله خير.
2: مانيش لاباس يا شيخ.
0: واش بيك؟ اش ثم؟
2: مليكة.
0: مليكة؟ اما مليكة زادة.
2: مليكة بنت الشيخ تراب.
0: اش بيها زادة؟
2: بيها الكلب ربطها في الكوري مع الزوي.
0: يا ساعة 8 متاش يهمك فيها، يربطها في الكوري ولا يربطها في السطح، ما تقول ليش عاشق فيها عثمان. اي اي الله يلعن الحب منين هب ودب. قول لي شنو المطلوب مني انا تو؟
2: مطلوب سهل برشا شيخ، تمشي له وتترجاه، ثمش ما يفك لها، وبالمره كان هداك ربي تخطبها لي.
0: والله ايش تنقول لك يا عثمان وليدي، ايش تنقول لك؟ كان لي هنا تبعث له واحد اخر خير. على خاطر هاك الكلب هذاك لا يحبني ولا يطيقني، ويمشيش يزيد يتصعصع جمله. تعرفش كيفاش؟ خلي الامر يستراح وتوا يرجع سالم، توا نكلمه ويمشي له ويزيد يهز ام الخير معاه.
2: هكا تشوفه مدب.
0: اي نعم سيدي، اي نعم، هكا هكا انا نقول هكا.
2: باهي يا سيدي اللي تعمل انت مبروك.
0: باهي يا سي عثمان، الله يقدر الخير. وتوا خليني نرجع لك الصغيرات، ثماش ما يحفظوا ايه ولا اثنين. ايه يا وليدات ايه.

0: تلعب صغير تشوف في روحك يا سي العزري.
1: ايش في عمري انا يا باي؟ ايش في عمري تو؟
0: اذهب غندافة تغنتفك. جش جش تفيل والعقل عقل طير. قل لي امك في الدار ولا؟
1: هاني في الكوري.
0: واش مشيت تعمل في الكوري؟
1: هزت الغدا الماليك.
0: ما ركبتها عليا برداعي كان امها حالت لها عينيها. والله لا يجعلها بشكلت.
2: واش بيك؟
0: واش بيك تعيطي تاكلي راسك؟ ايش بيك؟
2: كله منك انت، كله منك انت. اي انت اللي ضيعتها وشوقتني فيها.
0: عجايب مبارك، عجايب مبارك، عجايب مبارك. تاكلي راسك. هذيك هربت المعشوقه عثمان والكل من حلال عينيك. اي الكل من حلال عينيك انت. اليوم راسي براسها.
1: نودي يا بنتي، نودي
2: مش بتقني. قل لي ما زلش ضيعها، يحب يزيد يقتلها.
0: اي نقتلها، نقتلها موتها خير من حياتها.
1: انا على ابليس يا باي، انا على ابليس يا باي.
0: ابعد انت ثاني غندافة ليك وليها الوباء والمسحكه.
2: يا ربي يا ربي
3: يا ربي. شيخ انا هزع مقرولك ومن غير ما تتعب روحك. او صاحب الامانة هالزمان تيسد الشيخ.
0: باش تقتلني يا عثمان؟
3: نقول لك من ما صغش يدي بواحد كيفك انت يا واطي. يا مليكة يا مليكة يا مليكة. تونا بدراعي.
4: كنتم مع طاهر رضواني، عواطف مبارك، لسعد حمدة، إيمان مماش، وكمال بوزيدي.
5: شارك في التمثيل
4: قصير واشد، صابر عبداوي، ناظم يوسفي، والأطفال محمد طه فتح، ميار عبود، مدد رحالي، أمان الله افتاحي.

0: شي مفتاحي وأبرار بوزيدي.
1: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد بي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري السبالة ولاية سيدي بوزيد.
1: يا ملك السهر والدلع والدلع.
0: نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
2: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
0: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة جافسا. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي، السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الرابع الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تسجيل تقدم في إنجاز مشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية بنسبة 90%، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات سكان مناطق قفصة المدينة والمضيلة والقطارة من المياه بكلفة نهزت 60 مليون دينار، وفق مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاصي. انطلاق الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بتوزر من خلال برنامج ديني متنوعة يشمل جميع المساجد والجوامع بالجهة، ويجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وسرد السيرة النبوية العطرة وسهرات المدائح والأذكار. بولاية سيدي بوزيد افتتحت أمس فعاليات الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عونة الدولي، والتي ستتواصل إلى حدود 27 من الشهر الجارية بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. برنامج التظاهرة يتضمن معرضا تجاريا ومعارض للصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية، إلى جانب الندوات الفكرية وعروض للفروسية وسهرات الفنية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. كما تدعو الهيئة في بلاغ لها عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية عبر الرقم الأخضر 80106977. صدور قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. أخيرا وشرق أوسطين، استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 5 آخرين بجروح اليوم جراء غارة شنها جيش الاحتلال الصهيوني على منزل في بلدة زوايدة وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. نهاية الموجز مستمعين الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم
6: بين الملاعب.

أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب. نلتقي معكم انطلاقا من اليوم في افتتاح الموسم الرياضي بتاع الموسم الرياضي بالنسبة لإذاعة قفص بطبيعة الحال، بما أنه يوم أمس كانت مقابلات الموسم الرياضي انطلق يوم أمس بالجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الأولى تلعب التامس، واليوم الدفعة الثانية. اليوم باش نكونوا معكم في نقل كامل ومباشر لزوز مقابلات على موجات إذاعة قفصة بطبيعة الحال، كما تعودتوا معنا في بين الملاعب تيلة المواسم الفارطة، قدموكم كامل النتائج الأولية في الإبان في مختلف الملاعب، وبعض المقابلات نختاروكم في نقل كامل ومباشر. يعني المباريات اللي مثلا ماش فيها نقل مباشر موجود نتيجتها أول بأول. اليوم نقل مباشر لزوز مقابلات، مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي في ملعب المتلوي، مقابلة الكل تنطلق 4:30. مباراة مع زميلنا وصديقنا كريم بن عمار باش يكون حاضر على عين المكان لنقل هذه المباراة على موجات إذاعة قبصة. ثم اخترنا لكم كذلك مباراة الكلاسيكو، كلاسيكو هذه الجولة، المباراة اللي تلعب في ملعب برادس ودور في ملعب برادس بعد قليل كذلك في 4:30، مباراة تجمع الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي مع زميله صديقنا رياض العبدلي، الأصوات تعود بها على موجات إذاعة قبصة. كريم بن عمار في نقل مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي والترجي التونسي والنجم الساحلي مع رياض العبدلي في 4:30. بعد شوي باش ناخذوا معنا الزملاء الزوز كريم وكذلك رياض باش يعطونا تشكيل زوج فرق وطاقم التحكيم في مختلف المقابلات. بالنسبة لبقية المباريات اللي باش تدور اليوم في بنزرت، في 15 أكتوبر ببنزرت مباراة النادي البنزرتي والمستقبل المرسى، تحكيم متصرب العربي. وفي جرجيس الترجي رياض الجرجيسي والأولمبي البيجي، الحكم أمين الفقير. بالنسبة للقاء رادس الترجي ونجم الساحل تحكيم هيثم الترابلسي، وفي المتلوي نجم المتلوي والنادي الإفريقي تحكيم أمير لوسيف. بالنسبة لمقابلة أمس كي تبعتوا معنا مباريات أمس اللي فيها ثلاثة مقابلات، كانت مبرمجة أربع مباريات في الحقيقة، كي تبعتوا أكيد على علم بالفاجعة اللي صارت في بنغردين وغرق مركب للهجرة الغير نظامية. كانت المباراة مبرمجة ما بين اتحاد بنغردين ونادي حمام لنف، الاتحاد طالب تأجيل هذه المباراة نظرا للوضع المأساوي اللي فيه هذه الفاجعة وغرق العديد من شبان بنغردين رحمهم الله. فأنه الجامعة والرابطة لبت النداء بيت الحال، يعني وضعية إنسانية، وتم تأجيل المباراة، مباراة اتحاد بنغردين والنادي الرياضي لحمام لنف، يعني ألغيت وأجلت إلى موعد لاحق. بقية المقابلات، الملعب التونسي ونادي السباقسي كانت عادل هدف مقابل هدف، وأما الحمام سوسة واتحاد المونستيري تعادل صفر مقابل صفر. تقادم ساقط الدير ضيف الرابطة المحترفة الأولى لأول موسم فيه في تاريخه في المحترفة الأولى، يفوز على شبيبة العمران بهدفين مقابل صفر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فريق تقدم ساقط الدير باش يستقبل ضيوفه كله في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. هذه المعلومة الرسمية والأساسية، أنه ساقط الدير يلعب مقابلته الكل في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في انتظار بطبيعة الحال مباراته ضد CSS اللي هي أكيد بتلعب في ملعب في ساقية الدير. على كل نتواصل معكم في بين الملاعب.

0: بين الملاعب.
1: نرجع معكم لبين الملاعب. كما ذكرت اليوم معكم زوج مقابلات في المباشر وبقية المقابلات باش تتبعوها أول بأول على موجات إذاعة قبصة. النتائج الحاصلة في مختلف الملاعب باش ياخذها أول بأول. في الحقيقة بالنسبة لمباراة رادس ما بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، أجواء كبيرة في ملعب رادس بصعوبة. باش يكون معنا زميلنا، إن شاء الله يكون معنا زميلنا رياض العبدلي، بما أنه الصوت ضعيف شوية، ضعيف شوية لأنه صوت كبير برشا، صوت قوي في ملعب رادس، وإمكانية أن يكون معنا زميلنا رياض صعيبة شوية خاصة مع صوت الجماهيري في ملعب رادس. نحاولوا يكون معنا زميلنا رياض في ملعب رادس. شوفوا مع بعضنا رياض العبدلي في ملعب رادس. رياض أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا يا احمد، تحيه ليك وتحيه لكافه المستمعين والمستمعات على اذاعه جبسه. طابت اوقاتكم جميعا بالخير والبركه. مرحبا بكم في موسم جديد من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نتمنى ان نشاهد فيها مستوى فني يليق بكره القدم التونسيه. اذا تعود الرياضه من جديد، وتعود الحكاية وتعود الملاعب لتفتح أبوابها من جديد، وتعود الجماهير لتملأ المدارس، وتعود الكرة لتكسب فصول جديدة من الإثارة والتشجيع في موسم جديد مليء بالطموحات والمواعيد القارية والدولية في وسائل للفرق والأندية التونسية في المشاركات الإفريقية أو للمنتخب الوطني التونسي، حيث نتمنى النجاح والتوفيق لهم جميعا في جميع المسابقات. كلاسيكو مع البداية، كلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. الكلاسيكو عدد 141 بين فريقين لامعين في كرة القدم التونسية، مجد وعراقة وتاريخ بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ننتظر كلاسيكو فيه الإثارة والمنافسة والإصرار والتحدي والشعار. هذا اليوم هو الانتصار ولا غير الانتصار. الترجي بهيبته وتاريخه وجماهيره والمنتدبين لا يعرف المستحيل، بينما النجم الرياضي الساحلي بعراقته وتاريخه وشخصيته وطموحه يعرف كيف يخوض المواعيد الكبرى.

ينجبوا زياد تيتي عثمان عبد الله العامري اشرف بن زياد ومحمد الهادي وسيامة. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي أمام المغربيين في حراسة المرمى محمد بن علي، محمد مروان الصحراوي، رائد السيخاوي، نيفان العيسي، كاشيس كاشيلو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيعة، عماد فراج، يوسف بليلي كقائد تاريخ، وكقلب هجوم دانو مريان دانو. بالنسبة للبدلاء النجم الرياضي الساحلي رائد الفرجية محمد حسين، ريان دارة، محمد حسين الزب، ناجح الفرجاني، أسامة عبيد، نزار السويسي، أحمد زرقاوي، وصنداي مزيان، ويدرب الفريق الفرنسي براكوني. بينما الترجي الرياضي التونسي على بنك البدلاء منصر السير من قوى في التحالف الاحتياطي، ساندر كمان، اليوم عرعات، وعز الحاج علي، خير المداوي، عبد الرحمن سنتي، يوسف بشا، مايل فرنانديز، وحسر الجبري، ومدرب الفريق الروماني ريكي كاس. بالنسبة للطاقم التحكيم تحت امر رئيسي للقاهرة هيثم الطرابلسي، ساعد كمساعد

Beh. واضح واضح رياض، رياض نرجع لك بعد انطلاق المباراة. الصوت أصبح ماهوش واضح برشا بما أنه صوت الجماهير طاغي برشا على صوت الزملاء المعلقين في ملعب رادس. نرجع بعد شوية لصديقنا وزميلنا رياض العبدلي في ملعب رادس، وبعد شوية كذلك باش يكون معنا كريم بالعمار في ملعب المتلاوي لقناة المتلاوي ونادي الإفريقي.

0: من ملعب رادس إلى ملعب المثلوي، لقاء النجم الرياضي بالمثلوي والنادي الإفريقي في الأربعة ونص انطلاق اللقاء، مازالوا 6 دقائق. قبل ذلك بنشوفوا أجواء المباراة مع زميل وصديقنا كريم بن عمار مباشرة من ملعب المثلوي، يعطينا أجواء المباراة، طاقم التحكيم، تشكيلة زوز فرق وهو مش من اللقاء مباشرة من ملعب المثلوي. كريم، أهلا وسهلا بك كريم.
1: شكرا، تحية طيبة ليك سيد أحمد ولكافة السادة المستمعين وكذلك الطاقم العامل معك في هذه الأمسية الكروية الساخنة، خليني نقول في طقس حار وحار جدا، قرابة يعني فما خليني نقول 41-42 درجة سخانة هنا في ملعب المتلوي على أرضية عشب اصطناعي، تعرف جيدا انعكاسات هذا العشب على مردود اللاعبين، ربي يكون في عون كل من هو موجود في المستطيل الأخضر وكذلك في المدارج من جماهير وكذلك إطار أمني، إطارات أمنية وكذلك أعوان الأمن، أعوان الحماية المدنية، طاقم التحكيم، المسؤولين المشرفين على تنظيم هذه المباراة، كذلك زملائنا مختلف المحطات الإذاعية والتلفزية لتغطي هذه المباراة الافتتاحية هنا في ملعب نجم المتلوي، ملعب كما يسمى أو يحلو تسميته من الأحباء النجم، ملعب النار، الزوز فرق حاليا باش يخرجوا من حجرات الملابس بطبيعة الحال، خروج لاعبين احتياطيين النجم المتلوي والنادي الإفريقي في أولى مباراة الموسم لكلا الفريقين، النادي الإفريقي والنجم الرياضي بالمتلوي، واستعرض معكم على السادة المستمعين تشكيلة الفريقين، والبداية بالنادي الإفريقي مهيب الشامخ الحارس السابق للنجم المتلوي يحرس شباك النادي الإفريقي، ياسين مرياح كذلك لسبق وتقام الزي النجم المتلوي ومع التجربة في الترجي الرياضي التونسي يتقمص الأزياء البيضاء والحمراء، عمار عبد الحق ابن اللاعب السابق عبد الحق اللاعب المدافع الصلب للنادي الإفريقي، غيث الزعلوني قائد فريق، حسين بن علي سيدو خان، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، تاديوس نجينك، بليل ايت مالك، وأيمن الحرزي، بنك البدلاء، ونزول اللاعبين على أرضية الميدان النادي الإفريقي والنجم الرياضي المتلوي، غيث اليفرني، ياسين بوعبيد، مامادو دياتا، ألان كونتي، أسامة شريمي، أسامة بوغرة، فيليب كيزومبي، صادق ديدا، وحمزة المنصري، والمدرب هو ماهر الكنزاري. المحليين نجم المتلوي ينزل بالتشكيلة التالية: محمد عزيز البجاوي منتدب جديد في حراسة المرمى، عزيز الغريسي كذلك لعب جديد ينتدب في صفوف النجم المتلوي، أسامة الهيشري، إيرين جليلي اللاعب سبق ولعب في الموسم الفارط مع نجم المتلوي، منتصر التومي اللاعب السابق لقوف القفصة وكذلك مستقبل لالا، تكون في مستقبل لالا، يوسف مراد، عامر بالغيث، براندون نانا، ياسين السلطاني، باسم الحاجي قائد فريق، ومحمر عامر أجويني. بنك البدلاء نجم المتلوي الصادق يدعس كحارس مرمى بديل: كريم مسعي، جوهر الديناري، أيوب التليلي، بنغورا أبدولاي، عتاب الفجراوي، إسماعيل الهرماس، وأسامة النفاتي، والمدرب هو أمين جارا. طاقم تحكيم اللي باش يدير هذه المباراة على أرضية الميدان: أمير لوسيف حكم ساحة، مساعد حكم أول أسامة نوارة، مساعد حكم ثاني خالد الدالي، والحكم الاحتياطي أو الحكم الرابع محمد علي قروية، وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش، والحكم المساعد في الفار وسام بوغطاس، ومراقب المباراة الحكم السابق محمد المدب والمنسقين الإعلاميين عصام الشعباني وماهر بن محمد. وقبل ما انطلاق هذه المباراة يعني الحمد لله على سلامة معلقنا ولاعب السابق لنجم المتلوي بناني معمري اللي تعرض لوعكة صحية في المدة الفارطة، والحمد لله يعني نطمن أحباء نجم المتلوي وكذلك متابعين إذاعة قفصة واليسر على الأخبار بناني معمري في صحة جيدة، مر بفترة صعيبة والحمد لله يعني سلامات عليك بناني معمري. نجم المتلوي يرتدي الأزياء الحمراء والصفراء المعتادة، أزياء شبيهة لأزياء الترجي التونسي، وحارس المرمى محمد عزيز البجاوي يرتدي التبان الأخضر، والنادي الإفريقي بأزياء جديدة أحمد اللون الألوان جديدة يعني الرمادي الغامق والرمادي الفاتح، وحارس المرمى مهيب الشامخ حارس المنتخب الوطني التونسي بزيه التقليدي الزي الأزرق. بطبيعة الحال الزوز فرق على أرضية الميدان، مصافحة لاعبين النادي الإفريقي للاعبين نجم المتلوي على حسن الاستقبال بطبيعة الحال، وكذلك طاقم تحكيم هذه المباراة، وكذلك تحية لمنسق هذه المباراة صالح العرعوري من رابطة سيدي بوزيد. إجمالا أجواء تنظيمية عال العال هنا في ملعب المتلوي، مشكورين السادة الحضور، وكذلك موجود على أرضية الميدان السيد سليم فروجة والي قفصة موجود على أرضية الميدان بطبيعة الحال يصافح اللاعبين في افتتاح هذا الموسم الرياضي الجديد، وكذلك السيد الطيب الخالدي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمدينة قفصة يصافحوا لاعبين نجم المتلوي بالرغم يعني نعم وليد قفصة بطبيعة الحال بطبيعة الحال في أجواء يعني خليني يقول طيبة إجمالا، لكن طقس حار، حبينا لو حتى المباراة تتأخر ولو بنصف ساعة. سيد أحمد وكذلك مدير إقليم الأمن الوطني بقفصة كمال التويتي لحاضر على أرضية الميدان رفقة الإطارات الإدارية وكذلك الإطارات الأمنية وكذلك محمد الديناري رئيس النجم الرياضي بالمتلوي. نقطة تنظيمية بطبيعة الحال بحضور يعني ضيوف على أرضية الميدان، فما صور تذكارية لكلا الفريقين النجم المتلوي وكذلك النادي الإفريقي، لكن حبذا لو توخرت المباراة سيد أحمد ولو حتى بنصف ساعة خطر طقس سخون برشا بصراحة، طقس سخون في درجة يعني أكثر من 41 درجة هنا في ملعب المتلوي، نخافوا حتى على صحة الملعبية ونخافوا كذلك حتى على صحة الحكام اللاعبين المدربين، تعرف مدرب الشبقة على ليني دوتوش على الخط النهائي للميدان باش يعطي النصايح، إلى جانب كذلك زملائنا المصورين وكذلك الطاقم التلفزي يؤمن هذه المباراة. سيد أحمد كيف خليني نقولها خاطر ربما التلفزة تعداها نسبقوا الإطارات الإدارية الموجودة، يعني ما فماش حتى كرسي باش ينجموا على الأقل يواكبوا هذه المباراة في ظروف طيبة. نتمنوا يقع تخصيص منصة شرفية هنا في ملعب المتلوي حتى ضيوف مدينة قفصة سواء رؤساء جمعيات ولا شخصيات تكون بارزة رياضية أو سياسية تنجم تواكب المباريات في ظروف طيبة. نقطة تنظيمية بطبيعة الحال نجم المتلوي بيشلعب على يسار المتفرج من المدارج الرئيسية هنا في ملعب المتلوي كما ذكرت بأزياء تقليدية الحمراء والصفراء، والنادي الإفريقي بطبيعة الحال على يمين المتفرج بألوان جديدة اللون الرمادي الفاتح والرمادي الغامق واللون الأبيض يطغو على الأرقام في ظهر المراول تاع النادي الافريقي. تحكم تحكيم كذلك من بعد قيام بعمليه القرعه موجود على اريض الميدان. نعم سيد احمد,
0: بما انه هم الثلاثه مقابلات الاخرين البرامجين اليوم انطلقوا المباريات يعني في وقتها ما عدا هذه المباراه, ناخذ لحظات في ملعب رادس ونرجع لك كريم ننطلق معك في المباراه, بما انه زميلنا رياض العبدلي حاضر في ملعب رادس انطلاق مباراه الترجي والنجم الساحلي في ملعب رادس. رياض اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا احمد, تحيه ليك. ثلاث دقائق لعب هنا في ملعب رادس, توزيعها لصالح الترجي الرياضي خطيره وتخرج من دفاع النجم الرياضي الساحلي تسال الهجوم وضربه ركنيه, ركنيه ثانيه في ثلاث دقائق لعب, ركنيه اولى على اليمين وهذه المره ركنيه ثانيه على اليسار على يسار الحارس النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسين. اجواء كبيره في ملعب رادس, تقريبا 20,000 متفرج من جماهير الترجي الرياضي في طقس حار وحار جدا يا احمد. الحراره هي على كل حال في كامل البلاد التونسيه, ربي قدر الخير. وضربه ركنيه على يسار الحارس ثم تتلعب الركنيه, ونذكروا الساده المستمعين والمستمعات في تشكيل الفريقين. ضربه ركنيه لصالح الترجي الرياضي التونسي, نلعب في 4 دقائق لعب في هذا الكلاسيك عدد 141. خطيره الكره ترجع للترجي توزيعها ومشيت ضربه مرمى. نذكر اذا بتشكيل الفريقين بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي بسرعه صبري بن حسن في حراسه المرمى, وجدي كشريده كابتن الفريق, حسين دكدوك وبكر ديارا, فيليب لانفونتان, عزمي غوما, امبروز اوشيتبو, عثمان دياكيتي, عبد الله العامري, اشرف بن زياد ومحمد الهادي بوسلامه. هذه التشكيله الاساسيه بس نجم فرصه للترجي خطيره. العب النار صبري بن حسن, العب النار صبري بن حسن في هذه الدقائق الاولى. بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي التونسي, امام الماميميز في حراسه المرمى محمد بن علي, محمد الصحراوي, رائد الشيخاوي, نزار العيفي, خوسيس كاستيلو, محمد الحاج محمود, حمزة رفيعة, عماد فراج, يوسف البلايلي قائد فريق, وفلوريون دانو طاقم التحكيم, هيثم الترابنسي كحكم رئيسي يساعد, مروان سعد ووائل الحناشي, وكحكم رابع أحمد الضوادي غرفة الفار فيها الحكم رئيسي من سلوفينيا أسمير ساكتوروفيتش, ويساعده ياسين السعداوي. فرصة للترجي الرياضي, ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي جاكيتي بنيفيير تستقطع الكرة للترجي الرياضي وضرب التماس
0: في توقيت رياض
2: النجم الرياضي الساحلي. نلعب في 6 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة والنتيجة 0-0 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي.
0: شكرا لك رياض. بقيت المقابلات 0-0 كذلك, اللي هي مباراة نادي البنزرتي ومستقبل مرسى 0-0 دقيقة 7, والترجي رياضي جرجيس أولمبي البيجي دقيقة 7-0. نرجع للمتلوي كريم.
1: نعم شكرا لكما, وتحية كذلك لزميلنا رياض من ملعب الأولمبي برادس في نقل كلاسيكو البطولة بين النجم الرياضي الساحلي. وفي هذه الآونة بالضبط يعطي حكم المباراة أمير لصيف شارة انطلاق مباراة النادي الافريقي والنجم المتلوي. بطبيعه الحال الكره تمشي للحارس مهيب, الحارس مهيب بالشامخ, يرجع الكره لياسين مرياح. حاليا الكره ياسين مرياح قلب دفاع النادي الافريقي, يحط الكره في اتجاه عمار عبد الحق, عمار عبد الحق ابن اللاعب عيسى عبد الحق المدافع الاسمر البشره اللي كان تالق مع لطفي المحايسي في دفاع النادي الافريقي. توصل الكره حاليا للقائد غيث الزعلوني, لكن الكره ترجع لدفاع النادي الافريقي, توصل ياسين مرياح, ياسين مرياح يمرر في اتجاه عمار عبد الحق, عمار عبد الحق يحط الكره في اتجاه من حسام بن علي, ممتاز المراوغ, ثم يرجع الكره لمهيب الشامخ, مهيب الشامخ, مهيب الشامخ يحط الكره يساريه في اتجاه ياسين مرياح, يرفعها الكره عاليه في اتجاه من, لكن تاتي راسيه في مناسبه اولى, ثم تمشي في اتجاه تايديوس نجنج لكن يدخل الدفاع في مناسبه اولى, ثم تمشي في اتجاه اللاعب رقم 4 14 براندو نانا، لكن الكرة تخرج رامي التماس، رامي التماس لفئة النادي الإفريقي في أمام بنك بودلام النادي الإفريقي في تنفيذ غيث الزعلون. يرجع الكرة لياسين مرياح، ياسين مرياح توصل الكرة لعدل، توصل الكرة لعمار عبد الحق، يحط الكرة في اتجاه حسام بن علي، ترجع الكرة عمار عبد الحق، عمار عبد الحق يمررها في اتجاه ياسين مرياح، ياسين مرياح، ياسين مرياح، ياسين مرياح يحط الكرة للقائد غيث الزعلون، يرفعها عالية في اتجاه هيكل الشيخاوي، ما حسنش الترويض وتمشي الكرة لدفاع النجم الرياضي بالمتلوي، ترفع كرة عالية في وسط الميدان، تأتي راسية في مناسبة أولى لكن ترجع في مناطق النادي الإفريقي، الإفريقي تمشي في اتجاه ياسين مرياح، في التغطية ياسين مرياح يغطي على الكرة قبل ما تخرج، لكن الكرة تخرج رمي التماس، رمي التماس للنادي الإفريقي في مناطقه تبعت حوالي 5 أمتار على زاوية الركنية على يمين الحارس مهيب الشامخ، حارس النادي الإفريقي في التنفيذ غيث الزعلوني كابتن النادي الإفريقي، تطويلة تتنفذ، تأتي رأسية اللعب أسامة الهيشري للنجم المتلوي، لكن يتدخل دفاع النادي الإفريقي، تخرج مجددا رمي التماس في هذه الأونة للنادي الإفريقي في مناطق نجم المتلوي، لكن الحكم مباراة يؤمر في تنفيذ رمية التماس من مناطقها أمام بنك النادي الإفريقي، أمام كذلك المدرب ماهر الكنزاري في تنفيذ رمية التماس من جهة المدارج المكشوفة، تتنفذ بسرعة من اللاعب أسامة الهيشري، لكن تخرج وترجع مجددا رمية التماس ثانية من نفس المكان تتنفذ، لكن يتدخل في مناسبة ثانية كذلك غيث الزعلوني، يعود يرجعها رمية التماس، يربح بعض الأمتار، تتنفذ في اتجاه القائد، قائد باسم حاجي يروض الكرة، لكن يتدخل المدافع وتبقى في نفس مكان رمية التماس، تتنفذ وتترفع، لكن فما تدخل شي يقول حكم المساعد الأول أسامة نوارة يعطي رمي التماس لفئة النادي الإفريقي، تتنفذ من غيث الزعلوني قائد النادي الإفريقي، طويلة تمشي مباشرة في اتجاه منتصر التومي، قلب دفاع النجم المتلوي القادم كذلك من مستقبل ليلى، مدافع صلب ذو قامة طويلة، تتنفذ رمية التماس في مناسبة أولى ثم تمشي في اتجاه اللاعب يوسف مراد، رأسية وتتقص وترفع، تشتت الكرة في اتجاه اللاعب رقم 14 براندونانا، براندونانا ويمشي للكرة، وفما تدخل من دفاع النادي الإفريقي، فما شوية لخبطة وفما تدخل، توصل الكرة للاعب رقم 7 باسم حاجي قائد النادي الإفريقي، يرجع الكرة للمدافع مقوس على المستوى القائم الثاني، أسبق الكرة من محمد عامر جويني، كانت مقوسة ممتازة جدا من عزيز الغريسي ظهير الأيمن لنجم المتلوي، لكن ما حسنش استغلال الكرة، محمد عامر جويني كانت أسبق منه، تخرج كرة رمي تماس من الجهة المقابلة ينفذها ظهير الأيمن للنادي الإفريقي، غيث الزعلوني طويلة تمشي في مناطق النجم الرياضي المتلوي، المدافع يشتت الكرة كما جاءت في مناطق النادي الإفريقي، تأتي رأسية عمار عبد الحق، تمشي الكرة حاليا لفيت غيث الزعلوني يرفعها كما جاءت مباشرة في المدارج المقابلة، تخرج الكرة رمي تماس تتنفذ بسرعة لفيت النجم الرياضي المتلوي، ما فهموش الكرة كانت خاطئة من اللاعب رقم 5 للنجم المتلوي عامر بالغيث، ما فهموش ياسين السلطاني، وتخرج الكرة رمي تماس من جهة المدارج المكشوفة غيث الزعلوني في تنفيذ رمي تماس، وكأن بالنجم المتلوي يعني مكثر العملية الهجومية تمشي من الجهة اليمنى لدفاع النادي الإفريقي، الكرة حاليا غيث الزعلوني يحسن الترويض، يمشوا لثلاثة ملعبية من نجم المتلوي لكن مسبوقة براية من المساعد الثاني خالد الدالي
0: في توقيت
1: مخالفة تسلل لفيت النادي الإفريقي في توقيت 5 دقائق لعب و30 ثانية منذ انطلاق مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي دائما تعادل أصفر.
0: شكرا كريم، باقي 0-0 في كل المباريات الدور الآن الأربع مباريات البرمجة اليوم 0-0. نرجع لملعب رادس لحظات معك رياض في لقاء الترجي ونجم الساحة، تفضل رياض.
2: شكرا أحمد، نلعب في 12 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس 0-0 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، الترجي قاعد يستحوذ على الكرة في هذه الدقائق الأخيرة تقريبا 3-4 دقائق وثلاثة ركنيات ما جابوش نتيجة لحد الآن، 0-0 في ربع ساعة تقريبا الأولى لكلاسيكو الجولة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي العيسي، باتجاه كاستيلو، ترجع الكرة إلى الحاج محمود، حاج محمود، حاج محمود، ثم يوسف البنايلي كقائد فريق اليوم باتجاه رفيعة في وسط الميدان، تمشي إلى بن علي، بن علي التوزيع قصير الكرة، ويتدخل دفاع النجم الرياضي الساحلي إلى ضربة ركنية، واجتك شريطة إلى الركنية، الركنية الرابعة للنجم الترجي الرياضي على يمين الحارس صبري بن حسين، تتسبب الكرة إيفال العيفي، يحاول يتوغل في منطقة الجزاء، وضربة ركنية، الركنية الخامسة في تقريب 18 دقيقة لعب، هذه الركنية على يمين الحارس صبري بن حسن، فما يوسف البليدي مع العيفي أعتقد أو رفيعة تتنفذ الكرة، ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي في اتجاه فيليب لونفونتان، النجم الرياضي الساحلي يلعب ثلاثة مدافعين في المحور، فحسام دكتوك وبكر ديارة، وهجمة خطيرة ينفرد بالحارس لصالح النجم الرياضي الساحلي، فرصة كبيرة ودفاع الترجي في آخر لحظة، فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل للنجم الرياضي الساحلي، توغل من عبد الله العامري في اتجاه أشرف بن ضياف، وتدخل ممتاز، تدخل ممتاز من نضال العيفي في آخر لحظة في الدقيقة 14، خرج كورة إلى ضربة ركنية، ركنية أولى للنجم الرياضي الساحلي على يسار الحارس، أمان الله نميش في التنفيذ، أشرف بن ضياف المنتسب الشديد للنجم الرياضي الساحلي، تتسبب الكورة وترجع في دفاع الترجي في هجمة معاكسة، يوسف البلايلي إلى الحاج محمود، فأخذ زيادة وبكر زيارة يفوتها محمود، الحاج محمود، والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي، خطوة من حارس مدافع وبكر زيارة يستغلها، يستغلوا محمد الحاج محمود، ويفتتح التسجيل لصالح الترجي الرياضي في 15 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك رياض، افتتاح نتيجة في ملعب رادس، نرجع لك بعد قليل، نرجع لملعب متلوي كريم.
1: نعم شكرا لك سيد أحمد، شكرا كذلك لرياض، في 10 دقائق لعب منذ انطلاق مباراة نجم المتلوي والنادي الافريقي، دائما التعادل السلبي 0-0، ما شاهدناش يعني في 10 دقائق الاولى فرص جديه من كلا الفريقين، اللعب محصور في وسط الميدان بطبيعه الحال، خاصه نعرف جيدا حراره الطقس ما تخليش يعني اللاعبين يقدموا ربما مردود اكثر من ما هو مطلوب منهم، توصل الكره ياسين مرياح، ياسين مرياح يمر الكره في اتجاه حسام بن علي، يرجع الكره ياسين مرياح، يخرج الحارس مهيب الشامخ يرفعها عاليه في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي، ويخرج الحارس ببرود دم كبير، محمد عزيز البجاوي يحط الكره في اتجاه ايرين يرفع كره عاليه في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب رقم 5 عامر بلغيت، لكن تخرج الكره رمي تماس لفايت النادي الافريقي في مناطق النادي الافريقي، غايه الزعلوني يرفع كره عاليه تأتي راسية في مناسبة أولى، ثم تمشي في اتجاه اللاعب رقم 21 من جانب النادي الأفريقي بلال أيت سمالك، ترجع الكرة لغيث الزعلوني، مرياح حاليا، مرياح عبد الحق، عبد الحق موجود في قلب دفاع النادي الأفريقي، عمار عبد الحق يمر الكرة في اتجاه ظهير الأيسر حسام بن علي، عبد الحق حاليا، عبد الحق، عبد الحق يحط الكرة في مناطق النادي الافريقي، يرجع معتز الزدام ياخذ الكره يحطها المرياح، زدام مرياح، مرياح يرجع لزدام، زدام، زدام يرفع الكره عاليه في اتجاه من؟ لكن يدخل المدافع في مناسبه اولى وتخرج الكره رمي التماس مباشره، تخرج رمي التماس من اسامه الهيشري، تخرج الكره رمي التماس امام بنك بودلان الافريقي في تنفيذ رمي التماس بلال ايت مالك حكم مباراه يؤمر بتغيير الكره. الحكم المساعد الرابع يتدخل تتنفذ رمي التماس تمشي في اتجاه من في اتجاه ايمن الحرزي تاديوس حاليا تاديوس يحط الكرة خاطئة في اتجاه لاعب النجم المتلوي لكن عبد الحق يدخل المناسبة أولى ثم يدخل مرياح في المناسبة الثانية رأسية ثم تدخل حكم مباراة يأمر بمواصلة اللعب ثم تدخل ثاني وتتقص الكرة من لاعبين النجم المتلوي ممتاز اللعب رقم 7 من النجم المتلوي باسم حاجي قائد فريق يسقط على أرضية الميدان قريب أمير لوسيف يعطي مخالفة للنجم المتلوي في مناطق النادي الإفريقي يمشي اللعب رقم 20 من جانب نجم المتلوي عزيز الغريسي ظهير الأيمن لنجم المتلوي في تنفيذ هذه الكرة المخالفة تبعد حوالي 35 متر على الحارس مهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي وكذلك النادي الإفريقي يعتمد دفاع الخط دفاع المنطقة تتنفذ الكرة عالية على مستوى نقطة ضربة الجزاء ويأخذها بدون صعوبة مهيب الشامخ ومنتصر تومي يدخل مع الحارس حكم ينبه على المدافع نجم المتلوي ثم يعطي مخالفة للحارس مهيب الشامخ موجود عبد الحق توصل الكرة عبد الحق يمر الكرة مرياح حاليا يحط الكرة في اتجاه من في اتجاه غاية الزعلوني توصل الكرة قائد فريق لكن يدخل لعب النجم المتلوي يحط الكرة في التماس رمي التماس لفايدة النادي الافريقي يعني مكثر اللعب محصور في وسط الميدان وجل يعني الفرق تعتمد على التخريج الكرة خاصة من جهة بنك بودلاء سواء كان النادي الافريقي ولا النجم الساحلي فما مشادة كلامية بين منتصر التومي وكذلك تاديوس نيانغ حكم مباراة يعيط للزوز لاعبين لعب النجم التلوي منتصر التومي وكذلك لعب النادي الافريقي تاديوس نيانغ ينبه على زوز اللاعبين خاصة بعد المناوشة الأخيرة ينبه على زوز ملاعبية ومخالفة حاليا لفايدة النادي الافريقي الزدام مرياح وخاط او ترجع لفايدة النادي اللي فايدة النجم الرياضي بالمتلوي تترفع كرة عالية في اتجاه من في اتجاه محمد عامر جويني لكن خاط او ترجع مجددا لفايدة لاعب رقم 5 عامر بلغيت لكن الكرة تخرج رمي التماس لفايدة النادي الافريقي في التنفيذ غيث الزعلوني الظهير الأيمن للنادي الإفريقي غيت الزعلوني مرياح الكرة مرياح موجود عبد الحق توصل الكرة عبد الحق موجود كذلك بجنب عبد الحق حسام بن علي توصل الكرة حاليا ترجع لعبد الحق قصير الكرة يحب ذي مرها الحارس لكن لا تتقص خاطئة من عبد الحق خاطئة تمشي لفايدة النجم المتلوي تباطأ كثيرا يوسف مراد كان ربما الكرة كانت تجيب خطر على الدفاع النادي الافريقي بعد الهفوة اللي قام بها فما رايا لكن أسبق الحارس النجم المتلوي محمد عزيز البجاوي وحكم المباراة يأمر بمواصلة اللعب خاصة اللاعب النادي الافريقي كان في وضعية تسلل لكن مساعد الحكم الأول كمل العملية والحارس يأخذ الكرة قبل ما توصل لمهاجم النادي الافريقي تخرج من جديد من نفس المكان صور سيد أحمد يعني المكان اللي نفذ منها غيث الزعلوني الكرة فما يمكن يجي 12 تماس من نفس المكان صدقني أكثر من 12 رمي تماس تنفذ من نفس المكان لفايدة النادي الافريقي وهذا يدل لنا مكثر اللعب مركز على الجهة اليمنى لدفاع النادي الافريقي يلا الكرة مرياح تمشي زعنوني يرفع كرة عالية في اتجاه من في اتجاه بلال ايت مالك لكن يتدخل دفاع النادي الافريقي تخرج الكرة رمي تماس للنادي الافريقي في مناطق النجم الرياضي المتلوي امام بنك بودلاء النجم المتلوي وكذلك نصائح من المدرب امين جارا تتنفذ رمي التماس طويلة من غيث الزعلوني ثم رأسية في مناسبة أولى من إيرين تتنفذ الكرة ترجع طويلة من لاعب نجم المتلوي توصل لبراندون يراوغ لاعب الأول ثم لاعب الثاني لكن خاطئة وترجع لفيت النادي الافريقي. مرياح مرياح مرياح مرياح يحط الكره للشامخ. الشامخ يرفع كره عاليه تتجاوز لاتجاوز خط مستشفى الميدان ثم تاتي رصيف من نسبه اولى. ثم بلال ايت مالك ياخذ الكره الزدام
0: ملعب راد. سامحني
1: تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل رياض.
2: جزاء لصالح الترجي الرياضي 23 دقيقه لعب تواصل في مناطق الجزاء لمناطق الترجي الرياضي النجم الساحلي. يتدخل حسام دكتور مع المهاجم دانو والحكم الحكم مباشرة يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء ذكر النتيجة هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي. وضربة جزاء تقريبا 23 دقيقة لعب لصالح الترجي وفرصة لتضعيف النتيجة. يوسف البنايمي يوسف البنايمي الحكم مع غلطة الفار سيمون يتحاوروا على شرعية ضربة الجزاء. هل ستقر غرفة الفار شرعية ضربة الجزاء أم بالفعل ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي؟ ضربة جزاء هيثم الترافنسي يعاود يمشي لنقطة 11 متر نقطة ضربة الجزاء. يوسف البنايلي معاه الحارس صبري بن حسين. هل يكون الهدف الثاني للترجي الرياضي أما حارس المرمى عنده رأي آخر؟ ضربة جزاء التنفيذ فوري يا أحمد. حكم يحكي مع الحارس ينبه عليه يقول له ما يلزمكش تفوت وتخرج من الخط النهائي للمرمى قبل تسديد ضربة الجزاء. يوسف البنايلي قائد الفريق يخرج جميع اللاعبين من مناطق 16 متر و50 باش يعطيه إشارة التنفيذ. ضربة جزاء إذن لصالح الترجي الرياضي. البنايلي وبن حسن البنايلي وبن حسن البنايلي البنايلي يتقدم رويدا رويدا وبرا يضيع ضربة جزاء في 25 دقيقة لعب. 25 دقيقة لعب لتبقى النتيجة هدف لصفر للترجي الرياضي أمام النجم الرياضي الساحلي.
0: شكرا لك رياض. نرجع لملعب المتلوي. تفضل كريم.
1: نعم شكرا لكم سيد أحمد. في توقيت هنا 19 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الأول. دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر في هذه المباراة في طقس سخون برشا. وتصور سيد أحمد يعني في مكان التعليق في ظهرنا الشمس يعني ما نحكي لكش. السادة المستمعين ربي يكون في عون كل من هو موجود في ملعب المتلوي اليوم في هذا الطقس الحار والحار جدا. مخالفة حاليا لفيت نجم المتلوي. حبيت كذلك يمكنكم متابعة صوتا وصورة هذه المباراة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. خاصة مشكور جدا زميلنا روف العيار اللي قاعد يهبط في بعض الصور الحينية من ملعب المتلوي. مشكور جدا زميلنا روف العياري. يلا الكرة حاليا لفيت النجم المتلوي ممتاز جدا ضايل دائما. ومهيب الشامخ ممتاز جدا. مهيب الشامخ كانت يعني توزيعة ممتازة جدا مقوسة وبراد ممتاز جدا من مهيب الشامخ. هذه عملية هجومية لفيت النادي الافريقي ممتاز جدا ممتاز. منتصر التومي يحسن التغطية وترجع لدفاع النجم الرياضي بالمتلوي. منتصر التومي بخبرة كبيرة تخرج الكرة نظيفة خليني نقول من جانب دفاع النادي من جانب دفاع النجم المتلوي ثم تتقص الكرة وتخرج رمي تماس لفيت النادي الافريقي في مناطق النجم المتلوي امام بنك بودلاء نجم المتلوي. في التنفيذ بلال ايت مالك حكم المباراة. وين يمشي حكم المباراة؟ يمشي لبنك البودلاء النادي الافريقي اللي النجم المتلوي. فما الحكم الرابع فما حديث بين إداري نجم المتلوي وكذلك الحكم المباراة. تتنفذ رمي تماس من غيث الزعلوني ثم يتدخل منتصر تومي في المناسبة الأولى ثم ترجع لغيث الزعلوني قائد النادي الأفريقي مرياح. حاليا مرياح موجود عبد الحق مرياح لكن يحبب يحط الكرة في اتجاه بن علي لكن موجود مدافع نجم المتلوي ممتازة جدا تخرج الكرة بنظافة ترجع للحارس نجم المتلوي محمد عزيز البجاوي يرفعها كيف ما جات ترجع عملية هجومية لفايت النجم المتلوي اختير على دفاع النادي الافريقي يحاول باش يسدد يسدد اي اي اي اي ما هيش كادري الكرة ما هيش كادري يعني كانت خليني نقول في موقع ممتاز للتسديد لكن التسديدة كانت يسارية ما هيش مؤثرة
0: في توقيت
1: ضربة مرمى وكذلك حكم المباراة يعطي بعض اللحظات لكلا الفريقين لأخذ جرعات من المياه في توقيت 22 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الأول. انتصف شوط المباراة الأول والنتيجة دائما 0-0 بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي بالمتلوي.
0: شكرا لك كريم نرجعك بعد لحظات أنت وكذلك رياض.

0: تمام، مساء الخير. سمع بعض الاخبار مع صديقنا منير بن ناصر، وبعد ما نرجع لكم لمتابعه المقابلات. مرحبا بك منير.
1: شكرا لك احمد.
2: اذاعه قفصه، اذاعتكم الاخبار.
1: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. مدينة الرديف تستعد لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى الرديف للأفلام الوثائقية، وذلك في الفترة الممتدة بين 7 إلى 11 من سبتمبر المقبل، والتي ستسبقها ورشة تدريبية للشباب على إنتاج السينما الوثائقية من غرد سبتمبر إلى غاية 11 من نفس الشهر. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرينة والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة، وفق ما أفاد به منور قسومي مدير المعهد. هذا المركز سيعنى بتثمين الرخام، حيث سيضم تجهيزات ومعدات متخصصة إلى جانب الاستفادة من التأطير والكفاءات العلمية، بما يعزز دوره في دعم المؤسسات والقطاع الصناعية وتطوير طرق تثمين المواد المحلية. استعدادا لموسم الأمطار، تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية تدخلاتها الميدانية لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف المياه الأمطار، حيث تم تخصيص 10 ملايين دينار لمختلف هذه التدخلات. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق يوم 7 من أوت الجاري بلغ 611 مؤسسة بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات. تم اليوم بالمستشفى الجامعي بجابس وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بكلفة تناهز 33 مليون دينار، وذلك في إطار شراكة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية. أخيرا وفي العالم، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري يطالب الأمة العربية والإسلامية بتوحيد جهودها الجادة لحماية المسجد الأقصى وكافة المقدسات والأملاك الوقفية في مدينة القدس وعموم فلسطين المحتلة، وذلك في بيان أصدره في ذكرى إحراق مجموعة صهيونية للمسجد الأقصى. نهاية اللام وجزء مسامعنا الكرام، وعودة للنقل الرياضي معك أحمد.
0: شكرا منير. الموعد قدم الأخبار نشرة استثنائية إن شاء الله بعد نهاية الأشواط الأولى. شكرا لك منير.
3: العام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
2: بين الملاعب.
0: نرجع بين الملاعب، ناخذ التوقيت والنتيجة في مختلف الملاعب، بعد نرجع للتعليق. نشوف ملعب المتلوي التوقيت والنتيجة. كريم.
4: شكرا لك سيد أحمد. في توقيت 26 دقيقة العام انطلاق المباراة، دائما التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. وانتبه معك هذه مخالفة اختير على دفاع النادي الافريقي لفايت النجم الرياضي المتلوي في تنفيذها، القائد باسم حاجي تترعى مستوى القائم الثاني، والحارس كانت ازدواجية ما خطفتش بلغة الكرة من بروندونانا، لكن الكرة الحكم المباراة يعطي مخالفة ضد المهاجم بروندونانا في توقيت 26 دقيقة لعب منذ تلقى المباراة، دائما التعادل السلبي 0-0 بين النجم المتلوي والنادي الافريقي.
0: شكرا كريم. الى رياض التوقيت وتجي في ملعب رادس رياض.
5: شكرا احمد. 32 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس، هدف 0 تقدم الترجي الرياضي التونسي امام النجم الرياضي الساحلي. نذكر ان الترجي في ضربة جزاء على طريق يوسف البلايلي في الدقيقة 25، كيف حارس مرمى الترجي الرياضي امان الله من ليش انقذ الترجي الرياضي من هدف محقق في الدقيقة 27 بعد ما توغل في الذياب تقريبا خلف الفارس وجها لوجه مع الحارس، وتألق كبير للحارس من ليش في هذا الشوط الاول، تقريبا 3 تصديات امام هجوم النجم الرياضي الساحلي. اذا نلعب في 33 دقيقة لعب، 1-0 للترجي امام النجم الرياضي الساحلي.
0: شكرا رياض. نادي البنزرتي ومستقبل الممارسة الى حد الان دقيقة 35 0-0، نفس التوقيت كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي والأولمبي البيجي كذلك 0-0. نرجع الوصف والتعليق ونرجع لملعب المتلوي. كريم تفضل.
4: نعم شكرا ليك سيد احمد. في 27 دقيقة لعب منذ انطلاق هذه المباراة. دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين نجم المتلوي والنادي الإفريقي. الكرة في مناطق نجم المتلوي، الكرة رأسيات أكثر من 8 رأسيات حاليا من جانب الفريقين، وتخرج في الأخير مباراة تخرج الكرة رمي التماس. بلال عفوا غيث الزعلوني نفذ الكرة تمشي في اتجاه من؟ في اتجاه السيدو خان. سيدو خان يرجع الكرة لعبد الحق. عبد الحق عبد الحق موجود بن علي، لكن يحبذ يرجع الكرة المهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ. مهيب الشامخ يحتفظ بالكرة، يحتفظ بالكرة، يبحث عن المساندة، موجود عبد الحق، وكذلك موجود مرياح، يحط الكرة في اتجاه مرياح. مرياح حاليا يمينية يرفعها عالية في مناطق النادي الإفريقي في اتجاه أيمن الحرزي، ما يحصلش الترويض. الشعتي حكم المباراة يعطي مخالفة بعد تدخل مدافع نجم المتلوي إيرين. حكم المباراة يعطي مخالفة لفيت النادي الإفريقي. المساعد الأول أرفع الراية كرمي التماس، لكن الحكم المباراة أعطى مخالفة لفيت النادي الإفريقي. شكون موجود أمام الكرة من جانب فما زوز لاعبين نجم المتلوي، زوز لاعبين من نادي الإفريقي بطبيعة الحال. فما اللاعب أيمن الحرزي، لا أيمن الحرزي موجود في مناطق مناطق نجم المتلوي. في التنفيذ حسام بن علي. حسام بن علي نفذ الكرة مقوسة على مستوى القائم الأول، تأتي راسية من جانب مدافع النجم المتلوي، ثم ترجع الكرة من مدافع نادي الإفريقي، شتتها كذلك مدافع نجم المتلوي، تمشي الكرة في اتجاه بن علي. بن علي ومعاه ممتاز جدا لاعب رقم 15، لكن أسبق الكرة تخرج من التماس ياسين السلطاني. قص الكرة قبل حسام بن علي، لكن مساعد الحكم الثاني كان عنده رأي. أول بطاقة صفراء في هذه المباراة للاعب ياسين السلطاني، كان يعني خليني نقول ضرب الكرة بيده، ضرب بك الكرة بيده. حكم مباراة يعطي انذار لفيت لاعب نجم المتلوي ياسين السلطاني، يعني انذار مجاني في الدقيقة 30 منذ انطلاق هذا الشوط المباراة الأول. رمي التماس بن علي يحط الكرة في اتجاه اللاعب أيمن الحارزي. حاليا الكرة ممتازة من المدافع عامر بلغيث، وفما انذار بطبيعة الحال، فما انذار بعد تدخل لاعب النادي الإفريقي، لاعب رقم 28 بطبيعة الحال سيدو خان بعد تدخل على اللاعب براندو نانا. حكم مباراة يعطي انذار لسيدو خان كذلك في نفس الدقيقة، في الدقيقة 30 لفيت النادي الإفريقي. التعادل السلبي صفر مقابل صفر بطبيعة الحال، والتعادل كذلك في الانذارات، واحد مقابل انذار مقابل انذار. حاليا مخالفة لنجم المتلوي في مناطق النادي الإفريقي في التنفيذ، منتصر التومي لعب النجم المتلوي في تنفيذ هاته المخالفة. منتصر التومي يرفعها عالي على مستوى نقطة ضربة الجزاء، تأتي رأسية مرياع في مناسبة أولى، ثم تمشي الكورة ممتازة على القائم، لكن مسبوقة بمخالفة. ربما المخالفة نجم ما تتعطاش، خاصة التحام كتف في كتف من لاعب نادي الإفريقي ولاعب نجم المتلوي، لكن حكم مباراة كان قريب أعطى مخالفة لفيت النادي الإفريقي. يلا مرياح في تنفيذ مخالفة للنادي الإفريقي في مناطقة مرياح يصعد كذلك سيدو خان قريب لمرياح، وموجود كذلك عبد الحق، عمار عبد الحق على الجهة اليسرى لدفاع النادي الإفريقي، موجود صدام على اليمين. صدام كان مع النجم المتلوي النجم الساحلي، مرياح كان مع الترجي الرياضي التونسي. انتدابات قائمة من جانب النادي الإفريقي، خاصة نعرف جيدا النادي الإفريقي السنة يلعب على ثلاثة وجهات، خاصة المهم النادي الإفريقي هو الشامبيونز ليج الإفريقي، صاحب الترجي الرياضي التونسي. وحاليا توصل الكرة الزدام، يحط الكرة في اتجاه من؟ تترفع الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، فما راي هدف ابيض للنادي الافريقي، هدف ابيض للنادي الافريقي بطبيعه الحال مسبوق برايه فما تسلل، يعني حتى كان شاهدوا الكره والمستمعين اللي شاهدوا في التلفزه فما تسلل، الكره كانت ترفعت من جانب اللاعب النادي الافريقي هيكل الشيخاوي، تترفع الكره وتاتي تدخل من اي من تاديوس وحكم المباراة يعطي مخالفة ربما تكون مخالفة تسلل خاصة بعد تدخل على حارس النادي على حارس النجم المتلوي محمد عزيز البجاوي، يدخل طاقم الطبي لإسعاف الحارس من بعد يعني التحام بينه وبين تاديوس نيانك في توقيت سيد أحمد 33 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الأول، دائما التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب المتلوي بين نجم المتلوي ونادي الإفريقي.
0: شكرا كريم، إلى رادس إلى رياض، تفضل رياض.
5: شكرا لكم. 40 دقيقة لعب هنا في رادس وفرصة كبيرة منذ لحظات للترجي الرياضي التونسي تسديدة من تقريبا 18 متر من الحاج محمود الشيخ محاذية بقليل لحارس النجم الرياضي الساحلي صبري بن أحمد، هجوم لصالح النجم، توسيع كورة ويتدخل الدفاع عن طريق مروان الصحراوي إلى التماس، تماس أمام المدارس الرئيسية لملعب رادس انتقاد الفريق ويشتك شريدة إلى عبد الله العامري، ترجع الكشريدة، كشريدة تتقطع الكرة وهجمة معاكسة للبنيني ويرشي جارة يقتحل البنيني يرجع للحارس النجم الرياضي الساحلي، لحد الآن ما شفناش خطر كبير وهجمة خطيرة بن ذياب في هجمة معاكسة خطيرة لصالح النجم الرياضي الساحلي إلى عبد الله العامري سدد وضربة ركنية تضرب في الليفي العيفي تضرب في نضال العيفي وتخرج ضربة ركنية، الركنية الثالثة للنجم الرياضي الساحلي، ثالث ركنية على يسار الحارس أمان الله منيش. نلعب في 41 دقيقة لعب، 41 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي أشرف بن زياد لتنفيذ ضربة الركنية للنجم الرياضي الساحلي، نذكروا هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي، هدف أول ثم ضربة جزاء ضيعها يوسف البليلي، ضربة جزاء ضيعها يوسف البليلي، تتسبب الكرة خطيرة الكرة وترجع من حاج محمود بعد اختار طويلة الكرة ثم إلى النجم الرياضي الساحلي والحكم باش يقول تسلل بس 10 دقائق وترجع الكره للترجي الرياضي التونسي. 43 دقيقه لعب احمد هنا في رادس والنتيجه هدف لصفر للترجي امام النجم الرياضي الساحلي.
0: شكرا لك رياض، نرجعك بعد انتهاء الشوط الاول ونمشي لملعب المتلوي مع كريم، تفضل كريم.
4: نعم، 36 دقيقه لعب منذ انطلاق شوط المباراه الاول، دائما التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب المتلوي، توصل كرة في اتجاه غاية الزعلوني يتريد يرجع بالكرة لزدام، زدام يرفع كرة عالية ممتازة جدا، فرصة خطيرة لفيت النادي الفريق داخل منطقة الجزاء، يبعث على المساندة تترفع وممتاز الحارس، ممتاز الحارس قرا كما يجب التوزيع محمد عزيز البجاوي ويأخذ الكرة، ياخذ الكرة بفطنة كبيرة ممتاز جدا، يخرس في توقيت في تايمينج صحيح، فما حكم مباراة يعطي مخالفة تسلل لفايت النجم المتلوي، اللاعب بلال ايت مالك كان في وضعية تسلل بلال ايت مالك، تمشي الكرة حاليا تترفع عالية في مناطق النادي الافريقي الزدام في المناسبة الأولى، ثم تأتي راسية ثانية من لاعب النجم المتلوي وكرة عالية كيف ما جات تمشي في اتجاه عبد الحق رأسية وين موجود يخلي الكرة الظهير الأيمن ممتاز عزيز عزيز عزيز عزيز يحاول يرفع كرة لغريسي لكن تصدم اللعب بتصدم الكره ببلال ايت مالك وتخرج رامي تماس تنفذ من عزيز داخل منطقه الجزاء موجود مريح في مناسبه اولى ثم راسيه باسم حاجي داخل منطقه الجزاء وترجع الباسم حاجي ممتاز جدا الكره عمليه خذوهات وترجع الباسم حاجي لكن متفطن لاعب النادي الافريقي يرفعها في اتجاه من في اتجاه تاديوس نيانج ويدخل منتصر تومي يحط الكره رمي التماس لفايده النادي الافريقي رمي التماس لفايده النادي الافريقي خمس كرات على ريت الميدان يخرج لاعب النادي الافريقي الكره ثم تمشي كيف ما جات من حسام بن علي في مناسبة اولى ثم راسيه عزيز الغريسي في مناسبة ثانيه ثم ترجع لعزيز الغريسي ما يحسنش الترويض ثم يفتك الكره في مناسبة ثانيه ويستميت بلال ايت مالك ويدخل يدخل اللاعب يوسف مراد يحط الكره في التماس رمي التماس نفذ بسرعه لفايده النادي الافريقي بجهه المدرج الرئيسيه بلال ايت مالك يرجع بالكره في اتجاه سيدو مرياح حاليا مرياح موجود عبد الحق توصل الكره عمار عبد الحق تتفك له الكره وترجع لفايت نجم المتلاوي في عمليه هجوميه معاكسه لكن يتريط وتوصل حاليا الكره ممتازه للاعب النجم المتلاوي يحطها في اتجاه من داخل منطقه الجزاء وراسيه ممتازه براندوننا يعني حار حب يعني يروض الكره لكن في الاخر سدد الكره راسيه كان طليق مع الحارس المرمى لكن ممتاز مهيب الشامخ درس كما يجب اللاعب خاصه لعبوا مع بعضهم في نجم المتلوي توصل الكره حاليا لعبد الحق من حسام بن علي حسام تترفع الكره عاليه في مناطق النجم المتلوي تاتي راسيه في مناسبه اولى ثم يدخل ممتاز منتصر التومي وترجع لفايت زدام للنادي الافريقي وتتقص وترجع من جديد في مناطق النادي الافريقي عن طريق الزدام زدام معتز الزدام يحتفظ بالكره قبل ما تخرج والحكم مباراة يعطي مخالفه لمعتز الزدام لاعب النادي الافريقي في مناطق النادي الافريقي يمشي سيدو خان في تنفيذ المخالفة موجود عبد الحق قريب وسيدو موجود كذلك الزدام لكن يحط الكرة نتصور للحارس مهيب الشامخ

0: نلعب في تكتيك في الوقت البديل، والحكم الرابع احمد زويدي اشار الى 3 دقائق، وفرصه كبيره كانت للنجم الرياضي الساحلي، وتدخل من ميش بعد ما انفرد اللاعب بن دييف. اشرف بن دييف اخطر لاعب في النجم الرياضي الساحلي، ضيع 3 أو 4 فرص كبيره. على كل حال المباراه مفتوحه على كل الوجهات الحقيقه يا احمد، او انفراد جديد. بن دييف وجه لوجه، فرصه وبعدين او تسلل، يرفع الرايه مروان سعد المراقب الاول، هدف التعادل يلغى، هدف التعادل يلغى. بالطبيعه باش نرجعوا للفار، نبكر في الفار. فما اسمير وياسين سعداوي موجودين في الفار. الحكم هيثم الترابلسي يقول له ننتظر قرار الفار، هل يقر ام يلغي الهدف؟ لحظات يا احمد، لحظات باش ناخذوا القرار من غرفه الفار. هاو الحكم يتشاور مع غرفه الفار ويلغي الهدف. تبقى النتيجه هدف لصفر، وبينهيها الحكم الشوط الاول، تنتهي في هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي امام النجم الرياضي الساحلي. الهدف جاء عن طريق الحاج محمود في الدقيقة 15 مع الإشارة، وأنا يوسف البلايدي ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 25. ملتقانا إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة رياض، إلى اللقاء. كذلك النادي البنزرتي والمستقبل مرسى 0-0، والترجي الجرزيسي ولم البيجي 0-0. نرجع المتلوي كريم.
2: نعم، شكرا لك سيد أحمد. في توقيت 43 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، واللعب متوقف حاليا في ملعب المتلوي بعد إصابة حارس نجم المتلوي محمد عزيز البجاوي بطبيعة الحال، وكل توقيف لعب إلا ونشاهده في الزوز، يعني فرق اللاعبين يمشوا لبنك البدلاء لأخذ جرعات من المياه، خاصة بعد ما نشوفه في حرارة أكثر ما تتصور هنا في مدينة المتلوي، خاصة اللاعبين ربي يكون في العون سيد أحمد، في سخانة أكثر من 42-43 درجة أمام عشب اصطناعي، يعني نعرفه جيدا لجرين تسيب في سخانة تبدأ بصراحة وريحة ما نحكي لكش. اللاعبين ربي يكون في عونهم في هذه المباراة، يعني ربما مباراة ما بلغتش مستوى فني طيب مع بعض المحاولات من كلا الفريقين، ونعرف علاش، خاصة بعد السخانة الكبيرة اللي تشهدها مدينة المتلوي. يلا رمي التماس لفايت النجم المتلوي في مناطقه، في تنفيذ رمي التماس اللعب النجم المتلوي عزيز الغريسي، مش عزيز الغريسي، أسامة الهيشري، تتنفذ الكرة وترجع مجددا رمي التماس ثاني من جهة المدارج المقابلة أمام بنك بدلاء نجم المتلوي، لكن تتقص من جانب النادي الأفريقي، ثم تخرج الكرة حاليا كرة رمي التماس لفايت النادي الأفريقي من غيث الزعنوني، طويل على الطريقة الإنجليزية، تترفع الكرة ثم تأتي رأسية مناسبة ثانية، سيدو خان يرجع بالكرة لغيث الزعنوني، يرفعها يسارية كيف ما جات في وسط الميدان، يروض الكرة بلال أيت مالك موجود المهاجم تديوس، لكن حكم مباراة تقريب يعطي مخالفة لفايت النادي الإفريقي في مناطق نجم المتلوي، تبعد حوالي 35 متر على الحارس محمد عزيز البجاوي، حكم مباراة تقريب أمير لوسيف، ويأمر لاعبين النادي الأفريقي يعني التنفيذ إلا ما يعطي إشارة التنفيذ، يحسب الأمتار القانونية اللازمة 9 أمتار 15 سنت. في تنفيذ المخالفة موجود معتز زدام أمام الكرة، كذلك موجود أيمن الحرزي أمام الكرة في تنفيذ هذه الكرة، الجدار الدفاعي يتالف من زوز لاعبين من جانب النجم المتلاوي حكم المباراه قريب لمناطق 16.50 في تنفيذ المخالفه ايمن الحارزي، على ما اظن ايمن الحارزي هو اللي باش ينفذ المخالفه، تتنفذ على مستوى القائم الثاني منتصر التومي بدون خطر يحط الكره في زاويه الركنيه، زاويه الركنيه تاتي على يمين حارس النجم

0: المتلوي محمد عزيز البجاوي يمشي في تنفيذ الزاوية الركنية على يمين الحارس من جهة المدارج الرئيسية. بعد خمسة دقائق كوقت محتسب كبدل ضايع حسب تشير اللوحة الإلكترونية للحكم الاحتياطي محمد علي قروية، تتنفذ الزاوية الركنية توصل لحسام بن علي. حاليا الكرة لأيمن الحارزي يفسخ لعب الأول لمقوس على مستوى القيم الثاني عبد العق يصعد لكن ما يمسش الكرة وتخرج ضربة 5 متر و50 لفايت نجم المتلوي. خمسة دقائق وقت محتسب كبدل ضايع في شوط المباراة الأول، مرت منها دقيقة باقي 4 دقائق. هل سنشاهد أو نستمع للجديد في هذه المباراة؟ تتنفذ 5 متر و50 من الحارس محمد عزيز البجاوي، تتجاوز خط منتصف الميدان، توصل حاليا ممتازة رأسية. فما مخالفة بعد تدخل على سيد خان من لاعب نجم المتلوي. يمشي عصام عبد الحق ياخذ الكرة، لشكون يعطيها؟ يعطيها سيد خان. سيد خان يحط الكرة في دائرة وسط الميدان لفايت النادي الإفريقي أمامه اللاعب بسام حاجي أمام الكرة، قائد نجم المتلوي يخلي الكرة المرياح. مرياح ياخذ الكرة، موجود معتز زدام توصل له الكرة، موجود عبد الحق حاليا توصل الكرة من زدام. عبد الحق زدام زدام زدام زدام يسارية يرفعها عالية في اتجاه بلال ايت مالك، ممتاز عملية خدوهات. حاليا الكرة مازالت لفايت النادي الإفريقي في منطقة نجم المتلوي. أسرع من لازم، أسرع من لازم، ما يعملهاش ملعب يعني في مستوى النادي الأفريقي. تخرج الكرة، رمية التماس من جهة المدارج الرئيسية، تتنفذ رمية التماس من محمد عزيز الغريسي ويدخل عبد الحق لكن خاط أو ترجع مجددا لفايت نجم المتلوي. بسام حاجي بسام حاجي بسام حاجي كابتن النادي النجم المتلوي لكن ممتاز جدا، يقص الكرة بلال أيت مالك وترجع عملية هجومية لفايت النادي الأفريقي. معتز الدام يحط الكرة في دائرة وسط الميدان، أين وين موجود؟ أيمن الحرزي أيمن الحرزي أيمن الحرزي بلال غيث زعلوني زعلوني زعلوني، يرجع الزدام زدام زدام يحط الكرة في اتجاه من سيدوخان سيدوخان مرياح عبد الحق. كرة الدور حاليا مليح بين لاعبين الافريقي، عبد الحق يحط الكرة مرياح مرياح مرياح مرياح، يعرف جيدا ملعب المتلوي. قضى زوز مواسم مع نجم المتلوي، توصل كرة حاليا لفايت مزيد كرة في النادي الافريقي، ممتاز غايه الزعنون يصبح كجناح يرفع كرة داخل منطقة الجزاء ومنتصر التومي يدخل ويحط الكرة في زاوية الركنية. زاوية الركنية تأتي على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي، يمشي هيكل الشيخاوي في تنفيذ الكرة، موجود كذلك أيمن الحرزي، زوز ملعبية موجودين في زاوية الركنية لفايت النادي الإفريقي. زوز ملعبية وكذلك تتنفذ الكرة قصيرة لغايه الزعنوني داخل منطقة الجزاء. زعنوني زعنوني يرجع بالكرة للحرزي الحرزي ممتاز يراوغ لعب ثاني وترفع بدون عنوان. تخرج الكرة ضربة مرمى لفايت نجم المتلوي بعد مضي 4 دقائق لعب في الوقت المحتسب كبدل ضايع، دقيقة على نهاية الخمسة دقائق المضافة من حكم هذه المباراة في شوط المباراة الأول كوقت محتسب كبدل ضايع في هذه المباراة. ضربة مرمى محمد عزيز البجاوي في تنفيذ 5 متر و50 تترفع عالية في مناطق النادي الإفريقي، تأتي رأسية ممتازة من بروند نانا، ممتاز لاعب نجم المتلوي. بروند نانا نشيط في هذه المباراة، ترجع له الكرة مع عبد الحق نانا نانا لكن خاط أو ترجع في اتجاه من تاديوز نيانج ومع كذلك منتصر التومي، مردود ممتاز لمنتصر التومي في هذه المباراة، بعيد برش على أجواء الرابطة المحترفة الأولى لكن بصراحة يقدم حاليا في مستوى ممتاز جدا. صحيح كانت عنده تجربة مع مستقبل رياضي بالمرسى ما كانتش ناجحة بأتم معنى الكلمة، لكن اليوم ما شاء الله منتصر التومي يقدم في مردود ممتاز في هذه المباراة. يلا تخرج الكرة 5 متر و50 نهاية الخمسة دقائق، كل لاعبين ينتظروا في صفيرة حكم المباراة خاصة في طقس سخون. سيد أحمد سخون بالحق هنا في ملعب المتلوي، تعرف الخمسة ونص والدنيا خليني أقول جاي لنهاية شوط المباراة الأول على نتيجة التعادل السلبي. صفر مقابل صفر. نلتقي وياك إن شاء الله انطلاقا من شوط المباراة الثاني، وما بين الشوطين سيقع تكريم زميلنا بناني معمري لأعطاء الكثير لنجم المتلوي، وكذلك هو عزيز علينا ويعطي برشا لإذاعة قفصة، وسيظل كذلك وفي لإذاعة قفصة.
1: شكرا لك كريم، يعطيك الصحة والتحية لصديقنا زميلنا بناني معمري. نتائج الأشواط الأولى، النجم المتلاوي نادي الإفريقي 0-0، الترجي متقدم على النجم الساحلي 1-1، نادي البنزرتي طاقم مرسى 0-0، والترجي ريف الجرجيسي والأولمبي البيجي 0-0. موعد الأخبار بصيغة استثنائية، موعد النشرة، وبعد نرجع لكم لبين الملاعب.
2: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري، السبالة ولاية سيدي بوزيد.
3: يا ملك السهر والدلع والدلع،
2: نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
4: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
2: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة قفصة. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي، السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى.
5: الخامسة والنصف، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة في هذا التوقيت الاستثنائي نظرا لفسح المجال للنقل الرياضي.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: في هذه النشرة، بلدية المتلوي تنفذ حملة نظافة مكثفة للحد من انتشار المصابات العشوائية والقضاء على النقاط السوداء. الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتوجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتوجات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قاسمة للاقتصاد الإيراني، وإيران تهدد دول الجوار بضرب مصالحها إذا شاركت في هذه العقوبات الاقتصادية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهاتين. شرعت بلدية المتلوي في تنفيذ حملات نظافة مكثفة في الفترة الأخيرة للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية، حيث أفاد فتح سويلمي المكلف بتسيير بلدية المتلوي بأن الحملة تشمل أيضا محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية.
7: طلقت حملة كبيرة في بلدية المتلوي وتحديد النقاط السوداء كلها، وإعطاء الأولوية القصوى لتنظيف محطات المؤسسات التربوية في المساحات الخارجية والمحيط التربوي كله، سواء تنظيف وتفحص شبكة التمرير العمومي. القضاء على المصابات العشوائية والنقاط السوداء هي على خاطر هي موجودة في البلايس كلها، وكل منطقة عندها خصوصيات بتاعها. ثم أحياء وطرقات ولا بلايس معينين يقع تدخل فيهم ليلا على الحركة المرورية ولا منطقة فلوس ونخدم على راحت، ووقع تدخل في العديد الأماكن خاصة الطريق الرئيسي، ما المساحة بتاع الحاويات مرضى التنظيف الكل، والحاويات يوقع رفعها يوميا بصفة دورية، وتفقد شبكة التمرير العمومي خلاف العمل اليومي وتدخلات اليومية جرارات ورفع الطلبات المنزلية من الأحياء. تم حصص استثنائية، يوقع التدخل في برشا اللايف استثنائية في الوقت وفي الفريق استثنائي، معنا حتى الفريق اللي قاعد يعمل مثلا إخبار ويرضى يدخل معنا في الليل بصفة استثنائية، لنكمل القضاء على النقاط السوداء، نحاول ندخله في رفع الفضلات بصفة دورية باش ما نخلوش المواطن يعمل النقاط السوداء والمصابات العشوائية. حاولوا أنه يوقع التدخل بصفة دورية ويومية، وفما بلايس تدخل فيها يوميا بالمرتين خاصة مع ضغط بتاع المتساكنين وتلقي طريق رئيسي وتلقي العدد الحاويات، خاطر المتلوي كله ما نجموش نعمل فيها حاويات، هذه الإمكانيات بتاع البلدية. لهنا نعاولوا على المواطن احنا باش نعملوا رزنامة نحطوها على الصفحة الرسمية بتاع الأحياء في الوقت بتاع التدخل وفي اليوم التدخل، وقتاش يجي جرار يهز الفضلات المنزلي من كل حي
5: ويقدر
7: يعرف النهار
5: بتاعه شنو. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تنظم دار الثقافة حمة الجريد من ولاية توزر أنشطة متنوعة وورشات لفائدة الرواد للتعريف بالسيرة النبوية العطرة. الفنان التشكيلي بدار الثقافة حامة الجريد ماجد عشاش يقدم فكرة عن هذه الأنشطة.
8: احنا انطلقنا في دار الثقافه حمد الجريد في الاحتفالات بمناسبه المولد النبوي الشريف. انطلقت الاحتفالات والورشات من انطلاقا من امس، واليوم عملنا ورشات في الخط العربي مثل في كتابه اسم محمد صلى الله عليه وسلم بخطوط متنوعه. ثم ورشات اخرى زاد باش تواصل. الورشه الاولى ورشه في الخط العربي، ورشه الرسله من تنظيم الفنان التشكيلي كمال امامي، هي ورشه تمثل في الرسله بالبلاستيك صناعه مجسم لفانوس، ورشه ورشة تطبيقية على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كيفاش نقتدوا به على سيرته على كل شيء. إن شاء الله نكون موفقين مع الأطفال حمد الجريد.
5: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتوجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن كل الحالات التي تمس من شروط السلامة الصحية للأغذية عبر رقم أخضر وهو 80106977. وبولاية القصرين أفاد الناصر محمدي منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بأنه يتم تنفيذ برنامج رقابي لضمان سلامة المنتوجات الغذائية التي يقبل عليها التونسي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
9: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعمل ديما برنامج مراقبة باش نضمنوا سلامة المنتوجات ومكونات العصيدة اللي نستعملوها في المناسبة هذه. كثفنا الرقابة في الصباح في العشية في الليل، عملنا في رقة وكل باش نشوفوا المواد الأولية بالنسبة للسنة بالمقارنة بعام الأول أقل مخالفات سجلناها. لما حالات تزبوق وما هيش متوفرة بكثرة لكنها جديدة، ما هيش مخزنة في ظروف سيئة. بعض الأخير خلالات في مواد زينة تقريبا حجزنا زي 13 كيلو أو 15 كيلو مواد زينة، حجزنا مواد جيلاتين دي اللي حضروا بها مركهات اللي يزيدوها باش يحضروا العصيدة وكل. بالنسبة للفواكه الجافة الحقيقة ما فماش إشكالية، المكونات تقريبا كلها أسنان في السوق موجودة حاليا سليمة. قولوا ردوا بالنا من السوق الموازي اللي تعرض بطريقة غير مراقبة وتنجم تكون فيها مواد تكون مخزنة بطريقة عشوائية.
5: نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال هذه الفترة خاصة بالجنوب الغربي، أصدرت الإدارة الجهوية للصحة بيك بلي بلاغا توعويا دعت فيه كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر مع الالتزام بجملة من الإرشادات الصحية للوقاية من أثار وتبعات موجة الحرارة. المدير الجهوي للصحة بيك بلي الدكتور جوهر المكني يقدم أكثر إيضاحات.
10: قدام الارتفاع الشديد في درجة الحرارة خصوصا خلال الفترة هذه، فما دعوة للجميع توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية من أثر موجة الحر. يلزمنا نعرفوا باللي فما الوقاية من الإجهاد الحراري، نجموا نتفاداوه بالأكثر من شرب الماء بانتظام ما غير حتى نوصلوا باش يكون فما شعور بالعطش. تجنب زادة التعرض لأشعة الشمس خصوصا في الفترة الممتدة من 11 نتاع الصباح ل 14 العشية، خصوصا إذا كانت لازينا باش نخرجوا ماذا بينا إنه نقعدوا في أماكن ظل، نلبسوا دبش خفيف مستاسع، وإذا كان مش نخوض في الشمس ماذا بيك تلبس مظلة فوق راسك. بالنسبة في ديارنا ماذا بينا دي من هوي المنزل بتاعنا خصوصا في الصباح وفي العشية، لكن خلال ذروة الحرارة يلزمنا نسكروا شبابك ونعبطوا ريدوات، نحاولوا أنه نجنبوا النشاط البدني المجهود الكبير خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة. فما عناية خاصة تم فئة الهشة صحيا، وهنا نحكيوا على الأطفال وكبار السن، وهنا نحرصوا على تقديم الماء بصفة منتظمة للصغيرات ونراقبوا الحالة متاعهم ونتجنبوا تعريض الأطفال للمجهود والحرارة الشديدة. كيف كيف بالنسبة لكبار السن بصفة منتظمة يلزمنا نتأكدوا باللي هما قاعدين تحصلوا على كمية كافية من السوائل، وعند ظهور أي أعراض مقلقة نتوجهوا لأقرب مؤسسة صحية. هنا نحب نذكر أنه ما نحطوش الصغيرات ولا الكبار في العمر في سيارة متوقفة حتى الفترة قصيرة. ردوا بالكم السيارة وقت تبدأ متوقفة سجدوا في السخانة راهي ترتفع فيها بدرجة كبيرة ياسر، وهذا ينجم يأثر على صحتهم ونجم يوصل حتى الوفاة. نحب نذكر زادة أنه الإجهاد الحراري فيه علامات، منها ارتفاع حرارة الجسم، تعب كبير، دوخة، وجع في الرأس، غثيان، ويوصل حتى الإغماء. قدر الله في حالة ظهور هذه الأعراض يلزمنا نتوجه مباشرة لأقرب قسم استعجالي، وإذا كان تعذر تنقل نجمو نتصلوا مباشرة بالرقم 190. هنا احنا حاشدنا بالسيف متاعنا يكون آمن، وما نجم يكون آمن كلش بالوقاية. نحافظوا على صحتنا ونحافظوا على صحة أحبائنا.
5: إلى الجنوب الشرقي، حيث تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيسة وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بنغردانا وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلية. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و5 جثث اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين في هذه الحادثة. في أخبار العالم، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة للاقتصاد الإيراني عقب إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن ستفرض على إيران إجراءات لم يسبق لها مثيل قد تدخل حيز التنفيذ خلال أيام، كما حث الصين على التعاون مع واشنطن في تشديد الضغط على طهران. في المقابل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن السياسات الأمريكية دفعت العالم نحو امتلاك السلاح النووي في إشارة إلى احتمال إعادة النظر في الموقف الإيراني من هذا الملف. كما توعد بفشل الحرب الاقتصادية الأمريكية مهددا دول الجوار بضرب مصالحها إذا شاركت في هذه الحرب ومنع تصدير النفط في المنطقة سواء عبر مضيق هرمز أو مسرة بديلة. وفي السياق المتصل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تلقت رسائل متعددة من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، وأضاف أن السياسات الأمريكية عرضت أمن حلفائها للخطر، معتبرة أن ذلك يمهد لقيام نظام إقليمي محلي ومستقل قادر على إرساء السلام والأمن في هذه المنطقة. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بلدية المتلوية تنفذ حملات نظافة مكثفة للحد من انتشار المصابات العشوائية والقضاء على النقاط السوداء. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتوجات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قاسمة للاقتصاد الإيراني، وإيران تهدد دول الجوار بضرب مصالحها إذا شاركت في العقوبات الاقتصادية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، بعد قليل العودة إلى النقل الرياضي. أما الأخبار فتلتقونها في حدود 7 مساء في موجز إخباري. إلى اللقاء.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: بين الملاعب.
1: أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى في بين الملاعب، نرجع مع زملاء في مختلف الملاعب لتغطية المقابلات. اليوم زوز مقابلات في المباشر، البقية نتائجها أول بأول. نذكر البقية ترجي رياض الجرجيسي والأولمبي البيجي 0-0 نتائج الأشواط الأولى، وكذلك نادي البنزرتي مستقبل مرسى 0-0. بالنسبة لترجي نجم الساحلي 1 بلا الشوط الأول، نجم المتلاوي نادي الإفريقي 0-0 في الشوط الأول، لحظات انطلاق الشوط الأول من لقاء الترجي والنجم الساحلي في ملعب رادس. مباشرة مع صديقنا رياض العبدلي، مرحبا بك رياض.
2: مرحبا يا أحمد، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات في هذا الطقس. طقس يا أحمد ما نحكي لكش في ملعب رادس، الحقيقة طقس تخون برشا. ربي يعين الملاعبية وربي على كل حال نعلقوا العرق يجري، الحقيقة ربي يعين الملاعبية في الساعة المتقدمة الحقيقة في القاعدة نلعبوا في كرة القدم. على كل حال نذكر بسرعة انطلقت المباراة، نلعبوا في دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ونذكر بسرعة بتشكيل الفريقين. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن، وجدي كشريدة، داكزوك حسام خلى مكانه لريان قارة، بوبكر ديارا، فيليب لانكانتير، عزمي غومة، أمبروزو، أسامة دياكيتي، عبدالله العمري خلى مكانه لأسامة عبيد، أشرف بن دياف، محمد السلامة اللي التغيير الثالث، فاندي خباء مكان أسامة دياكيتي. ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي والمدرب متاعه براكوني. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بدون تغييرات مع بداية الشوط الثاني، حراسة المرمى أمن الله منيش وثلاثة تدخلات مهمة ومهمة جدا في الشوط الأول، فما محمد بن علي، محمد مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، كاستيلو، محمد الحاج محمود صاحب الهدف الأول، حمزة رفيعة، عماد فراج، يوسف البلاي لقايد فريق، والمهاجم دانو كراس حربة. بالنسبة للترجي الرياضي نذكر وأن هيثم الترابلسي هو حكم رئيسي لهذه المباراة، مروان سعد ووائل الحشاني، بينما الحكم الرابع أحمد الزوادي. نلعب في ثلاثة دقائق لعب أحمد هنا في ملعب رادس، والنتيجة هدف لصفر. نذكر وأن يوسف البلايلي في الدقيقة 25 ضيع ركلة جزاء، جاب الكرة فوق الأخشاب وابقت النتيجة هدف مقابل صفر. كيف في آخر لحظة في المباراة أشرف بن دياف عدل النتيجة بعد انفراد بالحارس منيش والهدف ألغي بداعي التسلل. نلعب إذن قلت في ثلاثة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، الكرة للنجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة باش ينفذ تماس أمام المدارج الثانوية لملعب رادس، يمشي ياخذ الكرة باش يرجع الكرة إلى اللاعب، تمشي الكرة في اتجاه ترجع له وجدي كشريدة، هجمة للنجم الرياضي الساحلي وتتقطع في اتجاه بن محمود، الحاج محمود تتقطع للكرة من جديد، ويتدخل يوسف البلايلي تقريب في على قريب لخط منتصف الميدان، ويتحصل النجم الرياضي الساحلي على ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الثاني مع ثلاثة تغييرات، فاندي وأسامة عبيد وريان قارة، يلعب الكل من أجل تعديل النتيجة، الكل من أجل الانتصار في هذه المباراة، مباراة مهمة، صحيح مباراة أول موسم لكن مهمة سواء للنجم الرياضي الساحلي أو للترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي في دفاع النجم الرياضي الساحلي، كرة عن طريق أمبروزو يرجع إلى الدفاع، أمبروزو بعد ما خرج دكتور وسمع بيت ساندي خطير، ساندي إلى أشرف بن دياف يدخل منطقة الجزاء، فرصة للنجم الرياضي الساحلي وضرب جزاء لصالح النجم الرياضي الساحلي، في خمسة دقائق لعب من هذا الشوط الثاني. تمريره من اشرف بن ذياب ستي شيه كارا اعتقد يتوغل ويتدخل تدخل من دفاع الترجي الرياضي التونسي اعتقد رائد الشيخاوي تدخل من رائد الشيخاوي والحكم مباشره هيثم الطرابلسي بدون اي تردد يمشي لنقطه 11 متر ضربه جزاء لصالح اثر النجم الرياضي الساحلي ثاني ضربه جزاء حكم يتشاور مع غرفه الفار اعتقد اقرار ضربه الجزاء فعلا اقرار ضربه الجزاء إذن ضربة جزاء لصالح النجم الرياضي الساحلي هل وقع إقرار ضربة الجزاء الحكم يتشاور مازال يتشاور مع غرفة الفار ننتظر وش يقول الحكم يقول ضربة جزاء لصالح النجم الرياضي الساحلي دقيقة اخذوا قرارهم وضرب الجزاء أشرف بن ذياب اللاعب المنتدب الجديد النجم الرياضي الساحلي من ترجي جرجيس مع أمامه أمن الله نميش هل يكون هدف التعادل أو أمن الله نميش عنده رأي آخر الحكم يخرج كل اللاعبين من مناطق 16 متر و50 أشرف بن ذياب يركز بن ذياب يتقدم وهدف التعادل لصالح النجم الرياضي الساحلي 7 دقائق لعب في الشوط الثاني 1-1 وانطلاقة جديدة للمباراة 1-1 بين النجم والترجي أحمد.
1: شكرا لك يعطيك صحة رياض. نرجع الملعب المتلوي كريم بن عمار تفضل كريم.
0: تحية متجدة ليك سيد أحمد ولكافة السادة المستمعين. انطلاق شوط المباراة الثاني في دقيقتين لعب دائما التعادل السلبي 0-0 هنا في مدينة المتلوي. الكرة حاليا لفاية النادي الإفريقي ماهر الكنزاري مدرب النادي الإفريقي قام بزوز تغييرات خروج كل من أيمن الحرزي بلال آيت مالك وكذلك هيكل الشيخاوي ودخول كل من أسامة الشريمي والصادق بقديدة خذوا أماكنهم في تشكيلة النادي الإفريقي. حاليا الكرة لفاية النادي الإفريقي ترجع عملية هجومية معاكسة الصادق قديدة عند الكرة يحتفظ بالكرة يحط الكرة للزدام رأسية في اتجاه من لكن موجود منتصر التومي رأسية في اتجاه اللاعب عامر الجويني تتقص وترجع للزدام توصل الكرة حاليا لفاية أيمن الحرزي يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء ما يحسنش الترويض تاديوس ديانج والكرة تسديدة من صادق قديدة لكن مساعد الحكم الثاني خالد الدالي يرفع راية مشير لعملية تسلل لفيت النجم الرياضي بالمتلوي. نذكر بتشكيلة الفريقين والبداية بالنادي الإفريقي مهيب الشامخ في المرمى ياسين مرياح عمار عبد الحق غيث الزعلوني وحسام بن علي في الدفاع سيدو خان معتز الزدام هيكل الشيخاوي لترك مكانه لأسامة الشريمي في وسط الميدان وفي الهجوم تاديوس نيانك بلال أيد مالك ترك مكانه للصادق ديدا وأيمن الحرزي. تشكيلة نجم المتلوي في المرمى محمد عزيز البجاوي عزيز الغريسي أسامة الهيشري إيرين قليلي منتصر التومي يوسف مراد عامر بالغيث براندونانا ياسين السلطاني باسم حاجي قائد فريق ومحمد عمار أجويني. طاقم تحكيم ليدير هذه المباراة حكم ساحة رئيسي أمير لوسيف مساعد حكم أول أسامة نوارة مساعد حكم ثاني خالد الدالي والحكم الاحتياطي محمد علي قروية وفي غرفة الفار الثنائي ألكسندر ماتكوفيتش ووسام بوغطاس ومراقب هذه المباراة محمد المدب والمنسقين الإعلاميين في هذه المباراة عصام الشعباني وماهر بن محمد. الكرة حاليا لفائت النادي الإفريقي داخل منطقة الجزاء. معتز الزدام يعني ما سددش، بحث على فتحان الزاوية لكن الدفاع يتدخل والكرة خاطئة من مرياح، تخرج الكرة رمي التماس تنفذ بسرعة لفايت نجم المتلوي في مناطق النادي الإفريقي عبد الحق في التغطية، عبد الحق في التغطية عمر عبد الحق والكرة ما تخرجش، يهز لاعب النادي الإفريقي تتقسم اللاعب نجم المتلوي توصل حاليا للقائد بسام حاجي، تتمشي كرة مباشرة في اتجاه من في اتجاه أسامة الهيش يرفعها عالية ويخرج الحارس مهيب الشامخ، يخرج الحارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ يحط الكرة في اتجاه مرياح، مرياح مرياح موجود الزعنوني توصل الكرة، زعنوني زعنوني مرياح مرياح موجود كذلك اللعب سيدو خان، سيدو خان يحط الكرة في اتجاه أيمن الحرزي، أيمن الحرزي يرجع لعبد الحق، عبد الحق عبد الحق الحرزي، الحرزي يراوغ اللعب يصعد بالكرة رويدا رويدا يبعث على الموساد يحط الكرة البن علي بن علي بن علي حسام يرجع الكرة الحرزي، الحرزي الحرزي يرفعها عالية في اتجاه من في اتجاه تاديوس، تاديوس تاديوس داخل منطقة الجزاء يحاول باش يسدد لكن الدفاع يدخل في المناسبة الأولى ثم في مناسبة ثانية عن طريق إيرين يرفع كرة عالية وترجع لفايت النادي الإفريقي، ما زالت الكرة للزدام لكن خاطئة وترجع لفايت نجم متلاوي عن طريق برومدونانا لكن تخرج الكرة رمي التماس، رمي التماس لفايت النادي الإفريقي في مناطقه أمام بنك بودلاء النجم الرياضي بالمتلوي في التنفيذ رمية التماس بن علي، بن علي موجود عبد الحق، عبد الحق موجود مرياح توصل الكرة، مرياح مرياح مرياح مرياح يحط الكرة في اتجاه سيدو، سيدو خان سيدو خان موجود مرياح توصل الكرة، مرياح مرياح موجود القائد غيث الزعنوني، غيث الزعنوني يحط الكرة في اتجاه من في اتجاه الشريمي، شريمي شريمي يرفع كرة بدون عنوان لكن يدفق المدافع عزيز الغريسي كان تليق لكن أخف الأضرار حط الكرة في التماس تنفذ رمية التماس توصل للزدام، الزدام الزدام يدخل منطقة الجزاء فسخ الأول الثاني يسقط عريض الميدان حكم مباراة يعطي كان بشيشير بيدو إلى نقطة ضربة الجزاء لكن واصل اللعب، ترجع الكرة لفايت نجم المتلوي عن طريق من عن طريق اللاعب رقم 11 عامر جويني، عامر جويني عامر جويني فسخ الأول فسخ الثاني ممتاز جدا يصعد بالكرة يحاول باش يرفع الكرة يسارية لكن تصطدم بغيث الزعلوني قائد النادي الإفريقي وتخرج الكرة زاوية ركنية، زاوية ركنية لفايت النجم المتلوي. لاعبين النادي الإفريقي كانوا يطالبوا بضربة جزاء لفايت معتز الزدام لكن حكم مباراة له رأي ثاني، له رأي ثاني في نقاش مع الحارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ يمشي في تنفيذ زاوية الركنية. اللاعب رقم 7 باسم حاجي موجود كذلك قريب له عامر جويني قريب لزاوية الركنية زوز لاعبين موجودين كذلك زوز لاعبين من جانب النادي الإفريقي لكن يصعد محمد عامر جويني يخلي الكرة لباسم حاجي، باسم حاجي في تنفيذ الزاوية الركنية على مستوى القائم الثاني ممتاز جدا شريمي يقص الكرة، يقص الكرة أمام المهاجم النجم المتلوي تخرج الكرة رمي التماس لفايت نجم المتلوي في مناطق النادي الإفريقي من جهة المدارج المكشوفة المقابلة في التنفيذ رمي التماس الظهير الأيمن لفايت النجم المتلوي عزيز البجاوي لاعب صغير السن ممتاز عنده إمكانيات ممتازة جدا عزيز الغريسي تترفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء تأتي راسيد شريمي في مناسبة أولى ثم ترجع في اتجاه تاديوس وترجع على فايت النادي الإفريقي من الصادق قديدة يحط كرة مباشرة لكن يدخل دفاع النادي النجم المتلاوي يحط كرة في تماس رمي التماس في توقيت دقائق لعب منذ انطلاق شوط المباراة الثاني دائما تعادل سلبي صفر مقابل صفر بين النجم المتلوي والنادي الافريقي سيد احمد في توقيت 9 دقائق لعب.
1: شكرا لك كريمتك صح. نرجع لملعب رادس مع رياض، تفضل رياض.
2: 15 دقيقه لعب هنا في الشوط الثاني والنتيجه 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي تونسي. الحقيقه وجه اخر للنجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الثاني بعد دخول كل من ريان جارا وأسامة عبيد وساندي مكان جاكيتي وعبد الله العمري وحسين دكدوك ضربة ركنية. نجم وتعود الكرة من الترجي الرياضي، ترجع الكرة عماد فراج المغربي، عماد فراج يرجع لدفاع الترجي مروان في اتجاه مميش ترجع الكرة مروان الصحراوي محمد بن علي وتتقطع من مغربي عماد فراج وهجمة معاكسة للنجم الرياضي ساحلي، فرصة كبيرة خطيرة وهدف الثاني، الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي أسامة عبيد. 15 دقيقة لعب، تمريرة ولا أروع الحقيقة، ممتازة تمريرة من أشرف بن ضياف يكسر خطة التسلل، وأسامة عبيد في 60 دقيقة أسامة عبيد قلت أحمد وأن النجم الرياضي الساحلي وجه آخر شفناه في هذا الشوط الثاني، هدفين لهدف، ريمونتادا للنجم الرياضي الساحلي في هذا الكلاسيكو. مباراة مفتوحة. أشرف الجبري هاوي عايت له المدرب أشرف الجبري، وكذلك كوناتي أعتقد، والنجم الرياضي الساحلي بعد هدف أول قبله في الشوط الأول وضرب جزاء مهدورة من يوسف البلايلي يعود النجم الرياضي الساحلي في المباراة يسجل هدف التعادل عن طريق أشرف بن دياب، ثم هدف ثاني ممتاز عن طريق أسامة عبيد لتصبح النتيجة هدفين لهدف في النجم الرياضي الساحلي أمام الترجي الرياضي في بنينة 17 دقيقة لعب في هذا الشوط.
1: شكرا لك رياض. نرجع للمتلوي كريم.
0: نعم شكرا لكما. في 12 دقيقة في شوط المباراة الثاني، حاليا 57 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل سلبي 0 مقابل 0. هذه زاوية ركنية لفايت النادي الافريقي تأتي على يمين الحارس محمد عزيز البجاوي، زاوية ركنية للنادي الافريقي على يمين الحارس محمد عزيز البجاوي في التنفيذ أيمن الحارس مقوس على مستوى القائم الثاني، لكن تأتي راسية المدافع يوسف مراد يحط الكرة في ركنية ثانية من جهة المدرج الرئيسية.
2: أحمد
0: ركنية ثانية.
1: نعم تفضل.
2: إقرار الهدف كان في مشاورة مع الفار وإقرار الهدف 2-1 للنجم أمام الترجي الرياض.
1: شكرا لك رياض.
0: نعم شكرا رياض. إذن تقدم النجم الرياضي الساحلي على حساب الترجي الرياضي التونسي في رادس 2-1. زاوية ركنية أيمن الحرزي في التنفيذ الركنية لفايت النادي الإفريقي، أيمن الحرزي مرفوع على مستوى القائم الأول، منتصر التومي يخرجها مجددا، ممتاز جدا في التدخلات منتصر التومي، ما غير يعني حتى فلسفة، كرة سهلة يعني من المدافعين المحنكين تتنفذ الركنية ويدخل الدفاع وتمشي الكرة في اتجاه من براندونانا، لكن المساعد الحكم الأول يعطي رمي التماس لفايت النادي الإفريقي. النجم المتلوي لاعبين يطالبوا بالتماس لفايتهم، لكن الحكم المساعد الأول يعطي رمي التماس لفايت النادي الإفريقي، يتنفذ بسرعة الكرة ما زالت لفايت النادي الإفريقي، لكن الدفاع يدخل وتخرج مجددا من عزيز الغريسي الظهير الأيمن لفايت النجم المتلوي، ترجع الكرة رمي التماس تتنفذ بسرعة يدخل في مناسبة أولى دفاع، ثم ترجع لفايت النادي الإفريقي. حاليا ما زالت الكرة لفايت النادي الإفريقي، ممتاز المراوغة من اللاعب حاليا الزدام لكن خاطئ، وترجع لفايت نجم المتلوي سيدو خان يدخل، وحكم مباراة الشعتي ماذا يعلن؟ حكم المباراة يعلن عن مخالفة لفايت نجم المتلوي بعد تدخل سيدو خان على اللاعب باسم حاجي من جانب نجم المتلوي، حكم مباراة قريب أمير لوسيف يعطي مخالفة لفايت نجم المتلوي، يمشي العزيز البجاوي في تنفيذ المخالفة يخليها المنتصر التومي، منتصر التومي في التنفيذ المخالفة بفايت نجم المتلوي بعد مضي 4 ساعة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، 60 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة. دائما التعادل السلبي 0-0 بين نجم المتلوي والنادي الافريقي. مخالفة مباشرة منتصر التومي لمهيب الشامخ حارس النادي الافريقي، يحط الكرة المرياح، مرياح رويدا، رويدا يخرج مناطق 16.50 متر، يصعد بالكرة، يبعث على المساندة ياسين مرياح، يحط الكرة للقائد غيث الزعلوني، يرفعها عالية في اتجاه صادق شريمي، صادق شريمي، ويدخل المدافع، يحط الكرة إيرين في التماس، رمي التماس لفايت النادي الافريقي من جهة المدارج الرئيسية، تبعد حوالي 4 أمتار من زاوية الركنية، تأتي على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي، بل زاوية ركنية زاويتها رمية تماس، لكن زاوية ركنية في تنفيذ الكرات الثابتة، أيمن الحارزي كالعادة في تنفيذ كل المخالفات، وكذلك الركنيات أيمن الحارزي في تنفيذ حكم مباراة. ماذا يشير؟ يشير زوز لاعبين من جانب لاعب النادي الإفريقي وكذلك لاعب نجم المتلوي، كل من بروند نانا على ما أظن أو إيرين جيلي وتاديوس نيانك حكم مباراة، يعني ينبه على زوز لاعبين، بالفعل هو إيرين جليلي. الكرة الحارزي، الحارزي نفذ على مستوى القائم الثاني، تأتي رأسية عزيز الغريس في مناسبة أولى، تخرج مباشرة من رأسية اللعب يوسف مرات، تخرج رمي التماس لفايت النادي الإفريقي في التنفيذ، رمية التماس حسام بن علي، حسام بن علي يحط الكرة في اتجاه الشريمي، الشريمي يصعد بالكرة حسام بن علي، وماذا يعطي حكم المساعد الأول؟ يعطي رمي التماس لفايت النادي الإفريقي بسرعة، تمشي الصادق شريمي، لكن ماذا حكم مباراة؟ ضربة مرمى، ضربة مرمى بعد سقوط الشريمي، بعد سقوط أسامة الشريمي، حكم مباراة بيدو قريب لنقطة ضربة الجزاء، أعطى ضربة مرمى لفايت النجم المتلوي، ضربة مرمى لفايت النجم المتلوي، يمشي الحارس محمد عزيز البجاوي في تنفيذ ضربة مرمى لفايت نجم المتلوي، عزيز البجاوي، عزيز البجاوي في ينفذ الكرة عالية، تمشي مباشرة في اتجاه من؟ في اتجاه حسام بن علي، خلي الكرة، رمي التماس لفايت النادي الافريقي في مناطقه أمام المدرب أمين جارا مدرب نجم المتلوي عبد الحق، يحط الكرة لسيد خان عبد الحق، مرياح موجود جهل منا، موجود لعب زدام، زدام معتز، زدام معتز، زدام يحط أرضية في اتجاه تاديوس، تاديوس خاطئة منه، تتقص وترجع ممتازة جدا من لعب نجم المتلوي، يحط الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه عامر جويني، عامر جويني يتجاوز مرياح، يرفع كرة عالية، يا يا يا يا يا يا يا ما لحقش على الكرة، لعب نجم المتلوي براندونانا، كانت ممتازة جدا، الاختراق من محمد عامر جويني، يتجاوز مرياح ثم يرفع الكرة على مستوى القائم الثاني، أسبق شوية من اللاعب براندو نانا، تخرج الكرة رمية تماس، وحاليا مخالفة عبد الحق، يرجع الكرة للحارس الشامخ، الشامخ موجود مرياح، الشامخ رويدا، رويدا يخرج مناطق 16.50 متر، مهيب الشامخ يحط الكرة سيدو خان، سيدو خان الشامخ، الشامخ شي يعمل الشامخ، يبحث عن المساند على ما أظن باش يرفعها، بالفعل يرفع الكرة في اتجاه حسام بن علي، حسام بن علي، حسام بن علي يساري، يصعد بالكرة، يفسخ الأول الثاني، حكم قريب يعطي مخالفة لحسام بن علي، يعطي الكرة مخالفة لحسام بن علي في مناطق نجم المتلوي، يمشي كالعادة في تنفيذ الكرة الثابتة أيمن الحرزي، أيمن الحرزي موجود معه كذلك الزدان، معتز الزدام تتنفذ كرة بسرعة، بن علي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، موجود المدافع منتصر التومي، منتصر التومي خرج كرة رمي التماس، مباشرة تخرج الكرة رمي التماس لفايت النادي الافريقي، تتنفذ الزدام عبد الحق، عبد الحق مرياح، مرياح، مرياح موجود سيدو خان، سيدو خان، سيدو خان يدور بالكرة، يرجع المرياح، مرياح موجود عبد الحق، توصل الكرة عبد الحق، عبد الحق يبحث عن المساعدة، يحط الكرة في اتجاه حسام بن علي، حسام بن علي، لكن يدخل المهاجم نجم متلوي، وتخرج رمي التماس لفايت النادي الافريقي، تتنفذ بسرعة ثم يدخل بمناسبة ثانية عزيز الغريسي، يحطها مباشرة في مناطق النادي الافريقي، تمشي رويدا، رويدا رمي التماس، رمي التماس
1: في التوقيت
0: النادي الافريقي في توقيت 20 دقيقة العاب منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، أي 65 دقيقة العاب منذ انطلاق المباراة. دائما التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب المتلوي بين النجم المتلوي والنادي الافريقي.
1: شكرا لك كريم. نرجع لملعب رادس مع رياض، تفضل.
2: شكرا احمد. 25 دقيقة لعب هنا في رادس في هذا الشوط الثاني، والنتيجة 2-1 للنجم الرياضي الساحلي امام الترجي الرياضي تونس. نذكر وان الترجي الرياضي قام بثلاثة تغييرات، يخرج يوسف البلايلي، خرج يوسف البلايلي، وخرج عماد فرج وفراج، وخرج دانو، ودخل مكانهم كل من معز الحاج علي، عبد الرحمن كونتي، وأشرف الجبري. وتغيير جديد بالنسبة للترجي الرياضي 28، يخرج حمزة رفيعة وياخو مكانه فرنانديز، مايل فرنانديز المنتدب الجديد للترجي الرياضي. والحقيقة أشرف بن ذياب لاعب النجم الرياضي الساحلي انتباع ممتاز في هذه المباراة، ومردود ممتاز وممتاز للغاية الحقيقة في هذه المباراة. فرصة للترجي وطالبة ضربة جزاء، والحكم يقول واصل اللاعب، الحكم يطلب وصلة اللاعب بعد تدخل من مدافع النجم الرياضي الساحلي أمبروزو مع مايل فرنانديز. ترجع الكرة للنجم أشرف خطيرة، وترجع الكرة عزمي غومة يمشي معها أشرف الجبري، ثم أمبروزو خطيرة الكرة إلى أشرف بن دياب، ترجع لدفاع النجم وترجع في هجمة معاكسة أشرف بن دياب، والحكم يتدخل وضربة مخالفة تقريب قريبة لخط منتصف الميدان لأشرف بن دياب. المباراة مفتوحة يا أحمد على جميع الوجهات. النجم الرياضي الساحلي رجع في النتيجة في مرحلة أولى وعدل النتيجة، الحكم مع الفار يقول ما فماش ضربة جزاء، يشير باليدين الزوز للاعبين ما فماش ركلة جزاء، وباش يمشي لضربة المخالفة تقريب في خط منتصف الميدان. نلعب فيه 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة هدفين لواحد للنجم الرياضي الساحلي. النجم قام بثلاثة تغييرات، والترجي الرياضي التونسي قام 4 تغييرات، والتغيير الخامس يوسف بشا بشيخ ومكان مروان الصحراوي.
1: نرجع لك
2: مكان الصحراوي احمد،
1: يعطيك الصحه رياض. حبيت نذكر كذلك انه لقاء النادي البنزرتي ومستقبل المرسى افتتاح نتيجه للنادي البنزرتي منذ دقيقه 69، نلعب دقيقه 75 من المباراه. أشرف الفرجيشي يسجل الهدف الوحيد في المباراة لنادي البنزرتي أمام مستقبل مرسى. لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والأولمبي البيجي لحد الآن تعادل 0-0. قبل ما نرجع لك رياض، نعمل طلع في ملعب المتلوي بعد نجيك، تفضل كريم.
0: نعم شكرا لك سيد أحمد. وقت استراحة من طرف حكم المباراة بطبيعة الحال مع زوز تغييرات من جانب النادي الافريقي، خروج معتز الزدام وكذلك تادوس انديانغ، ودخول فيليب كيزومبي واسامه بوغيرا ياخذوا اماكنهم في تشكيله النادي الافريقي، في حين امين جارا حافظ. تفضل رياض.
2: هذا التعادل أعتقد الحاج علي، أعتقد ويش واضح، أعتقد الحاج معز الحاج علي، هذا التعادل 2-2، مباراة مفتوحة. أوه أي أي، هذا التعادل ولا على كل الأجواء سخنة في رادس، كانت الطقس و 2-2، ننتظر قرار الفار، مطالبة بتسلل أجواء كبيرة أحمد.
1: نيك الخط إذا كان ثم أي تغيير ولا إقرار هدف ولا تنجم تأخذ الخط في كل وقت. تفضل كريم.
2: نرجع لك يا أحمد بعد قرار الفار.
1: واضح.
2: نرجع لك بعد قرار الفار.
1: واضح واضح. تفضل كريم.
0: شكرا لك. إذا ما التغييرات
1: به به سمحني كريم.
2: سمحني يا كريم.
0: نعم تفضل يا
2: فنين مهرجان من الأهداف هنا في رادس تحقيق كلاسيكو أوفى بوعوده. أول جولة 4 أهداف لحقيقة 2-2 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ليك الخط يا كريم.
1: فاضل كريم.
0: نعم شكرا ليك رياض. وإحنا في انتظار أهداف في هذه المباراة الشحيحة هنا في ملعب المتلوي مع زوز التغييرات من جانب ماهر الكنزاري، دخول كل من أسامة بوغرة وفيليب كيزومبي وخروج تاديوس وكذلك معتز الصدام، يعني 4 تغييرات من جانب النادي الإفريقي. وأمين غارة يحافظ على نفس التركيبة هنا في شوط المباراة الثاني بعد مضي 70 دقيقة لعب، 71 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة. دائما تعادل الأصفار هنا في هذه المباراة، مرياح رأسية ثم تمشي في اتجاه من؟ في اتجاه اللعب أسامة بوغرة. توصل الكرة حاليا في اتجاه من؟ تمشي مباشرة رمي التماس لفايت نجم المتلوي في مناطقه. في التنفيذ رمية التماس عزيز الغريسي ظهير الأيمن لنجم المتلوي. عزيز الغريسي يرفع كرة عالية ممتازة جدا على الطريقة الإنجليزية. عبد الحق يدخل في مناسبة أولى ثم مرياح في مناسبة ثانية. تمشي الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه فيليب كيزومبي. كيزومبي خاطئ أم يحسن شترويض وترجع لفيت نجم المتلوي. ممتازة جدا ممتازة ممتازة. ياي توصل الكرة حاليا في اتجاه عزيز جويني. عزيز جويني عزيز جويني عزيز جويني عزيز جويني مع أسامة الهيشري. ممتاز يعني خليني نقول برافو لهيئة نجم المتلوي اللي تعرف يعني انتدابات سيبلي، تعرف كيفاش تنتدب. بصراحة لاعبين يعني ما عندهمش أسماء كبيرة لكن مخزون كروي كبير برشا. هذه يدل على نجاح نجم المتلوي منذ صعوده للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يعرف كيفاش يتعامل مع الوضعيات وكذلك الانتدابات، انتدابات بأقل تكاليف لكن ناجحة جدا. برافو لهيئة نجم المتلوي في السنون الأخيرة اللي نجحت في كل الانتدابات وأسامي كبيرة خرجت من نجم المتلوي. هذه الكرة يتدخل الحارس محمد عزيز البجاوي. شوفوا يعني في السنوات الأخيرة لاعبين مروا من نجم المتلوي أسماء كبيرة على سبيل الذكر للحصر. اليوم نشاهدوا في مرياح مع نادي الأفريقي، مهيب الشامخ كذلك مع نادي الأفريقي، والعديد من اللاعبين اللي برزوا في نجم المتلوي تقمصوا كذلك أزياء المنتخب الوطني التونسي. هذه ضربة ركنية لفايت النادي الأفريقي تجي على يمين الحارس محمد عزيز البجاوي. في التنفيذ كالعادة صاحب الكرة الثابتة أيمن الحرزي، ترجع بالكرة حاليا لفايت ممتاز جدا فسخ لعب له ثم تمشي الحرزي في وضعية تسلل. لا هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، يدخل دفاع في المناسبة الأولى ثم تمشي من فيليب كيزومبي. فيليب كيزومبي يرفع كرة عالية في اتجاه من؟ في اتجاه أسامة بوغرة لكن خاطئة، وما زالت الكرة اللي فاتت أسامة بوغرة تترفع يسارية من حسين بن علي داخل منطقة الجزاء. تأتي راسية صادق قديدة بدون عنوان رويدا تخرج ضربة مرمى لفايت نجم المتلوي. ضربة مرمى لفايت نجم المتلوي بعد انقضاء 74 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة. دائما التعادل السلبي 0-0 هنا في نجم في ملعب المتلوي، وحكم مباراة بأصابعه يشير لحارس المرمى أنا عندك 5-8 ثواني في تنفيذ ضربة المرمى ولا تولي يعني ضربة زاوية للفريق النادي الأفريقي حسب ما شاهد في حكم مباراة. يعني بإيده بصوابعه 5 يشير يعني لحارس المرمى. بطبيعة الحال مرياح يمر الكرة للقائد الكابتن غيث الزعلوني يراوغ بلقطة فنية. اللعب رقم 11 عدى الكرة بين ساقين اللعب النجم المتلوي محمد عامر الجويني بلقطة فنية ويتصدى لحكم المباراة، تعطي مخالفة لغايه الزعلوني مرياح، مرياح حط الكره لسيدو خان، سيدو خان يفسخ اللعب الاول ثم يرجع عبد الحق، عبد الحق رويدا رويدا موجود حسين بن علي لكن يفضل يرجع بالكره لمرياح، مرياح مرياح يحط الكره في اتجاه من في اتجاه اللاعب البديل فيليب كيزومبي، يحط الكره للصادق الشريمي داخل منطقه الجزاء، ممتاز جدا لحارس المرمى يا يا يا يا يا يا يا يا امام شباك خاليه، تضيع فرصة خطيرة من أيمن الحرزي بعد تصدي مهيب، بعد تصدي عفوا محمد عزيز البجاوي، أيمن الحرزي ما حسنش يعني سقوط الحارس والتسديدة كانت خارج إطار المرمى، كانت خارج إطار المرمى، ضربة مرمى اللي فايت، لكن فما حكم مباراة حط الكرة يحسب للحارس بطبيعة الحال، يحسب له 4-3-2 وقت تنفذ الكرة، يعني حتى في كرة القدم تقدمت كرة القدم سيد أحمد، حتى الحارس المرمى ما عاش عندها الوقت باش يضيع، يعني شوف الناس كيفاش تخمم في تطوير اللعبة وفي تطوير كرة القدم، هذه الكرة تتقص لكن ترجع لغاية الزعنوني، يعني شوف يعني تطور كرة القدم قبل نشوف الحارس ياخذ الكرة يشدها يسيبها يمشي بها يعاود ياخذها يشدها يسيبها يمشي بها وتلقى ضيع في الوقت، وحكى الحارس المرمى عنده الحق في الكرة يشدها مرة بركة، وحتى يشد الكرة عندها 8 ثواني فقط في تنفيذ سوى ضربة المرمى، ولا مسك الكرة بيدا يعني 8 ثواني ما كانش تولي مخالفة ضده ولا تولي في ضربة مرمى تولي ضربة زاوية للفريق المنافس. يلا فما لاعب سقط على أرضية الميدان من جانب نجم المتلوي. نعم تفضل رياض، تفضل لك الخط رياض،
1: تفضل رياض،
0: تفضل رادس، تفضل
2: هذا

0: على كل حال 3-2 من ترجي الرياضي، مباراة ممتازة.
1: يظل معز حاج عليك.
0: لا معز الحاج علي بالفعل، مباراة ممتازة مفتوحة على جميع الوجهات حقيقة، مباراة حلوة ياسر بين الترجي والنجم، تغيير جديد باش يدخل أحمد الزرقاوي، أحمد الزرقاوي مكان أمبروزو، مكان أمبروزو، وتبقى تصبح النتيجة 3-2 للنجم الرياضي الساحلي أمام الترجي، للترجي الرياضي أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: شكرا رياض، نجاك بعد قليل، خط مفتوح لك بطبيعة الحال، ونرجع متلوي مرة أخرى مع كريم. تفضل كريم.
2: نعم شكرا لكما. مهرجان أهداف في رادس، في انتظار الأهداف هنا في ملعب المتلوي بعد مضي 78 دقيقة لعب منذ انطلاق هذه المباراة. دائما التعادل السلبي 0-0، والتغيير الأول من جانب المدرب أمين جارة، خروج ياسين السلطاني، ودخول أسامة النفاتي، دخول أسامة النفاتي، وبكأن لاعبين النادي الإفريقي بطبيعة لاعبين النجم المتلوي يعني عرف المباراة قاعدة تمشي رويدا رويدا لنهايتها، يعني فضلوا ربما ربح بعض الثواني، خاصة أن تعادل أمام صاحب بطولة الموسم الفارط في أول مباراة، تعتبر نقطة ثمينة هنا في ملعب المتلوي. يدخل طاقم الحماية المدنية لإخراج لاعب النجم المتلوي على ما أظن اللاعب رقم 11 محمد عامر الجويني، على ما أظن لست متأكدا من رقم اللعب، كيف ما حكيت يعني ماهر الكنزاري قام بتغيير منذ لحظات، دخول أسامة النفاتي وخروج ياسين السلطاني، يخرج اللعب رقم 5 عامر بالغيث، بالفعل عامر بالغيث لاعب النجم المتلوي يخرج بطبيعة الحال، والقانون واضح يعني اللعب يبقى خارج أرضية الميدان لمدة على ما أظن دقيقة حسب يعني لوائح الفيفا. بطبيعة الحال لعب ما يرجعش في وقته، يبقى دقيقة كاملة ثم يعود، يبقى فريقه يعني نقص لمدة دقيقة كاملة. بطبيعة الحال هذه اللوائح الجديدة اللي أعلنت عليها الفيفا، الهيكل الدولي المنظم للعبة كرة القدم في العالم. يلا تمشي الكرة لسيدو خان، سيدو خان، سيدو خان يدور بالكرة، يبقى المساندة يحط الكرة في اتجاه اللاعب فيليب كيزومبي، فيليب كيزومبي، فيليب، فيليب، فيليب، فيليب يحط الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه أيمن الحرزي، أيمن الحرزي يرجع بالكرة لعبد الحق، عبد الحق قبل ما تخرج الكرة للتماس يحط الكرة في اتجاه أيمن الحرزي، أيمن الحرزي يرفعها عالية في اتجاه الشريمي، لكن يتدخل المنتصر التومي ممتاز، مردود أكثر من رائع في أول مباراة ليه مع نجم متلوي. منتصر التومي تمشي الكرة حيت لفيت نادي الفريق، عملية هجومية تصدم الكرة بالمدافع عزيز وتخرج الكرة زاوية ركنية لفيت النادي الفريقي أسامة بوغرة في تنفيذ زاوية ركنية خلاها لأيمن الحرزي، أيمن الحرزي كالعادة في تنفيذ الكرة الثابتة لفيت النادي الإفريقي، تتنفذ على مستوى القائم الثاني، تأتي راسية في مناسبة أولى ثم تمشي لفيليب كيزومبي. فما نداء من رادس أحمد، لا يلا تمشي الكرة، ضربت زاوية أخرى من الجهة المعاكسة من جهة المدرج الرئيسي لفيت النادي الإفريقي في التنفيذ، فيليب كيزومبي، فيليب كيزومبي، كيزومبي في تنفيذ زاوية الركنية، تأتي على يسار الحارس عزيز البجاوي، عزيز البجاوي في التنفيذ، فيليب كيزومبي. فما تغيير، خروج أيمن الحارزي ودخول من؟ انتظر اللعب، دخول من جهة النادي الإفريقي، تتنفذ اللعب رقم 28، اللعب رقم حمزة النصري بطبيعة الحال اللاعب السابق للنجم المتلوي، حمزة النصري ياخذ مكان أيمن الحرزي، بطبيعة الحال أيمن الحرزي يخرج يخلي مكانه حمزة النصري في التوقيت حاليا 83 دقيقة لعب.

0: المباراه دائما التعادل السلبي 0 مقابل 0 هنا في من في ملعب المتلوي. نعم
1: كريم نمشي رياض نرجع لك بعد قليل.
0: نعم
1: رياض تفضل. رياض
2: نلعب في 43 دقيقه لعب في الشوط الثاني والنتيجه تغيرت من الترجي الرياضي واصبحت 3 مقابل 2 تحقيق مهرجان من الاهداف وتسابق وتلاحق بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي لحقيقة مباراة ممتازة مباراة لحقيقة فيها نشاط فيها اندفاع فيها روح رياضية كبيرة انذار وحيد فقط في هذه المباراة انذار فقط وورقة صفراء وحيدة إن دل على شيء فهو يدل على الروح الرياضية بين الفرق وبين اللاعبين. على كل حال لعب متوقف حاليا هنا في ملعب رادس فما إصابة لزوز لاعبين من نجم الرياضي الساحلي أحمد نجم تاخو نجم تمشي في ملعب المتلوي.
1: شكرا لك. نرجع كريم. تفضل كريم.
0: نعم كيف كيف في ملعب المتلوي يعني بعد التغيير من جانب نجم المتلوي منتصر التومي الحمد لله يعني الإصابة ما هيش بليغة مخالفة بعد إعلان حكم مباراة مخالفة للنادي الإفريقي تبعت حوالي 25 متر على الحارس عزيز البجاوي على يمينه فما لعب ملقى على أرضية ميدان من جانب نجم المتلوي لعب رقم 14 بروندونانا على ما أظن سيترك مكانه بروندونانا للعب بانجورا أبدولاي بانجورا أبدولاي نشوف فيه على خط النهائي للميدان بيشيخذ مكانه مكان اللعب بروندونانا بالفعل إصابة يخرج رويدا بروندونانا ويدخل بانجورا أبدولاي بانجورا أبدولاي بالفعل ياخذ مكانه في تشكيلة نجم المتلوي. هذه مخالفة لفيت النادي الإفريقي القائد غيث الزعلوني في التنفيذ هذه المخالفة اختير على المرمى محمد عزيز البجاوي حكم مباراة يعني ايش يعمل يحكي يمشي الملاعبي نجم متلوي ينبع اللاعبين مازال ما عطاش شرط الاشاره حكم مباراة فما يشوف مع المساعد الحكم الاول شم ما فهم شيء مازال الحكم باش ينتظر ماذا ينتظر عن اعلان تنفيذ المخالفه بالفعل يعطي إشارة تنفيذ تتنفذ مقوسة لكن الدفاع وضيع الكرة ما زالت ما خرجتش ما زالت لفيت النادي الأفريقي تصطدم بالمدافع عزيز الغريسي تخرج رمي التماس كرة كانت مقوسة لكن تصطدم بالدفاع في المناسبة أولى ثم تخرج الكرة ضرب تماس فما حكم مباراة ماذا يعلن حكم المباراة فاش نشاهد حكم مباراة ينتظر ربما مع الفار فهم ما فهم شيء تتنفذ رمي التماس من جانب بن علي ثم ترجع لبن علي بن علي يحط الكرة في اتجاه الزعلوني تترفع الكرة داخل منطقة الجزاء رأسية في وسامة بوغرة داخل منطقة الجزاء الصادق والهدف الهدف الأول من صادق الديدا صادق الديدا هدف من بعد الكرة في وقت خليني نقول وقت ميت في الدقيقة 86 الدقيقة 86 صادق الديدا يتمكن من افتتاح النتيجة الكرة كانت يعني على أرضية الميدان بعد تدخل الدفاع في مناسبة أولى ثم حارس المرمى لكن قديدة ما بين زوز لاعبين يعرف كيفاش ينقض على الكرة ويتمكن من مغالطة الحارس محمد عزيز البجاوي في الدقيقة 86 يتمكن النادي الإفريقي من إمضاء الهدف الأول حكم مباراة يتأكد مع غرفة البار مع الثنائي ألكسندر ماكتوفيتش وكذلك وسام بوغطاس وحكم مباراة يمشي للاعب ملقى أرضية ميدان إيرين غليلي يمشي له حكم المباراة يمشي للاعب نجم المتلوي ملقى أرضية الميدان حكم مباراة في انتظار غرفة الفار في إقرار هدف هاته المباراة، هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بالتحديد في الدقيقة 86.
1: شوفوا معك الهدف موجود ولا
0: شرعية الهدف، شرعية الهدف نعم، يمشي مباشرة لوسط الميدان حكم المباراة أمير لوسيف، يعني يشير على شرعية الهدف، تتغير النتيجة تصبح واحدة بليش للنادي الإفريقي أمام نجم المتلاوي. يلا نعملوا طلة في رأس أحد.
1: سامحني رياض، جيت مع هدف بتاع
2: نتكاملوا في إذاعة كفصر، سواء كان في المتلوي أو في رادس أو في غيرها من الملاعب. على كل حال تحية الكريم من ملعب رادس إلى ملعب المتلوي. تقريبا زالوا دقيقتين أحمد، الحكم أضاف 6 دقائق كوقت بديل لهذه المباراة الهتشكوكية. الحقيقة النجم الرياضي الساحلي الحقيقة قدم مباراة ممتازة، الترجي الرياضي التونسي كيف قدم مباراة ممتازة، 5 أهداف في كلاسيكو لينا برشا ما شفناهمش، تسابق وتلاحق سواء في النتيجة واكد كيف حاجة مهمة الروح الرياضية العالية اللي اليوم شاهدتها المباراة هذه. انظر فقط في هذه المباراة، ننتظر في التصفيرة النهائية للمباراة من طرف هيثم. هفوة كبيرة، خطيرة للنجم، خطيرة، فرصة كبيرة و مميش يعطي نقاط الثلاثة للترجي الرياضي. هفوة كبيرة في دفاع الترجي و للمراجعة على حقيقة دفاع الترجي الرياضي التونسي اليوم للمراجعة، تقريب 4 أو 5 انفرادات يا أحمد، وجه لوجه مع الحارس من ميش. النجم الرياضي الساحلي كان يسجل أكثر من 2 أهداف في هذه المباراة. نلعب في الوقت البديل تقريب دقيقة لنهاية المباراة والنتيجة 3 أهداف لهدفين. نذكر في شريط الأهداف، هدف أول في الدقيقة 15 عن طريق الحاج محمود، ثم النجم الرياضي الساحلي عدل النتيجة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني عن طريق أشرف بن زياد، ثم النجم يضعف النتيجة عن طريق أسامة عبيد، ثم الترجي الرياضي في الدقيقة 75 يعدل النتيجة عن طريق معز الحاج علي. بل ما هفوة كبيرة وقاسية من حارس النجم الرياضي الساحلي يهدي هدف لمعز الحاج علي في الدقيقة 81، وانتصر في التصفيرة النهائية للمباراة من طرف حكم المباراة هيثم الترابلسي، اللي الحقيقة قدم مقابلة محترمة ومحترمة جدا الحقيقة في هذه المباراة. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي في الدفاع، أمبروزو طويلة الكرة لمن؟ لرائد الشيخاوي، ثم ترجع للحاج محمود، حاج محمود مباراة محترمة، ويزفر له الحكم مخالفة. اللحظات الأخيرة يقصر للساعة متاعه، وبالفعل نهاية المباراة، نهاية الكلاسيكو بين الترجي والنجم 3-2 للترجي أمام النجم. هنيئا للترجي بهذا الانتصار، تحية للنجم الرياضي الساحلي على هذا الأداء وموسم طويل، ونحسوا اللي موسم ثانيه تشوفوا مباريات كبيره ومهمه. هذا كله من اجل عوده المنتخب الوطني التونسي الى مستواه اللي نحبوه عليه. شكرا احمد على حسن الانتباه والى اللقاء.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة رياض. إلى اللقاء. 3-2 للترجي أمام النجم الرياضي الساحلي. كم المباراة في المتلوي؟ تفضل الكريم.
0: نعم، أقل من 4 دقائق على الوقت المحتسب كبدل ضايع في هذه المباراة، لقدروا حكم مباراة ب6 دقائق وقت بديل في هذه في هذا شوط المباراة الثاني. دائما الأسبقية للنادي الإفريقي 1-0 عن طريق الصادق قديدة في الدقيقة 86 تمكن من افتتاح النتيجة لفايدة النادي الإفريقي. بصراحة إجمالا نجم المتلوي ما يستاهلش الهزيمة، خليني أقولها يعني وأنا شاهد وأنقل في هذه المباراة. نجم المتلوي هفوة ربما صارت في الدفاع، كلفت الكثير لنجم المتلاوي. هذه رمية تماس لنجم المتلاوي عن طريق عزيز الغريسي، يرفعها عالية داخل منطقة الجزاء، تأتي راسية في مناسبة أولى ثم تمشي في اتجاه فيليب كيزومبي كمزومبي، لكن الكرة تخرج مباشرة رمية تماس لفايت نجم المتلاوي مع التغيير الثاني، خروج اللاعب رقم 28 يوسف مراد ودخول اللاعب رقم 10 إسماعيل هرمس. إسماعيل الهرمس أول ظهور ليه في تشكيلة نجم المتلوي، إذن خروج رقم 28 دخول رقم 10 إسماعيل هرمس أصيل مدينة الكتار، لاعب عنده مستقبل كبير برشا في كرة القدم التونسية، حكايته رياض على المنتخب وعلى تعود التألق المنتخب حلم، لكن على أرضية الواقع ربما يلزم برشا خدمة في ظل يعني منشآتنا الرياضية المهترئة، الملاعب نشوفها في مختلف الأماكن، جماهير كذلك عقلية الجماهير لازمها تتبدل، كيف كيف العمل القاعدي، التمويل داخل الجمعيات، كل هذه مشاكل يعني تعاني منها كرة القدم التونسية، رانا نحلمو لكن فما واقع يلزمنا نعرف كيفاش نتعاملوا معاه، واقع كرة القدم التونسية اللي هو واقع مرير جدا يجب التفكير والتخطيط والعمل من أجل عودة كرة القدم لإشعاع، لكن مش بالكلمة، بالعمل وبالاستراتيجية وبالمخططات وكل شيء يعني باش نجمو ننهضوا بكرة القدم التونسية. هذه ربما مخالفة خطيرة على دفاع النادي الإفريقي، خاصة بعد تدخل مرياح حكم مباراة يعطي إنذار لمرياح بعد تدخل الأخير على لاعب نجم المتلوي، مخالفة تبعت حوالي 25 متر على الحارس مهيب الشامخ، تأتي كذلك على يمين مهيب الشامخ كيما المخالفة اللي كانت للنادي الإفريقي منذ 4 أو 6 دقائق مرت. هل تأتي بالجديد؟ بالفعل يعطي إنذار أمير لصيف لمرياح، أول إنذار لمرياح لعب النادي الإفريقي. في التنفيذ إسماعيل هرمس، اللعب تكون في فريق إيطالي لا أتذكر جيدا الفريق اللي كان ينتمي ليه إسماعيل هرمس في إيطاليا، أبوه الوالد نتاعه كان لاعب سابق في فجر الكتار، لاعب ممتاز جدا إسماعيل هرمس، ينتظر مستقبل كبير في كرة القدم، أصيل مدينة الكتار. في تنفيذ هذه المخالفة حكم مباراة من الصيف يأمر من الجدار متكون من 3 لاعبين باحترام من الأمطار القانونية اللازمة. في التنفيذ هل تكون ثابتة من إسماعيل الهرمس ويصعد الجماهير هنا الواقفة في ملعب المتلوي؟ ما زالت أقل من دقيقة على نهاية الوقت المحتسب كبدل ضايع، على في دقيقة 96 حاليا منذ انطلاق المباراة، حكم أمير لصيف باش يعطي إشارة تنفيذ، بالفعل يعطي إشارة تنفيذ، الهرماسي أرضية تخرج الكرة ضربة مرمى، يعني لوج على الكرة أرضية على يمين الحارس من جهة القائم الأيمن للحارس مهيب الشامخ، لكن تخرج الكرة ضربة مرمى ربما ستكون الأخيرة في هذه المباراة. حكم مباراة ينظر للساعة نتاعه، بالفعل باش يعطي إشارة نهاية المباراة، بالفعل نهاية المباراة، نهاية المباراة هنا في ملعب المتلوي بانتصار ثمين لصاحب بطولة الموسم الفارط النادي الإفريقي على حساب النجم المتلوي بفضل هدف اللاعب الصادق الديدة في الدقيقة 86 مع أجمل تحيات زميلنا عماد الغرز لأمن لنا تقنيا هذه المباراة من ملعب المتلوي، وكذلك زميلنا توفيق حراتي لأمن رحلتنا، صحبة زملائنا رضا الفاهم وكذلك رؤوف العياري لأمن كل الصور من ملعب هذه المباراة. ألتقيكم إن شاء الله في معايد رياضية لاحقة. عاشت الرياضة عبر أمواج إذاعة قفصة وبداية أسبوع رائقة للجميع.
1: شكرا لك، تك صحة كريم. إلى اللقاء، نهاية مباريات نجم المتلوي نزم أمام النادي الإفريقي، هدف مقابل صفر، الهدف كان سجل دقيقة 87 صادق قديدة، والترجي يفوز على النجم الرياضي الساحلي بثلاثة أهداف مقابل 2، أهداف الترجي محمد حاج محمود وثنائي المعز حاج علي، ثم نجم الساحلي أشرف بن ذياب ضربة جزاء وأسامة عبيد. الترجي كان ضيع ركلة جزاء ضيعها يوسف بليلي. والنادي البنزرتي يفوز على مستقبل المرسي بهدف مقابل صفر، هدف أشرف فرشيش دقيقة 69. المستقبل المرسى ضيع ركلة جزاء دقيقة 84 ضيعها عمر الترايدي. والترجي ديال الجرجيسي فاز أولمبي البيجي بهدف مقابل صفر، الهدف سجل في دقيقة 90 زائد 8 سجلوا اللاعب حمدي العبيدي. هذه أهم النتائج اليوم الحاصلة في بين الملعب. أجمل تحيات أحمد معاتي وبقية الفريق اللي معايا اليوم في بين الملعب. إلى اللقاء.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيفي، توقيت استثنائي نظرا لكثافة المادة الرياضية وعودة الموسم الرياضي. هذا هو عشويتنا تقريبا سوعة وعشرين دقيقة من نسمة صيف باش نقضوها مع بعضنا، مع ضيوفنا، مع إيقاعاتنا، وأيضا اليوم باش نعلنوا على اسم الفائز بالجائزة المهداة من إذاعة قفصة واللي قيمتها 100 دينار. قبل هذا الكل نسلم عليكم الناس الكل، ويسلم عليكم زميلنا الأزهر أحمد في الإخراج التقنية، على دين رضواني في الإخراج الرقمي، محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات. هذه الأغنية الأولانية وبعد نعطيكم كل التفاصيل الخاصة بنسمة صيف لليوم.

مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. إذا كما قلت بكري شوية اللي هو توقيت استثنائي وموعد استثنائي في نسمة صيف لليوم من ضيوفنا إن شاء الله بشكون حاضرة معنا السيدة ملوكا قاتري اللي هي من الكيف والمتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في قطاع تعليم الكبار واللي تم تكريمها من طرف رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة يوم العلم معها باش نعيسوا تفاصيل الحكاية الكل. وأيضا من ضيوفنا الشباب شاعر الشباب مجد الصعدولي أصيل المكناسي ورحلته مع الشعر وبداياته وأيضا مشاركته في مختلف التظاهرات الثقافية على غرار فقرة فلاش سبور اللي بشكون حاضرة معنا في 7:30 والأعلان أيضا عن الفائز مع مجموعة كبيرة من خليكم معنا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم الكل فيما يخص مسابقتنا الأسبوعية. وكيف ما تعودتوا انه يكون عنا مترشح نهار الجمعة، مترشح نهار الجمعة والسبت ولحد، وتم عملية القرعة ما بيناتهم 3 أيام، ويفوز واحد فيهم بجائزة مهداة من إذاعة قفصة واللي قيمتها 100 دينار. اليوم أناش باش نعملوا مسابقة نظرا لضيق الوقت، ونكتفي بالقرعة ما بين مترشح نهار الجمعة واللي هي فدوى سعد وسالم برهومي اللي ترشح معنا يوم الأمس بعد عملية القرعة، وهكا يفوز معنا سي سالم برهومي. سالم برهومي هو الفائز معنا هذا الأسبوع بالجائزة المهداة من إذاعة قفصة واللي قيمتها 100 دينار، فألف مبروك لسالم برهومي، وحظ أوفر لبقية الناس اللي تحب تشارك معنا في مسابقاتنا على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم، هذه نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة في القصرين على 92.7 على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهبالية،
1: نسمة سيف.
0: موعدنا من 5 لـ8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام السابعة الموعد يتجدد مستمعين الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية قفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك منطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة من معتمدية الإقطار باعتمادات تفوق 568,000 دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة، وحددت مدة إنجاز هذا المشروع ب 120 يوما. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجية بالقصرينة والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة، وفق ما أفاد به منور قسومي مدير المعهد. هذا المركز سيعنى بتثمين الرخام، حيث سيضم تجهيزات ومعدات متخصصة إلى جانب الاستفادة من التأطير والكفاءات العلمية. تواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 من أصيل بنقردان وشخص من أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المنتشلة إلى 11 جثة، في حين تتواصل جهود العثور على 3 مفقودين في هذه الحادثة. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة في بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر المحدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. صدور قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار. أخيرا وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول بأن بلاده لا تخشى تهديدات والحصار الاقتصادية، مؤكدا فشل جميع التحركات الأمريكية حتى الآن. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
3: أهلا.
1: نسمة صيف
4: نسمة صيف
5: برافو
6: برافو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في نسمة صيف وفي ركن برافو، اللي من خلاله نقولوا برافو لكل قصص النجاح. عنوان قصتنا اليوم هي الإرادة، هو التحدي، هي العزيمة، هو الحلم اللي نتشبث به باش يتحقق. تفاصيل قصة النجاح نعيشوها مع السيدة ملوكة غاتري، اللي هي متحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في قطاع تعليم الكبار، واللي تم تكريمها من طرف رئيس الجمهورية التونسية في بمناسبة يوم العلم. مرحبا بك سيدتي الكريمة.
7: أهلا بك أختي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، مرحبا بك سيدة ملوكة غاتري، هكا الاسم قاعدة ننطق فيه بالصحيح.
7: غاتري، إيه صحيح.
5: مرحبا بك، مرحبا بك، نتشرف بك ونتشرف بالكيف العظيمة أنت تكلم فينا من الكيف ومعاك باش نتعرفوا على قصة النجاح اللي تم تكريمها من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة يوم العلم. كيف نقولوا تعليم الكبار؟ كاينو حلم تاع قرايه ما قريناش من بكري وحابين نحققوه في يوما ما. نتعرفوا عليك اكثر ثم نتحدثوا على الحلم هذايا مدام لوكا.
7: الحمد لله، فضل الله.
5: اي نتعرفوا عليك، انت ام الابناء.
7: اي ثلاثه ابناء.
5: ثلاثه ابناء، احكي لنا عليهم، شكون هم الابناء هذوما؟
7: ولدي، عندي ولدي محمد غاتري.
5: اي شنو يعمل في الدنيا تاو محمد؟
7: مهندس انجليزي.
5: ما شاء الله. اي
7: عندي توأم مالك.
5: اي
7: مهندس في المؤسسه العسكريه.
5: ما شاء الله. ايوه
7: مهندس ديكتروميكانيك.
5: اي
7: وعندي توأم اخر ان شاء الله قريب يكمل هندسه الكتريك.
5: ما شاء الله ما شاء الله. وراء هذا معناها وراء الشهيد العليا هذه الكل أم قرأت الجملة.
7: الحمد لله. وأنا زوجي ربي يحفظه رجل تعليق.
5: أي
7: ابتدائي. أما أنا هي اللي تلهيت أولادي، ما قاعد معه في الدار، هي بهم متابع فيهم معناها أول بول.
5: أي
7: ووصلوا معناها لدرجة ما يعرفوش لي أنا منشني قارية
5: للي وقتاش معناها
7: متعلمة
5: ما شاء الله ما شاء الله. أما وقتاش عرفوا لي أنت وقتاش عرفوا صغارك اللي أنت ما قريت
7: كبار معناها وخلوا الباك وشو الجامعة بعد كمية مالك قال لي ماما خدت الجملة ماما.
5: ما حلاها تصويرة تصوير عظيمة هذية معناها والله معناها إذا كان أنت متخرجين ما شاء الله وعرفوا كان هما كبار معناها اللي هم قراتش يشوفوا راك معاك تعلموا التحدي، معاك تعلموا العزيمة، معاك تعلموا النجاح حكا ولا.
7: الحمد لله أنا كنت جدا معهم شوية عندي ثقافة اجتماعية باهية. ما نيش قاري معناها قراءة وكتابة، قراية نقرأ، أنا تعلمت نقرأ بالكتاب قاعد معناها عندي مشكلة في الكتابة. هي عندي مشكلة في الكتابة، دخلت الحمد لله تشجعت ودخلت التعليم الكبار وليت معنا ديما نكتب في الدار، نكتب عند المعلمة، اكتشفت خط ياسر باهي فرحانة بيا برشا. نحييها زاد معلمتي حليمة بناني نحييها وتجراتي ما شاء الله. معناها هيك اللي تقولي راكي مشكي شوية، راني نكون مستواك مش مستواك علاش كان غير قريتي راكي مشكي كيف هكا. تعلمت حساب بالكدا معناها تمكنت روحي من اللغة العربية بالكدا الحمد لله نحفظ القرآن.
5: معناها مش نجحنا كهو مدام لوكا، نجحنا وتحصلنا على المرتبة الأولى وطنيا في تعليم الكبار.
7: الحمد لله حقيقة جابوا المناظرة وخدمة، تعرف روحي ناخدمة النص حكيت فيه بالقدال وخدمت حسابي بالقدال، خدمت كل شيء بالقدال. لما كنت نتصور معناها أنا مستحيل بش حطيت مش ناخد حتى جائزة، معناها حتى ولاية في الولاية مش مش على الجمهورية.
5: أي يعطيك
7: بعد ما عادت الامتحان عادي نهار 2 جوان.
5: أي
7: الامتحان ولا قاعده، وكلمتني المعلمه قالت لي رجعتي الاولى، مش في بالي على فعلا قسمي على الولايه على حاجه، قالت لي لا ملكي على المستوى
5: وطني.
7: الجمهوري.
5: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه.
7: الحمد لله الحمد لله.
5: هذه الفرحه الاولانيه، وكالتليفون اللي جايك راهو انت باش يكرمك رئيس الجمهوريه، احكي لي عليه النهار هذاك.
7: والله شو نقول لك، معناها مش فرحانه برشا، معناها اللي مطار في مرا كبيره ومعناها حاجات تشوفها ونشوفها بسيطه، انا معناها انسان قرا في تعليم الكبار نحسها حاجه بسيطه، انا ولدي يقول لي ماما مش بسيطه، نقول نحسها بسيطه، معناها ماهيش لدرجه واحد متعلم بالقدا وواحد ماخذ شهيد وما ياخذ شهيد علوية وما ياخذ معناها باش يفرح باللي بهذه. قاعد يقول لي لا ماما افرحي رمشي شويه، انت شوفي فيها شويه وهي رمشي شويه، ولدي مالك وولادي كلهم ربي يحفظهم وكل شيء، وزوجي وخويا ومعناها كلي نحييهم الكل. و
5: احنا حبينا نفرحوا معاك وحبينا نبركوا لك ونبركوا هالقصه هذيا، ومن خلالها نبعثوا رساله. انت شنو تحبي تقولي لكل ام، معناها ما قراتش، كل ام عندها مسؤوليه الدار ومسؤوليه قرايه، ونحب نحقق حلمي. رساله اعطينا مدام ملوكه جاتري.
7: معناها رساله لكل ام وكل واحده ماهيش متعلمه حتى ولو ماهيش ام، وثم رجال زادرا، سامحيني، ثم رجال وثم شباب،
5: اي
7: ثم شباب دخلوهم المكتب ومرضوا وخرجوهم وخلوهم معناها ما مقروش. يدخلوا ما عندهمش عزيمه، ما عندهمش، يقولوا المخ نتاعي ما عادش يقبل، المخ نتاعي كيفاش هذا في الوقت هذا باش نجم. نقول لهم لا مستحيل مستحيل، العلم التعليم ما عندوش عمر، تعلموا من المهدي حتى اللحدي. ونوصي فيهم معناها كل اللي ننصح فيهم اللي معايا في القسم، ننصح فيهم انا نحسهم راكدين، نحسهم ما عندهمش شجاعه، نحسهم يغيبوا وانا ما نغيبش، نطر اي حاجه ديما تقول المعلمه ديما انت حاضره، نقول انا نحب نتعلم، انا نحب نتعلم مش نحب نجي كيكه ونروح، نحب نتعلم ما نغيبش ما نغيبش خلاص. انا نقدم رساله لكل ام حتى ولو عندك ولادك، توفقي ما بين ولادك ودارك وتخرج تتعلمي،
5: هذا هو،
7: تتعلمي قراءة وكتابة وتنجمي تقري قرآنك، تنجمي تقري أي حاجة تجيك، تنجمي معناها ما تحيريش، ما تتعبيش، ما
5: تأيسيش،
7: ما تأيسيش، لا لا اللي يأيس ما يوصلش، اللي يأيس ما يوصلش،
5: هذا هو،
7: واللي يحط في مخه اللي عمري كبر واللي إني معناها كيفاش في العمر هذا نشوفش نقرا، لا تنجمي تقري، تنجمي تقري وتنجمي تحفظي قرآن وتنجمي كل شيء ما تعمليه. تحدي
5: عمره ما كان، عمره ما كان العمر هو اللي حدد طموحنا ولا نجاحنا، بالعكس معناها
7: وانا وضايا عندي مقبل معناها كلي مع حبيت وكل شيء، غير الظروف ما سمحتش، وقت اللي زوجي زاد ربي يحبه ما شدنيش، ما قالش لي لا يا اخي ماشي في العمر هذا تقري ولا حاجه، يشجع في يهز بالكهرباء يوصلني ويجي ويعرف يجيب، ومعناها ما يقولش لي لا خلاص،
5: هذا هو، ان شاء الله ربي يحفظ ويحفظ لك العائله الكل. شنو الحاجه المهمه واللي تحسها من اهم الاشياء اللي يلزمنا تكون فينا ونربوا عليها اولادنا حسب
7: والله
5: تجربتك؟
7: الانسان لازم يكون على خلق ودين،
5: اي،
7: ويعلم اولاده، علم ولاده وعلى معلم يربيهم على خلق ودين، على خاطر كان علمهم الدين، يقول لك علم ولدي، اخذنا ولدنا دخلت من القران من اللي هم صغار من

0: لها، وأيضا بتتويج وتكريم اللي صار لك، اللي صار معك من طرف رئيس الجمهورية. شكرا ليك، وإن شاء الله ربي يعطيك طول العمر وتفرحي بولادك
1: نتائج
0: بنتائجهم إن شاء الله.
1: معي
0: شكرا ليك سيدة
1: معي
0: ملوكة جاتري.

معكم ديما في نسمة صيف محلاها الغنية هذه محلاك يا أمي. شكري بوزيين ربي فضل كل الأمهات وتحية لهن جميعا وربي يرحم كل أم متوفية. معكم واصلين كما قلت في نسمة صيف حتى الثمانية مازال عنا في أركينا. أهلا وسهلا واللي باش نستقبلوا فيه الشاعر مجد السعدولي وأيضا جونا تونسي وقبل هذه الكل الموعد مع قسم الرياضة بإذاعة قف لتقديم فلاش سبور مع مجموعة من الغنيات بطبيعة اللي بيشترفقنا حتى الثمانية. خليكم معنا.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في فلاش سبور. بداية أخبارنا باش تكون بالألعاب المتوسطية اللي تقام بمدينة تارانتو الإيطالية. اليوم كان يوم حافل بالنسبة للرياضة التونسية، حيث أحرز البطل الأولمبي التونسي فراس الجاتوسي الميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو وزن 80 كيلوغرام. وفي نفس الاختصاص أي في التايكواندو، أحرزت البطلة العالمية التونسية وفاء المسغوني الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو وزن أقل من 67 كيلوغرام، وذلك بعد فوز أمام اللعبة التركية صغير ليسيل جولتين مقابل صفر. ونذكر أنه الجاتوسي كان فاز أمام المغربي هيثم الزهروني بنتيجة جولتين لجولة واحدة. في كرة القدم، وفي تونس دارت مساء اليوم الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الأولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية: الترجي الرياضي في ملعب برادس ينتصر على نجم الساحل 3-2. هدف الترجي حق اللاعب محمد الحاج محمود في الدقيقة 15 ومعز الحاج علي ثنائية في الدقيقة 74 ودقيقة 82، وأهداف النجم الرياضي الساحلي حقق اللاعب أشرف الضياف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء وأسامة عبيد. في ملعب المتلوي انتصار النادي الافريقي امام فريق نجم المتلوي هدف مقابل صفر، هدف اللاعب صادق قديدة في الدقيقة 87. في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت انتصار النادي البنزرتي امام مستقبل مرسى بهدف مقابل صفر، هدف اشرف الفرشيشي في الدقيقة 89. والترجي الجرجيسي ينتصر امام الاولمبي البيزي بهدف مقابل صفر، هدف اللاعب حمدي العبيدي. ونذكركم أنه يوم أمس كانت دارت الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة وأسفرت عن النتائج التالية: تعادل الملعب التونسي في ملعب الهادي النايفر أمام سي اس اس هدف مقابل صفر، تعادل أمل حمام سوسة في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة 0-0، انتصار تقدم ساقية الدائر في ملعب الطيب الهيري في صفاقس أمام شبت العمران 2-0، واتحاد بن قردان واتحاد بن قردان دي حملان في المقابلة هذه تأجلت إلى موعد لاحق. انطلقت مساء أمس تمارين فريق قوافي القفصة استعدادا للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف مدربه فرحات زروق، حصة شهدت غياب أبرز اللاعبين الأساسيين للموسم الفارط وحضور لافت لاعبي النخبة. الحصة التدريبية شهدت مشاركة 16 لاعب. الفريق اليوم تدرب اليوم الصباح، أجرى حصة تدريبية بملعب محمد الواشد. عاد حارس قوافل القفصة الموسمين الفريقين لفريق الأمة الشباب القيروانية اللي كان لعب علي الفريوي اللي كان لعب مع اتحاد الطاوين قوافل القفصة والنادي البنزرتي والأولمبي البيجي وهلال الشابة كما كانت تجربة احترافية مع نادي الشعلة السعودي. يعقد فريق هلال رضية في جلسة العام الخارقة للعادة يوم الأحد 30 أوت الجاري، جلسة باش يتم خلالها تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للجمعية كما باش يتم خلالها انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات اللي باش تكفل بالأعداد للجلسة العامة الانتخابية للفريق. هذا وباب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرية يبقى مفتوح إلى غاية 27 أوت الجاري. نبقى مع هلال الرديف، حيث تم الاتفاق مع المدرب صابر المرزوقي لتولي الإشراف الفني للفريق للموسم الرياضي 2026-2027. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمه لكم اليوم مراد بوغرا. إلى اللقاء.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. أهلا وسهلا، لليوم باش نقولوها للشاعر مجد السعدولي، شاعر شعبي من المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. عسلامة ومرحبا بك مجد السعدولي على موجة إذاعة قفصة.
4: أهلا وسهلا، شحوالك؟
3: الله يخليك، مرحبا بك. أنا قلت مجد شاعر شعبي، أيضا عندك مشاركات برشا في أمسيات مهرجانات شعرية سواء في سيدي بوزيد وإلا في تونس إجمالا. وأنا نسق معك، قلت لي ريم تقريبا صيف سناء ما ارتحتش حتى ليلة، كل ليلة عنا مناسبات. قبل ما نغوصوا في تفاصيل المشاركات هذية، هات نتعرفوا أكثر على مجد قبل ما نقول إنه شاعر، نتعرف عليك أكثر. مجد
4: الشاعر مجد السعدولي، أستاذ تعليم ابتدائي، أصيل معتمديه المكناسي ولاية سيدي بوزيد، عمري 27 سنة. بدينا الشاعر نتعلم فيه منذ نعومة الأظافر كما يقولوا فيها.
3: أيه.
4: هو وراثة على جدود.
3: وراثة. شكون اكتشف الموهبة هذية وقال لك مجد معناها كمل في الثنية هذية؟ صحيح وراثة، ولكن أنت أول حاجات كتبتها لشكون سمعتها وشكون شجعك؟
4: الوالد الله يرحمه ان شاء الله في الجنه، هو اللي اكتشف الموهبه، هو شجعني باش نشارك في المسابقات. وقتها نزلت ما تعرفش
3: كنت
4: صغير، بديت نكتب هكا.
3: هو اللي شجع في الحقيقة. أنا ليامت هذية على صفحتك على الفيسبوك شفت تصويرة معبرة جدا، الأستاذ كمال الكريمي يخزر لك بكل فخر ويقول هذا هو تلميذي.
4: اي بالطبيعة، في كمال طلعت معاها في عرض الزردة في المسرح البلدي في تونس العاصمة وقت عمل كومبليك.
3: اي ما شاء الله،
4: مازال صغير وقت ديجا هو شافني في الفاك وقت نقول في الشعر.
3: اي
4: اثرني ومنه ومنه كهو، عملنا الباساج الاول في قفصة، من بعد في البرج، ومن بعد طلعنا في المسرح البلدي. ريتك شيخك كيفاش هو يخضر التلميذ وكيفاش معتلي الركح، هو يخضر له بكل فخر. صورة معبرة جدا
3: الحقيقة. عجبتني برشا الصورة، وعلى هذا الأساس معناها كان الاستضافة، خطر حسيتها برشا الصورة هذه. الأستاذ مجد معناها احنا نقوله شباب والكل، وتشوف انه وقلت لي توا انه عملته العرض وكان كومبلي، تشوف انه الشعر الشعبي مازال معناها عنده مكانة ما بين الشباب، مازال يحظى بقبول الشباب.
4: الشباب كله يفهم الشعر،
3: يوصل للناس.
4: لا بالطبيعة الشباب يفهم الشعر، يفهم الكلاش، يفهم كتغني على الحبيبة، يفهم كتغني على الخيل، يفهم كتغني على الوطن. ما نظلموش معناها، خلوا لكل كما يقولوا فيها لكل حادث حديث. الشباب واعي.
3: من الحاجات المكتوبة على صفحتك تقول بيدي نكتب حكايتي هكا، ولا
4: شاعر وبيدي قصتي نكتبها، واسأل علي الليل كانت تحب.
3: أي.
4: عزيزي ولد حرار وين نسبها، وشوف السحاري كل وين تشبت الجسمي يشع في مساربها، ما تغركش لرياح كيف تهب يزلقت، كيف ياسر نشطبها من تونس وفرسان هالة تكب، حتى القاف ينهزها ونصلبها، حتى القاف ينهزها ونصلبها.
3: الله الله، يعطيك الصحة سي مجد. هي جولتنا سنة، احكي لي على جولة في التظاهرات وين كنت، والأهم التظاهرات والمهرجانات اللي شاركت فيهم مجد.
4: والله خدمنا برشا سنة في التوف العهد، فينا المهرجانات، خدمنا مهرجان بالخير، مهرجان البطان في تونس العاصمة، عنا زاد مهرجان سيدي صالح في عليم، ومهرجان ولاد وهيبة هذوما تابعين قفصة، وإن شاء الله تستمر المسيرة والحمد لله.
3: إن شاء الله. أيضا عندك مشاركة في مهرجان الشباب في المكناسي.
4: اي بالطبيعه، هذا عاملينه خصيصا للشباب. انت بكري سالتني قلت لي يا اخي الشباب معناها يسمعوا الشعر، جا توا هما عاملين مهرجان خصيصا للشباب.
3: أيه.
4: وجايبين كان فيه كان الشباب كل سواء يغني كل سواء العازف كل سواء الشاعر.
3: ايوه
4: كل سواء الفارس هذا. أيه. جايبينهم كلهم شباب.
3: هذا هو
4: لوفنتيس ان شاء الله.
3: ان شاء الله نهار اربعة، معناها الاربعة الجايه
4: ان شاء الله، نهار الاربعة لهنا في المكناسي.
3: اي وين بالضبط؟ في ساحه روضه الشهداء هكا.
4: الشهداء في المكنسيه
3: ان شاء الله باش نكونوا على موعد معاك ونشوفوا كل التفاصيل معاك ونعيشوا معاك الاجواء الشعريه هذه. مجد احنا فرحنا وسعداء برشا بلقائك وان شاء الله معناها توصل معناها كيما نقولوا انت اكثر واحد حبه في الشعر الشعبي شكون المغروم به برشا شكون اللي تقرا له شكون اللي تقول له الشعر والا تقول كان الحاجات اللي كتبها مجد
4: اي بالطبيعه نقول كان الحاجات اللي كتبها مي انا ثم يلزم ديما ثم مثل تقتدى به في الشعر ثم مدارس ومدارس يتعدوا على يدي يمكن 5-6 مدارس في تونس كامله. مدرسه اللي اخترتها انا اخترت صاحبي حبيبي المرحوم نجيب الذيبي الله يرحمه ونعمه ان شاء الله
3: الله يرحمه. معك نحب نسمع شعر من عندك ونفرح برشا في جديد مالا جديد ونفرح برشا ونكون سعداء إذا كان هكا تحضر لمهرجانات هنا في قفصة ونتعرف عليك أكثر. مجد تفضل نخلي لك الكلمة.
4: يقول وقت نوقف في الصهرية مكفرها تجيني ويعني لي هي يفيض الشعر علي ندخلها جراي خيولي ولا دار الزغرات أبية نتحول قرباع طبولي ساعة تشبه صيد عليا وساعة سلبي يهضر قولي متنشور على الرابع فيا هذاك مجد الصعدولي باتي حارب في العدوية كنادي جدودي يلفولي صناديد وضربتهم حية حتى نشور يفزعولي عاطيني هيلة كونية وفيهم شايب لابس حولي عاطف غادي ناد عليا جتني الرجال ووقفولي لبسة حربي بلا كبية قال لي هيا ها صعدولي ناراني جد البدرية الصحرة متاعك غير صغولي تشد اللفعة فيدك حية تشد اللفعة فيدك حية.
3: برافو مجد كل التوفيق ليك. شكرا مجد وإلى الملتقى.
4: عايش معك.

هكا مستمعينا مع أجوانا التونسية والأغاني التراثية نسلم معكم لنهاية مشوارنا لليلة من نسمة صيف. شكرا لكل ضيوفي اللي كانوا معنا في الموعد, شكرا للازهر أحمد في الأخراج التقني, لعلاء الدين رضواني في الأخراج الرقمي, كانت معكم ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. نلتقي الويكند القادم بإذن الله في نسمة صيف جديدة. شكرا, تحياتي للجميع, دمتم أوفياء لإذاعة قفصة.

0: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري السبالة ولاية سيدي بوزيد.
1: يا ملك السهر والدلع والدلال،
0: نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
2: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
0: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة جافسا. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي، السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى.

0: الثامنة ليلا، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تستعد مدينة الرديف بولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى الرديف للأفلام الوثائقية في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر، التي تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من قرة سبتمبر إلى غاية 11 من هذا الشهر. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلية منتصف السنة الجامعية المقبلة، وفق أفادة منور قسومي مدير المعهد. المركز يعنى بتثمين الرخام، حيث سيضم تجهيزات ومعدات متخصصة إلى جانب الاستفادة من التأطير والكفاءات العلمية، بما يعزز دوره في دعم المؤسسات والقطاع الصناعي وتطوير طرق تثمين الموارد المحلية. استعدادا لموسم الأمطار، تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية تدخلاتها الميدانية لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك، حيث تم تخصيص 10 مليون دينار لإنجاز التدخلات. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفي الذي انطلق في الجمعة 7 من أوت الجاري 611 مؤسسة بمختلف ولايات البلاد. تم بالمستشفى الجامعي بجابس وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بكفة تنهز 33 مليون دينار. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال المناطق في قضاء النبطية جنوبية لبنان بقذائف فوسفورية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم البطاقة البنكية، كيفاش بإمكان الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني دون الوقوع في فخ الاحتيال أو سرقة البيانات؟ كيفاش نتصرف بوعي عند استخدام بطاقتي البنكية؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: بك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم مهم للناس كلها، خاطر الناس كلها ولا تستعمل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية. احنا باش نعطوا نصايح للناس كلها باش يحافظوا على الوسائل الدفع هذه، ما يصيرش الاحتيال وما تصيرش سرقة البيانات. باش نحكوا قبل الدفع وأثناء الدفع ومن بعد الدفع. قبل الدفع لازم نتأكدوا من أن المواقع ولا التطبيقات اللي باش ندخلوا المعلومات نتاعنا تكون موثوقة وتكون معروفة، معناها إذا باش نشري يكون الموقع ذاك رسمي يكون موثوق فيه. نتحقوا زادة من وجود الرمز القفل هذاك على التطبيقة وإلا على السيت ويب ولا الموقع الإلكتروني اللي باش نشروا منه. كيف لازم عنوان الموقع يبدأ HTTPS مش HTTP كهوة، مي HTTPS يعني يكون مؤمن. نتجنبوا شراء من الروابط اللي هي توصلك عن طريق رسائل مجهولة وإلا مواقع مشبوهة. هذا قبل الدفع. أثناء الدفع احنا كيف ندخل المعلومات نتاعنا؟ الرقم البطاقة نتاعنا وإلا الرمز السري يكبين وإلا رمز التحقق CVV اللي موجودة في البطاقة من الخلف، ما نعطوهاش حتى الواحد، ما نبعثوهاش برميساج، ما نكتبوهاش في أي ورقة، نخلوها ديما سرية. ما نعطوش الرمز التحقق OTP ليوصلك عبر رسالة نصية حتى لو ادعى المتصل أنه من البنك. يعني إذا أنت وصلك رمز باش تأكد به عملية الشراء، هذاك ما تعطيهش حتى الواحد. تجنب إجراء عملية الدفع عند استخدام شبكة واي فاي عامة ومفتوحة للعموم، خاطر نجم يصير الاختراق وقتها، تنجم المعلومات نتاعك والبيانات نتاعك ولا تسرق. في الختام بعد الدفع لازمنا نراجع قيمة العملية قبل التأكد، معناها قبل ما نعمل كونفيرماسيون ولا التأكيد نهائي للعملية، نشوف المونطون يعني المبلغ المالي. نجي يكون المبلغ المالي كاتب لك 250 دينار وهو باش يقص أكثر، لازم نتأكدوا من أن المعلومة من القيمة المالية. نحتفظوا بك الإشعار والإيصال نتاع العملية، نراقبوا كشف الحساب البنكي بانتظام للتأكد من عدم وجود عمليات غير معروفة. إذا شككت في وجود عملية احتيال نتصلوا بالبنك فورا، نطلب منه إيقاف البطاقة وتجميدها مؤقتا، نغير كلمة المرور لحسابات المرتبطة بالبطاقات البنكية. في الختام معلومة هامة اللي هي ما يلزمناش نشاركوا بيانات البطاقة نتاعنا وإلا رمز التحقق مع أي شخص، حتى كيف يكون من أقرب الناس لنا باش نحمو البيانات نتاعنا البنكية. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
2: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك غزوة مرايتنا. نغمات منسية.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعد مرحلة الثلاثينات والأربعينات من أهم المحطات في تاريخ الموسيقى التونسية، إذ شهدت ميلاد الأغنية التونسية الحديثة وانتقالها من فضاءات الأفراح والزوايا والمقاهي الشعبية للمسارح واستديوهات التسجيل. في تلك الفترة بدت الأغنية التونسية تسجل على الأسطوانات، مما ساهم في حفظها وانتشارها داخل تونس وخارجها، وأصبح للفنان التونسي حضور يتجاوز حدود الأداء المباشر. عاشت تونس آنذاك تحت الحماية الفرنسية، إلا أن الحركة الثقافية والفنية كانت تشهد نشاط كبير، وأصبحت المدينة العتيقة بالعاصمة إلى جانب المقاهي الفنية والمسارح ملتقى للموسيقيين والشعراء والملحنين، حيث تشكلت ملامح مدرسة تونسية في الغناء تجمع بين الأصالة والانفتاح على التجارب العربية. استمدت الأغنية التونسية ألحانها من المألوف والموسيقى الشعبية والبدوية، وتأثرت أيضا بالموسيقى المصرية والمشرقية اللي كانت تعيش عصرها الذهبي، فنتج عن هذا التفاعل لون موسيقي تونسي حافظ على هويته المحلية وفي الوقت نفسه واكب التطور الفني في العالم العربي. تميزت أغاني تلك الفترة بالبساطة والصدق، وتناولت موضوعات الحب والحنين والوطن والحياة اليومية والأعراس والعادات الاجتماعية، وكانت الكلمات تكتب باللهجة التونسية أو بالعربية الفصحى مع اهتمام كبير بجمال اللحن وقوة الأداء. من أبرز خصائص تلك المرحلة أيضا انتشار شركات تسجيل الأسطوانات مثل بيضافون وجراموفون، وهو ما أتاح توثيق عشرات الأعمال اللي تعد اليوم من أندر التسجيلات الموسيقية التونسية. شهدت هذه الحقبة بروز عدد كبير من الفنانين اللي أصبحوا من رواد الأغنية التونسية، كيف حبيبة مسيكة، شافية رشدي، الشيخ العفريت، والويزة التونسية.

لويزا تونسية واسمها الحقيقي لويزا سعدون، هي أحد رائدات الغناء التونسي في النصف الأول من القرن العشرين، وهي من أبرز الأصوات النسائية اللي ساهمت في ترسيخ الأغنية التونسية الحديثة. ولدت لويزا التونسية سنة 1905 وبدت الغناء في أواخر عشرينات القرن الماضي، وبلغت شهرتها أوجها خلال الثلاثينات والأربعينات، وهي الفترة اللي سجلت فيها عديد الأغاني قبل انتشار الإذاعة والتلفزيون بشكل واسع. عاشت تونس في تلك الفترة حراك ثقافي كبير اتسم بالتعايش والانفتاح الفني والاجتماعي. برزت وقتها نخبة من الفنانين والفنانات من الطائفة اليهودية التونسية كيف حبيبة مسيكة، شيخ العفريت، ولويزا التونسية، اللي لعبوا دور جوهري في أحياء الأغنية الشعبية وتقديمها بأسلوب متجدد ومستساغ للعامة.

اشتهرت لويزا بأداء الأغاني الشعبية التونسية، المالوف التونسي، الأغاني العاطفية، أغاني الأعراس والتراث. كانت لويزا من أوائل المطربات اللواتي سجلن أعمالهن على الأسطوانات التجارية، وهو ما ساعد على انتشار الأغنية التونسية داخل تونس وخارجها، وتميز صوتها بالعذوبة والأداء القريب من الطابع الشعبي، مما جعلها تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الموسيقى التونسية.

نشأت لويزا في فترة كان فيها المألوف يمثل المرجع الأساسي للموسيقى التونسية، لذلك تأثرت به في المقامات والإيقاعات وأساليب الأداء. أدت عدد كبير من الأغاني استندت فيها الألحان وقوالب مستوحاة من المألوف إلى جانب الأغنية الشعبية التونسية. كانت تغني برفقة فرق موسيقية اعتمدت آلات المألوف التقليدية كيف العود والكمان والقانون والرق. أساهمت في نقل عناصر المألوف من المجالس الخاصة إلى التسجيلات التجارية على الأسطوانات، مما ساعد على انتشار هذا اللون الموسيقي بين الجمهور. وكانت لويزا التونسية اشتهرت أكثر بالأغنية التونسية الشعبية والعاطفية، ولم تكن متخصصة في أداء النوبات الكاملة للمألوف كما فعل بعض شيوخ هذا الفن. وبهذا يمكن القول إنه المألوف كان الأساس الموسيقي اللي انطلقت منه لويزا، لكنها مزجته بالأغنية الشعبية الحديثة فساهمت في تطور الأغنية التونسية خلال الثلاثينات والأربعينات. والمألوف هو أقدم وأهم لون من ألوان الموسيقى التراثية في تونس، ويعد الأساس الذي بنيت عليه الأغنية التونسية الحديثة. وكلمة مألوف تعني المألوف أو المعتاد، أي الموسيقى اللي اعتاد الناس سماعها وتوارثها عبر الأجيال.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: كانت تلك الفترة هي العصر الذهبي لشركة الأسوانات العالمية والمحلية في شمال إفريقيا وتونس. اتميزت بانتشار واسع لوسائط التسجيل. سجلت أغاني لويزا التونسية على أسوانات لشركات كبرى مثل بيضافون، فيليبس وجراموفون. بفضل هذه الطفرة التكنولوجية تحولت الأغاني الشعبية وأغاني الأفراح التونسية من الفضاءات الشفوية الضيقة للتوثيق والانتشار التجاري الواسع داخل تونس وخارجها.

0: شهدت تلك الحقبة تعاون وثيق بين فنانين من مشارب متنوعة. غنت لويزا من ألحان وكلمات قامات فنية تونسية بارزة كيف الهادي جويني غنية لمن اللي غاروا مني، وغنت لعلي الرياحي أنا كتير، وغنت العديد الملحنين الآخرين.
1: سوانات جراموفون المطربة لويزا تونسية.

0: أتاحت تلك الفترة للويزا وغيرها من الفنانين التوانسة فرصة اللقاء والتعاون مع نجوم المشرق والمغرب العربي مثل فريد الأطرش وصفية الشامية، مما خلق نسيج موسيقي غني جمع بين الهوية المحلية والروح العصرية المنفتحة.
1: فرنسية على تخت مسعود حبيب.

0: مهدت هذه النهضة الفنية الطريق لظهور الجيل الذهبي في الخمسينات والستينات، واللي ضم عديد الأسماء كيف محمد الجاموسي، الهادي جويني، وعلي الرياحي، لتصبح الثلاثينات والأربعينات حجر الأساس اللي قامت عليه الأغنية التونسية الحديثة، ومرحلة لا تزال تمثل كنز من الذاكرة الموسيقية والتراث الثقافي التونسي.
1: سونات بوليفون مطربة تونس، الآنسة لويزة التونسية على تخت الأستاذ مسعود حبيب.

توفيت لويسا التونسية سنة 1966، لكنها تركت إرث فني مهم يعد جزء من تاريخ الأغنية التونسية، ولا تزال تسجيلاتها القديمة تحفظ في الأرشيفات الموسيقية وتلقى اهتمام الباحثين وهواة الطرب التونسي القديم.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: سجل مشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية تقدما في الإنجاز بنسبة 90%، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات سكان مناطق قفصة المدينة والمضيلة والقطار بكلفة نهزة 60 مليون دينار، وفق مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه في الجنوب التونسي محمد بن عاصية. انطلقت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بولاية طوزان من خلال برنامج ديني متنوع يشمل جميع مساجد وجوامع الجهة، يجمع بين المسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وسرد السيرة النبوية العطرة وسهرات المدائح والأذكار. بولاية سيدي بوزيد افتتحت أمس فعالية الدورة 33 من مهرجان السيد علي بن عون الدولية المتواصل إلى حدود 27 من المنقوت الجارية. برنامج التظاهر يتضمن معرضا تجاريا ومعرض الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية المحلية، إلى جانب ندوات فكرية وعروض الفروسية والسهرات الفنية. دعت الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين للانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. كما دعت الهيئة للإبلاغ عن كل الحالات التي تمس شروط السلامة الصحية للأغذية عبر الرقم الأخضر 80-10-69-77. صدر قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار. هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز أو المصادرة على بعض السفن في عبورها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا الأحد سهرة خاصة مع سهر الليالي من قلب منتزه كابيتول بارك عمري، السبالة، ولاية سيدي بوزيد. نلتقي بكم في سهرة تجمع بين روعة المكان وجمال الأجواء.
4: هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة.
0: تابعونا بداية من الساعة 10 ليلا مباشرة على موجة إذاعة قفصة. سهرة الأجواء، لقاءات، مسابقات، مفاجآت وجوائز. سهر الليالي، السهرة تبدأ وحكايتنا أحلى.
5: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: العاشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: بلدية والمتلوي تنفذ حملات نظافة مكثفة للحد من انتشار المصابات العشوائية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الرئيس الأمريكي يتوعد بتوجيه ضربات قاسمة للاقتصاد الإيراني، وإيران تهدد دول الجوار بضرب مصالحها إذا شاركت في تنفيذ العقوبات. تشهد بلدية المتلوي بولاية قفصة تنفيذ حملات نظافة مكثفة في الفترة الأخيرة للقضاء على النقاط السوداء والحد من انتشار المصابات العشوائية للفضلات. وأفاد فتحي سويل المكلف بتسيير بلدية المتلوي بأن الحملات تشمل أيضا محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية.
6: طلقت حملة كبيرة في بلدية المتلوي، وتحديد النقاط السوداء كل أعطاء الأولوية القصوى لتنظيف محيطات المؤسسات التربوية في المساحات الخارجية والمحيط التربوي كل سواء تنظيف وتفقد شبكة التمرير العمومي، قضاء على المصابات العشوائية والنقاط السوداء هي لخاطر هي موجودة في البلايس كلها، وكل منطقة عندها خصوصيات بتاعها. ثم أحياء وطرقات ولا بلايس معينين يقع تدخل فيهم ليلا على الحركة المرورية ولا متعطلوش ونخدموا على راحت، ووقع تدخل في العديد الأماكن خاصة الطريق الرئيسي، ما المساحة بتاع الحاويات موجودة تنظاف الكل، والحاويات يوقع رفعها يومية بصفة دورية، وتفقد شبكة التمرير العمومي خلاف العمل اليومي والتدخلات اليومية ضرارات وطلبات منزلية من الأحياء. ثم حصص استثنائية يوقع التدخل في برشا بلايص استثنائية في الوقت وفي الفريق الاستثنائي، معنا حتى الفريق اللي قاعد يعمل مثلا يخبار ويرضى يدخل معنا في الليل بصفة استثنائية، معنا نكمل القضاء على النقاط السوداء، نحاولوا ندخلوا في رفع الفضلات بصفة دورية باش ما نخلوش المواطن يعمل النقاط السوداء والمصابات العشوائية. حاولوا أنه ما يوقع التدخل بصفة دورية ويومية، وفما بلايص تدخل فيها يوميا بالمرتين خاصة مع ضغط بتاع المستكينين وتلقى طريق رئيسي وتلقى العدد الحاويات، خاطر المتلوي كله ما نجموش نعملوا فيها حاويات، هذه الإمكانيات بتاع البلدية. لهنا نعولوا على المواطن احنا باش نعملوا رزنامة نحطوها على الصفحة الرسمية بتاع الأحياء في الوقت بتاع التدخل وفي اليوم التدخل، وقتاش يجي جرار يهز فضلات منزلية من كل حي ويقدر يعرف النهار بتاعه شنو.
4: بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نظمت اليوم دار الثقافة حامة الجريد بتوزر أنشطة متنوعة ورشات لفتاة الرواد للتعريف بالسيرة النبوية. الفنان التشكيلي ماجد عشاش يتحدث.
7: احنا انطلقنا في دار الثقافة حامة الجريد في الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، انطلقت الاحتفالات والورشات من انطلاقا من امس، واليوم عملنا ورشات في الخط العربي مثل في كتابة اسم محمد صلى الله عليه وسلم بخطوط متنوعة، ثم ورشات اخرى زادة باش تواصل. الورشة الاولى ورشة في الخط العربي، ورشة الرسلة من تنظيم الفنان التشكيلي كمال امامي، هي ورشة تمثل في الرسلة بالبلاستيك، صناعة مجسم لفانوس، ورشة على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كيفاش نقتدوا به على سيرته على كل شيء. إن شاء الله نكون موفقين مع الأطفال حمد الجريد.
4: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات والمستلزمات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. وبالقصرين فدى الناصر محمدي منسق الهيئة بأنه يتم تنفيذ برنامج رقابيلي ضمن سلامة المنتجات الغذائية التي يقبل عليها التونسي للاحتفال بالمولد النبوي.
8: الهيئة الوطنية لسلامة تحليل المنتجات الغذائية تعمل ديما برنامج مراقبة باش نضمن سلامة المنتوجات ومكونات العصيدة اللي نستعملوها في المناسبة هذه. كثفنا الرقابة في الصباح في العشية في الليل، عملنا في رقة وكل باش نشوفوا المواد الأولية بالنسبة لسنا بالمقارنة بعملوا أقل مخالفات سجلناها. لمحة علامات تزقوق وما هيش متوفرة بكثرة لكنها جديدة، ما هيش مخزنة في ظروف سيئة. بعض خلالات في مواد زينة قريبة حجزنا زي 13 كيلو أو 15 كيلو مواد زينة، حجزنا مواد جيلاتين دي اللي حضروا بها مركهات اللي يزيدوها باش يحضروا العصيدة وكل. بالنسبة للفواكه الجافة الحقيقة ما فماش إشكالية، المكونات تقريبا كلها سنام في السوق موجودة حاليا سليمة. قولوا ردوا بالنا من السوق الموازي اللي تعرض بطريقة غير مراقبة وتنجم تكون فيها مواد تكون مخزنة بطريقة عشوائية.
4: تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقد المجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردين وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أشبابلية. وأسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس و5 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قاسمة للاقتصاد الإيراني عقب إعلان وزير الخزانة سكوت بينسنت بأن واشنطن ستفرض على إيران إجراءات لم يسبق لها مثيلة قد تدخل حيز التنفيذ في أيام، وحث الصين على التعاون مع واشنطن في تجديد الضغط على طهران. وفي سياق متصل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باجر إن بلاده تلقت رسائل متعددة من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. ومن جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادية، وأكد فشل جميع التحركات الأمريكية حتى الآن. إلى التذكير بعناوين نشرة 10 ليلا. بلدية المتلوي تنفذ حملات نظافة مكثفة للحد من انتشار المصابات العشوائية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء المنتجات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الرئيس الأمريكي يتوعد بتوجيه ضربة قاسمة للاقتصاد الإيراني، وإيران تهدد دول الجوار بضرب مصالحها إذا شاركت في تنفيذ العقوبات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
9: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي

جمال فنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
3: كل التحية لكل يوم في إذاعة قفصة في سهر الليالي بتبيع السهرية تعودت بها في الشبكة الصيفية الحالية 2026 فيما لاحظت بتبيع على أثير إذاعة قفصة في سهريتنا عملنا جولة في المعتمديات الداخلية إذاعة قفصة كانت سباقة حبينا نعرف أجواء المنتزهات في طبعا المعتمديات الداخلية في جهات الجنوب الغربي عملنا برشة دورات وبتبيع برشة صولات وعملنا برشة جولات وبرشة حديث وبرشة حوارات واكتشفنا أنه عندنا برشة منتزهات في جهات الجنوب الغربي في منتزهاتنا في معتمديتنا الداخلية ولاحظنا أنه المنتزهات هذه بتبيع لاحظنا ربما الميزة متاع المنتزهات في كل جهة من جهات الجنوب الغربي سواء كان بالنسبة للفضاء أو كذلك المميزات بالنسبة للفضاء ولاحظنا أنه المتنفس كان متنفس جميل وجميل جدا من خلال اللقاء وإياكم بتبيع في الشبكة الصيفية الحالية. احنا اليوم وين موجودين بالتحديد؟ بقينا ديما اشتغالنا في الشبكة هذه على المعتمديات الداخلية على المنتزهات. احنا باش نحكوا على المنتزه ما عندوش برشا من ايران نور عن قريب راه نور في هالصيفه هذه بالتحديد وثم برشا طلب من اوفيانا انه نكونوا ضيوف في هالمنتزه هذه باش نضوا على مكان جميل وجميل جدا. احنا في السباله سباله ولاد عسكر من ولايه سيدي بوزيد بتبيع احنا في هالمكان الجميل هذايا وفي منتزه كابيتول بارك السباله بتبيع ولايه سيدي بوزيد بالتحديد كابيتول بارك عمري الاجواء المزيانه البهجه الموسيقى ربما نحكي على الشعر الهزلي بالتحديد بعد شوية باش نكتشفوا التفاصيل وسهرة فيها برشا مرحبا لكم في العادة المسابقات والجوائز وصاحب الفضاء بعد شوية باش يكون معنا حاضر باش نحكوا بكل التفاصيل هو من مواطنين بتبيع المقيمين خارج أرض الوطن عنده أكثر من عقدين في فرنسا بالتحديد وقدم المنتزه هذا كهدية للأهالي برشا عنا ما نحكي لكم بعد شوية بالنسبة للمنتزه وهالتجربة الحلوة هذه والمكان راهو روعة جميل وجميل جدا للناس اللي مسافرين ينجموا يعملوا طلع لهالفضاء هذا خاطر باش يشوفوا فضاء روعة.

روعة روعة روعة. ربما هذا نجم نقول عليه في سهرية جديدة. باش نخلي راضية تمشي للمحطة الغنائية الموالية، لكم مني أحلى تحية تجيكم من فريق البرنامج بالطبيعة في النقطة الخارجية من مقر المنتزه بالتحديد، كل من عناد الغرز تقنيا وكذلك ما ننسوش كالعادة محمد بن داود. من بعد تشوفوا الأجواء على صفحة رسمية لإذاعة قصة على الفيسبوك في أجواء كابيتول بارك، كذلك باش نحكوا موسيقى، وكذلك نوجه بالطبيعة تحية لكل أوفيان اللي صاروا يسمعونا على أثير إذاعة قصة من خلف الميكروفون. معكم سعيدة كي تمشي لك راديا للمحطة الغنائية الموالية، ومع بعض باش نرجعوا نكتشفوا الأجواء الساحرة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري ودنيا زينة،
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقيت مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
2: معكم تضوى المراية.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: اهلا وسهلا بكل اوفيانا على اثير اذاعه قصه. احنا معاكم بتبيع المشوار معاكم ما زال متواصل في سهر الليالي. وكما قلت لكم منذ بدايه المشوار احنا في مكان جميل وجميل جدا. اذا كان نقول السباله اكيد نقول المتنفس بالنسبه للاهالي، نقول منتزه جديد اللي هو كابيتول عمري بتبيعه. والمكان الجميل هذايا مميزاته ما نجموش نحكوا على المكان هذايا الا ما نحكوا مع صاحب المتنفس، صاحب المنتزه، صاحب المكان الجديد والجميل والحلو. واكيد محمد لاف باش يعطيكم البعض، ولكن هو راهو على امتداد زوز هكتارات وما زال كذلك المزيد. سي بلقاسم عمري مرحبا، منورنا على اثير اذاعه قفصه. مرحبا وشكرا على حسن الضيافه. مرحبا بي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين في اذاعه قفصه واحوازها وكل اهل جنوب بصفه خاصه وتونس كامله بصفه عامه.
0: مبروك عليك، محلاه المكان والتزاماتك عديدة. نعرف أنه ماراثون من العمل 24 ساعة. عملنا دورة بكري وخلينا فكرة على المتنفس هذايا، متنفس كبير برشا والمكان أجمل كذلك. واختيار المكان باش نخلي لك الحوار توا باش تحكي لي بأكثر تفاصيل، على خاطر المكان جميل يحلو فيه السحر، يحلو فيه الإمتاع، يحلو فيه اللقاء، تحلو فيه لمة العائلة. هي نبدأ من البدايات الساعة. نعرفه بالقاسم ابن الولاية، ابن سيدي بوزيد، ابن السبال المقيم بفرنسا، واختار المتنفس هذايا. نبدو بالعنوان، علاش اخترت العنوان هذايا؟
1: اول حاجه انا بالقاسم عامري من مواليد السباله ولايه سيدي بوزيد، يعني اصيل في الوسط، عايش عندي 21 سنه مقيم بفرنسا، فكملت الدراسه الجامعيه في فرنسا، ولكن اخترت باش نعمل المتنفس يكاد يكون الوحيد مالوريزمون في الوسط، يعني يكون شامل، معناها فيه برشا مميزات، يعني يكون امانفون متنفس العائلات، ولكن يكون كوم ان اير دو روبو للمسافرين، يعني متعدي من القصرين الساقس قصة تونس. يعني عملت في الانترسكسيون جي بي 3 جي بي 3، وحبيت يكون معناها تكون حاجة مضيئة في سيدي بوزيد، يعني وتكون بداية إن شاء الله برشا ناس ينجوا على نفس المنوال ونعملوا حاجة أخرى، حاجة تكون نعرفوا بسيدي بوزيد، نعرفوا بالوسط، أنه مالوريزمون أولاد الجهة كل معنا لا ماجوريتي ديما حبوا البحر وحبوا الشمال، ولكن لازمنا نرجعوا للاصل للوسط. وراه عندنا برشا حوايج معناها ثريه وثريه جدا في سيدي بوزيد، في قفصه، في القصرين خاصه الثلاثي. نحكي على الثلاثه ضمه خاطر هم محرومين معنا للاسف الشديد من ابسط الاشياء، وفيهم برشا عراقيل، برشا عراقيل. انا عملت البروجي ثم الحمد لله ثم برشا شجعوني، ولكن ثم برشا حتى الله صاف العجله ما لازمو بعض الاحيان، ولكن الانسان لازم يكون يتجاوز الامور هذه الكل، ونحاولوا ما نعيشوش، نحاولوا نقدموا، ونحاولوا نعملوا حاجه نتقعد ماهيش الهدف انه يكون اني، ولكن يكون الهدف يكون ما يزيدش 100% ديكراتيف، لازم يكون معناها ان بروجي كي فاجيغي، معناها ان بروجي باش يقعد للاجيال القادمه، ويكون معناها ينسوا نفس المنوال ويطوروا ويولي تكون كيما يعرفوا بعض الولايات في تونس، تكون سيدي بوزيد وقفصه وقصرين تكون ان شاء الله في السنين القادمه هي تكون قبله السياح، ولازم تكون قبل السياح على خاطر عندنا برشا برشا حوايج ميزانة برشا في الوسط، ولكن ماناش عاطينها قيمة.
0: نمشي للافتتاح ونعطي فكرة بتبيع للمتنفس هذايا. خلينا فكرة ما شاء الله حتى من المسابح اثنين، ماهوش مسبح واحد، كذلك بالنسبة للعائلات، كذلك بالنسبة ربما للإقامة، موجودة إقامة، كذلك حتى ملاعب بالنسبة للتنشيط في كل ليلة تقريبا، ثم ضيف، ثم سهرية، ثم حفلة. فهيت ناخذ فكرة شوية شوية بتبيع، وابدأ بينا من الباب واحنا داخلين وعطينا فكرة شنو نلقوا كيما عملت بيا دورة هكا في الأوف. يلا
1: البروجي فيه برشا بكومبوزون، يعني عندنا فضاء خاص للعائلات وفضاء خاص للشباب. ومرة ما فما ديما فما دي كومنتير يقول لي علاش العزام يدخلوش في الاسباس فاميليال، ولكن عملنا عمل فيلم البديل. ونحن في بيئة محافظة نوعا ما، يعني عملت دو بيسين بعيد على بعضهم شوي، باش يكون النجم نفرهدو ونجم نعملو جو في كنف الاحترام التام. وعن كيما عن الاسباس فاميليال اللي هو فيه العائلة والطفل واللي فامي اون جينيرال، عندنا اسباس شبابي فيه كار وفيه جو وفيه كل شيء، فيه ديزانيماسيون وحاولت نروح بينا منه ومن كيما نقولوا باش يكون كل واحد وين يجي يلقى المنظر ينجم معناها يسيفي سون بليزير كيما نقولوا فيها. وعندنا دي كومبوزون كيما قلت لك، عندنا فيه دي سيبيريت، فيه مشاوي، فيه بيزارية، وعندنا العاب صغار، مناج، دو بيسين، اسباس بور لي فيت، دي زيفينمون. نحن نحضروا ان شاء الله في دي تيران دو فوت، معناها نحاول ليدي انا نعمل اكاديمي دو فورماسيون دو فوتبول بروفيسيونيل ان شاء الله ربي سهل. ولكن بور لانسان حضر فين باش يكون اماتير بور لانسان، حتى ربي سهل ويكون معناها القانون يسمح لنا باش نجموا نعملوا ليسونس دو فورماسيون بروفيسيونيل، خاطر قانونيين بور لانسان ما نجموش نعملوها، لازم تكون منطوي تحت جمعيه ولا تحت بلديه، هذا القانون بور لانسان ما يسمحش. انا ان شاء الله عندنا نحضر في طابال هي الموجودة في أوروبا برشا وفي تونس هناك وفي بقايا أخرى إن شاء الله بسوالي في سيدي بوزيد عن طابال والعباد واللي معناها الموظفين والشباب ينجموا يجوا يلعبوا حاجة أخرى بخلاف الفوتبول وبخلاف معناها الألعاب المتعارف عليها.
0: وحياة أفكار، شكون عملك الهمسة المعمارية؟ أفكارك؟
1: والله ما هوش أفكاري وحدي الحق، أنا
0: ما هيش بنات أفكارك فقط.
1: لا ما هيش أفكاري فقط، يعني من الأول كانت إيدي بصراحة بين الطموح الشبابي والبوفار فينانسير، يعني البيجان فينانسير، ثم معركة كبيرة ياسر، ثم الإرادة نحب نعمل وثم الفلوس من جهة أخرى ماهيش برشا. ثم كيفاش؟
0: كيفاش كلفك تقريبا؟
1: والله الكلفة يعني ما تنجمش تحصرها، لخاطر
0: ما زال محال
1: الكلفه الاكبر كل سنه بعدتني على صاري مده 5 سنين، ما انا ماهيش سهله، ما انا الكلفه دي ما تنجمش تعوضها بالفلوس، ما تنجمش تعوضها بال، ولكن فيها طرحيات كبيره، فيها دي او دي با، ولكن
0: فيها محبه
1: يرحم دي وقت تعمل حاجه انت عندك هدف على الخاطر الليسونسيال، مانيش نعمل في بروجي لازم نربح فلوس. أنا حبيت نربح محبة الناس وحبيت نربح بلادي وحبيت أنا نكون ما نتكلمش برك، تفعل تتعب تضحي تأيس مرات.
0: جيت كذلك الجانب الثقافي، ثم متحف كذلك باش تعملوا، احكي لنا على المتحف.
1: والله المتحف هي المهم كيفاش هو الكومبوزون تاع البروجي، في تروان صالون، يعني صالون فاميليال، صالون بور لي جون سبورتيف، وصراحة حبيت يكون متحف، ومتحف يعني قهوة ثقافية، إني تعرف بال 14 ولاية متاع 14 معتمدين تاع سيدي بوزيد، على خاطر حبينا ولا كرهنا سيدي بوزيد منسية، فهمتني كيفاش؟ كيف منسية قصة كيف منسية قصة
0: تعود بأبنائها
1: صحيح، ما لازم ما لازم كل بنات تبناها رجالها، وإن شاء الله نكون كل مش إيد واحدة، أما حتى كل واحد من إيدي نجم يعاون، إن الليسونسيال اللي عنده فكرة يحاول يطبقها، يحاول تكون معناها تعطي قيمة للجهة اللي هو فيها. أنا المتحف حبيت يعني يكون يعطي ال 14 معتمدين نتاعين سيدي بوزيد، يعطيها خاطر فيها برشا حوايج مزيانة برشا، عندها تاريخ، عندها حضارة منسية. أنا هذا كنا تو متمارس الفرصة في الكادافر، ونعود نرجعهم ونحطوهم أحياء. وإن شاء الله ربي يوفق.
0: مش لها فكرة ما يتميز بها المنتزه هذه عن بقية المنتزهات اللي عملنا فيهم إطلالة واللي زرناهم واللي شفناهم، ففكرة تحتسب طبعا لك. نمشي نهاية الأسئلة، نهاية الحوار، وشكرا لسيادة محمد الأسود، عاملين إفار كبير برشا لأنه التغطية ربما تغطية المكان ما هيش كما يجب من ناحية الريزو. الأتسمية كابيتول عمري، بس يعني نحكي على البارك في حد ذاته، التسمية ليش اخترت التسمية هذه؟ ايش تحكي التسمية؟
1: والله انا في نعيش في تولوز، تولوز سنتر ديال تاع كابيتال، ولا ماجوريتي هنا من السباله يعيشوا في تولوز، فهمتني؟ دونك لو نو ان كابيتال يعني الحق اقتبست من الكابيتال تاع تولوز. البارك سي تان بارك، واما باش الزاير انه يسري كنت تقول له ماشي الكابيتال ديالك كما هو يكون عنده يعني شيء على الكابيتال تاع تولوز، لكن تو الكابيتال تاع سيدي بوزيد.
0: بل ابتسامه بالضحكه الحلوه هذه يا سيدي، مبروك عليك بتبيع المتنفس، مبروك عليك المنتزه، شكرا لك بتبيع سي بالقاسم، ان شاء الله يا ربي موفق، ان شاء الله نرجع نلقوا بتبيع ربما هالاجنحه الجديده تفتح للزائرين للرواد. شكرا كذلك على حفاوه الاستقبال، موفق. ونحب نخليه كلمه الختام، تفضل.
1: اول حاجه بارك الله فيكم، انتم اخيتوا اللي صار وجيتونا من قفطه لهنا، نعرف المساء خاصه نهار اليوم نهار صوم برشا، وان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله من حسن الى احسن، مرحبا بكم في كل وقت.
0: شكرا.

0: 11 ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد لمسلك بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الإكتار بمدد اعتمادات تفوق 568 ألف دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلية منتصف السنة الجامعية المقبلة وفق قيادة منور قسومي مدير المعهد. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل لجرجيس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابية. وأسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم ليرتفع العدد الجمعي للجثامين المنتشلة إلى 11 في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. أطلق المكتب الوطني المنظمة التونسية للتربية والأسرة حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة في بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. صدر قرار مشترك بالرائد الرسمي يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: استقبل يومك،
5: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري ودنيا زينة،
5: معكم تضوى المراية،
4: تبعني تربح
5: معايا، سافر مع الموسيقى،
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
5: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
6: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
5: النغمة اللي ترد الروح،
4: مبروك اللي فرحك يفرحني،
5: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
6: العائلة الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
5: معاكم تضوى المراية.
7: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار النجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: رجعنا لكم، رجعنا على اتليزات قفصة بالطبيعة. تسامحونا لأنه المكان جميل وجميل جدا، ولكن للأسف التغطية ما هيش كما يجب. بالصيف نحاول كفريق كامل نوصلكم الأجواء، نوصلكم كذلك الحوارات. نعاود نذكركم أنه الجائزة بالنسبة لشهرية الليلة تروا باس كما عمل تشوفوا بالطبيعة مهدية من كابيتول فارس عمري. باش نمشي للأجواء العائلية، وإذا كان نحكي السبالة أكيد أبناء تونس المقيمين بالخارج، وبحذية بنوتة صغرونة محليها قديش عمرها نعطوا تفاصيلي ومرحبا ومن محلي عسلامة مدام، أهلا وسهلا بيك، نتعرفوا عليك الاسم.
1: اسم أمل،
0: مرحبا
1: بيك، عايشك من هنا من المنطقة
0: السبالة.
1: السبالة وين؟
0: مقيمة وين؟
1: مقيمة بوردو فرنسا.
0: قديش عندك من عام؟
1: عندي 10 سنين.
0: 10 سنوات. عجبك المنتزه المتنفس؟
1: ما شاء الله متنفس عائلي محلاه وفخر للمنطقه، وان شاء الله من حسن الى احسن. ما شاء الله.
0: قديش المره جيت تقريبا من افتتاح المنتزه؟
1: هذه المره الخامسه.
0: صفيت سنات عدد برشا مرتفعه في درجه الحراره، شنو عملت؟ منتزهاتي المتنفس بالنسبه لي
1: اي خرجنا برشا مرات، جينا هنا ونقعدوا وما شاء الله الأجواء والنظام وربي يزيدهم وإن شاء الله ديما متألقين.
0: عندكم كيفة هدايا؟ عندكم كيفة في فرنسا؟
1: أي موجود
0: يحكى نفس التفاصيل؟
1: لا لا لا لا، هنا ما شاء الله أجواء بطبيعة عائلية تونسية، مش كون نفسها في فرنسا.
0: تقريبا العودة للسبالة تقريبا بين كل عام كل شهر كيفاش؟
1: كل عام مرات في رأس العام مرات في الصيف، مي الأغلبية في الصيف.
0: أنت والعائلة؟
1: أنا والعائلة بيان.
0: تقريبا العائلة قديش فيها من فرد؟ ما شاء الله أفار الوليد الصغيرة بيفضلوا لك.
1: ثلاثة صغار وأنا والمسيو
0: بيفضلكم الكل بعضكم إن شاء الله. شنو عجبك بالنسبة ربما للمتنفس المنتزه؟ هي الحاجة اللي شدت انتباهك؟
1: أنا أكثر حاجة نزيل للابيسين الصغار.
0: المسبح
1: نزيل الصغار ونجي زادة نخرج من فاميل نفرهد شوية نبدل شوية الجو.
0: شو تقترح على صاحب المنتزه يضيفه؟ شنية الحاجات اللي لاحظت انه من النقائص؟
1: مبدئين الحقيقة نشوف له إديال كامل متكامل وان شاء الله يواصل على هذا المنوال.
0: عجبك ربما الخدمات المزدات بالنسبة للحرفاء؟ شنو عجبك فيها؟ المأكل المشرب يعني.
1: الكل وسيرتو المشرب.
0: صغيرات صغيراتك؟
1: هذوما
0: الاثنين
1: هذا
0: والبنوته. نحكوا شويه مرحبا من اللي بدينا، وانت تسالتي شنو عنا، شنو الاسئله، شنو الجوائز. مرحبا الاسم
2: امير.
0: امير، وانت امير كذلك. شو تقرا؟
2: في الكليج.
0: في الكليج وين بالتحديد؟
2: وين؟ في فرنسا.
0: في فرنسا. حلوة فرنسا ولا تونس ولا السبالة؟
2: السبالة.
0: السبالة خير. ديما تصر على الوالدة انها تجيبكم السبالة.
2: هاي.
0: انت اللي تحرص اكثر ولا اختك؟
2: انا اكثر.
0: انت اكثر. شو تحب تولي كي تكبر ان شاء الله؟
2: كوارجي.
0: رياضي، دي رياضة كرة القدم. شو عجبك في المنتزه؟
2: بيسين والماكلة.
0: الماكلة بنينة؟ ماكلة تونسية صحتها؟
2: هاي.
0: نمشي للبنوت. عسلامة.
2: عسلامة.
0: شنو الاسم؟
2: دينا.
0: دينا، ما احلى اسم. شكون سماك الاسم هذايا؟
2: ماما وبابا.
0: مرحبا. دينا كيفاش عمرك؟
2: ليش دينا؟ لينا.
0: لينا سامحيني.
2: دينا
0: وردنا يا لينا.
2: من
0: ياسين؟ شنو تعمل شنو تقرا؟
2: في الاربع في السنة الاربعة و نعمة الماما.
0: واضح. بس احكي لنا شوية شو عجبك المنتزه؟

0: البيزنس
1: ايه شو اخر شو عايز تستبدل
0: كل شيء
1: كل شيء مثلا
0: القهوة هذه والقهوة الأخرى وسبريت بتاع بابا وشيء كل شيء
1: كل شيء كل شيء يعني خير كي تكتب باش تتبالى إلا في المتجر
0: تتبالى
1: تتبالى تتبالى تتبالى إن شاء الله.
0: أي.
1: عندك أصحاب في فرنسا؟
0: أي بس
1: ما شاء أصحاب. شو بتعرف على تونس؟ نواصل مش نواصل نمشي للأب نمشي لغض العائلة مرحبا تقرب لي مثال شوية نحكو شوية مرحبا بيك بتبيع على كيري دعال جاسة بتبيع الليلة الضيف هو صالح نوم بعد شوية إن شاء الله بش يكون بحضينا على كيري دعال جاسة هو موجود توا في المنتزه وإن شاء الله بش نحكو معه من بعد على لي باساج بتبيع نجو توا رب العائلة مرحبا الاسم
2: مرحبا اسم توفيق الغموري
1: مرحبا أصيل السبالة
2: أصيل مع تنزيل السبالة وولاد سيدي بوزي
1: أنت والعائلة الليلة في المنتزه
2: أنا جيتنا والعائلة أنا والمدام وغيري خيتي ومرت خويا والعائلة الكل وجاري بحكم معناها المشروع أنا والمرة فيه بس تبارك الله ما شاء الله قاعد يخدم كل الناس حاجة جديدة يزيد قاعد رب وفق ورب ينجح إن شاء الله.
1: شنو ماذا بك ينضاف المتنفس هذايا للمنتزه؟ شي حاجة تحب تنزيد هكا حاجة تحب أنه كان يزيد يكون أفضل؟
2: والله بالنسبة للزيادة هو كتزيد زيد المنطقة ككل أي حاجة تزيد
1: طبعا
2: تزيد حاجة ما تزيد
1: تحفى المنتزه شو حاجة تحب تنزيد؟
2: ما عنديش قلت لك في جاري وكل شيء أول مرة معنا نجيه معنا نجي في العائلة سمعت في الشمال شعراء كذا سمعت فنانين ما كنت حاضر ما يعني أول مرة افتح لقيت الفرصة هنجينا حاجة هي مزيانة نورت المنطقة وربي يعاون وكو
1: باش نسألك توا سؤال بما أنكم من الحضور الأوفياء بالنسبة للمنتدى السؤال المطروح وقتاش الافتتاح وقتاش الافتتاح ونعرف انكم من الاوفياء للمتنفس هذايا بالتحديد بتاع نحكي على طارق عمري وقتاش الافتتاح كان حضر روحك وبيع عنا جائزه مهديه من صاحب المتنفس من صاحب المنتدى فالاجابه نعطيك احتمال ولا اثنين نعطيك احتمال واحد يلا
2: الاحتمال قاعد يزيد بين 5 و11
1: مش الاحتمال الثاني حدد
2: يمكن يصير كل نهار 11 ابريل
1: ايش ابريل
2: هكا
1: راه مدام ماي لا عاد هو الذي تحفظ فيه خربوا شوية حداش حداش شكون حداش حداش جوان نتعرفوا على اسمك الاسم الكريم
0: نجوى برهومي
1: كنا حضورك المنتزه هذا يسعى مبروك عليك الجائزة فضل الجائزة بطبيعة مثال اشتفرحوا بيكم كذلك عدوكم جائزة وكهدية هي ما هي جائزة ولكن هدية شكرا على المشاركة معنا عطينا دراها الاسم ونعرف شوية نخذ معك بطبيعة فكرة نحكو معك شوية بطبيعة ونحكو بطبيعة على حضورك بالنسبة للمنتزه مرحبا أكيد في المكان وكما بالتحدي نخذ معك شوية تفاصيل فضل
0: نجوى برهومي سبالة مقيمة شوية على السبالة احنا ضيوف حداكم اليوم احكيها شوية حتى اللي تسمعوا فينا على اتجاه بعد نصيحة ويعطوا المنطقة الجديدة هذية مرحبا بكم ناس سبالة ناس يخدموا على رواحهم معروفين جديين في العمل
1: نحبوا القطاع الفلاحي
0: خاصة القطاع الفلاحي نحبوا ننهضوا بالمنطقة ديجا ثم برشا محاولات ثم برشا مشاريع قاعدة تطلع تو قاعدة تزيد المنطقة قاعدة تتعرف شوي بشوي ديجا الفضاء كان متنفس لنا نحن الصغيراتنا نحن نعيش في الخارج من جوهة كثيرة فرحنا برشا
1: في الخارج حتى
0: اي وهي بالتحديد بوردو فرنسا
1: قديش من عام عندك؟
0: عندي 7 سنين
1: 7 سنين شوية برشا
0: شوية
1: الغربة طيبة ولا
0: طيبة في حاجات وباهية في حاجات
1: ان شاء الله ناوية باش تواصل ولا ترجع يوم ما
0: لا يوم ما نقر في بلادي ان شاء الله وانا ان شاء الله فكرة مصروح حتى احنا
1: مش نعرفوا شوية هيك التفاصيل شوية برد
0: لا حتى احنا ماشيين في نفس النظر في نفس النمط بس
1: يكون بنفس الجمال بنفس الروعة هذه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما نحاولوا الاحسن تستخدم ما يفعل أحسن. وما شاء الله تبارك الله المشروع متنفس المنطقة بالقدا بالقدا، كل فرحة فيه زادنا حاجة به. لذلك لو كان يزيدنا حاجة أكثر للصغيرات بالبسجو كان يهتمونا بالصغيرات أكثر،
1: أكثر ألعاب يعني
0: أكثر ألعاب قدر هو الإخباس عنه على الجزاء شوية الخطير الألعاب
1: حتى الوقت في التارية بإذن الله. إحنا شديناكم معنا إحنا جسد ترتاح لديكم على عين المكان حتى الوقت في التارية معكم
0: إحنا إن شاء الله لين يكملوا إن شاء الله
1: حتى ما في ساعة
0: حتى ما في ساعة
1: نكمل نصل إلى أنا مبروك عليك الشيء
0: نعيشك
1: لأحبابك الناس كالأهلك الصر
0: نعيشك
1: بس ما فيك خارج أرض البطل خلي الفيديو هكا ذكرى
0: ذكرى لأمي لأخوتي الكل لأخوتي العيد راجلي الكل وصغيراتي إن شاء الله ربي فضلهم
1: ربي دي مالك إن شاء الله صحة وسعادة تحياتي. أنا مثلت معكم بس على أكيد إذا جسة بش نمشي بس على نواصل معكم اللقاء بش نمشي عبدالله المتجول فنان غني على التعريف بش نجيب أحذية بس عبدالله بش نحكو شوية على تجربة حلوة تجربة موسيقية بش يغنينا شوية في سهرية الليلة بعد شوية كما قلت بس بش نواصل معكم بش نمشي ضيف المنتزه وضيف المتنفس بس صالح نومة بعد شوية بش نحكي معاه على حضوره الليلة في السهرية إذا كان أمكن بعد ابنكم إن أمكن بس صالح يكون هذا البحرية بعد شوية بش نعمل معاها حوار ولكن نقبل هذية بش نحكي مع عبدالله. مرحبا عبدالله شحوالي
3: لبس عليك أختي سعيدة
1: أهلا وسهلا بيك في المتنفس
3: عايشك ومرحبا بإذاعة قفصة وإذاعة قفصة ديما سباقة للحاجات سمحة هذه وبارك الله فيكم اللي استدعتوني للفضاء هذه وكان فضاء بصراحة شيء فوق الخيال يعني من تربيز من منتزه من مسبح من عرفش حاجات يعني ما تنجمش تحكي عليها كل شيء مع بعضها حاجة ما شاء الله
1: حاجة ما شاء الله مش نواصل أكيد معاكم على أكيد ذات قصة بش نحكي معاك شوية على التجربة الغنائية بش نحكي معاك شوية بتبيع على محبتك وغرامك بتبيع بالغناء ومحبتك كذلك ربما بالفن في نهاية المطاف وتعطينا فكرة هكي شو ما اللي خلاك تدخل المجال ذي يا عبدالله
3: والله كل يعني يرجع للغرام الفن هو هواية في الأول ومن بعد يولي غرام ومن بعد ولا احتراف فهمتني يعني ما حرقناش المراحل كل مرحلة أعطيناها حقها والحمد لله يعني عبد الله متجول صاحب فرقة الشاب متجول فرقة يعني متكاملة يعني نخدم الفلكلور التونسي الفلكلور اللبناني نخدم جو الجزائري والحمد لله عنا يعني عدد تحبنا عنا جمهور ورانا وإن شاء الله ربي يوفقنا
1: اللي لشنا بشتغلني لنا
3: والله هو الذوق ديما يرجع للجمهور ويرجع اللي تحب اللي تحب نسمعوه نسمعوه ما نعرف
1: الجو الجميل هذا شنو باش نسمعوا المستمعين مقطع صغير هكا
3: نشوفوا مقطع صغير من مدبت اللبنانيين
1: يلا نسمعوا

أوفا أش اللي بيضوي القمر عن فتشي عليكي وانزل تحت الخطر.

رأيت وقلبك مثيل الحجر، ما بيخطر عليا.

0: وشكرا.
1: ألف ألف ألف شكر، نورتنا بتذيعة، أهلا وسهلا معكم على أثير إذاعة قصر، مواصلين مشوارنا جعلك راضية، ثم نعود بتذيعة للمكان اللي احنا موجودين فيه هو منتزه كابيتال بارك.

0: بس احنا نزلنا معاكم في سهرية الليلة من سهر الليالي، كيف تعرفوا في عنيقات الخارجية والاستوديوهات الخارجية ديما عندها شوية مفاجآت، ولكن في نهاية المطاف دايما نحش انه نستمتعوا بالاجواء ونستمتعوا كذلك بتفاصيل السهرة. مسك الختام باش يكون معايا ضيف بالطبيعة باش نحكي معاها شوية، وهو من ضمن بالطبيعة الموجودين في المنتزه بالتحديد. مرحبا، اهلا وسهلا بك، نعرف عليك شوية.
1: اوكي، اهلا بك مدام عصيمة، ومرحبا بكم في إذاعة قفا، شرفتونا وفرحنا برشا كي جيتوا بحذنا. وعايشك ولا مرحبا، وصافي بليزير على الناس الكل اللي حضروا معاكم. واحنا الكابيتول هذا قاعدين نعرفوا فيه بشوي بشوي، وان بليز توا عندنا كات موان من حالنا، وان شاء الله ما حسن لي احسن. ما يدوزوا لي هذيك هي تونس على الضوء، شو نعملوا هذيك ستيك؟ نحب نقول راهو عندنا برشا حاجات باهيه هوني في الكابيتول العامري بارك، وبارسا عنا بارسا حاجات، وعنا سلطة راح، وعنا الميسانون توتي، وعنا البيسين يعوموا، وعنا الجوية زادة، حاجات وعنا بارسا حاجات. ومرحبا بكم ومرحبا بكم.
0: متنفس بالنسبة للأهالي الذي نجيده، بالنسبة للأهالي هدية كذلك للأهالي، والناس الكل بيقول راهو مكان واو واو واو.
1: وي واو واو طاير في السماء ان شاء الله.
0: مرحبا معك
1: عايشك مدام، ومرحبا بك.
0: محلاك لي
1: عايشك، ميرسي عايشك، ربي يبارك لك، ومرحبا بالناس الكل.
0: بفضلك صالح، نختم بمعك. حبيت من بدايه المشوار نحكي معك، ولكن نعرف لي باساج بالنسبه ربما للفكاهه وغيره، تعطينا كلمتين على اثير اذاعه قفصه في لقاءنا الليله. خليناك بتبيع على الطاير على المباشر، وان شاء الله يكون معايا وياك لقاء مطول نحكي على تجربه حلوه برشا. بعيد شويه بتبيع على القنوات التلفزيونيه حاليا على اذاعه قفصه. اهلا وسهلا بيك.
2: أكيد، تحية ليك أختي الغالية، تحية لكل متتبعي إذاعة قفصة، تحية لكل مستمعي هذا البرنامج الرائع والجميل، ليالي الأفراح المنتزهات. والله جيت لها الفضاء هذا، هذا أول مرة فيه، ما شاء الله حاجة رائعة جدا، حاجة خارقة للعادة، حاجة خارقة للعادة بالحق. فضاء فيه ترفيه للصغار للكبار، أكيد جدا. جيت من ولاية مدنين وجدت هنا حضا خياني، تلقى الترحاب وتلقى الكل الضحكة، تلقى السيرفيس ما شاء الله حاجة رائعة جدا. أيضا فضاء متكامل، فيها المسبح، فيها ألعاب الصغيرات، وفيها قاعة الأفراح، فيها فضاء واسع واسع واسع. إن شاء الله ربي يعاون وربي يبارك، هو مصلحة للجهة، هو متنفس للعائلات بكل صدق يعني. أيضا فيها الأكلات، وفيها كل ما يحتاج المواطن، لأن تو الناس ولت في ستريس، ولت في دائما يعني ثم ضغط على الحياة، يحاولوا أنهم باش يلقوا حاجة اللي باش يخرجوا بها من ضغط الحياة. وهذا الفضاء الجميل، الفضاء الرائع، ربي يعاونهم ما شاء الله عليهم الكل العاملين وصاحب هذا الفضاء. ما أيضا تحية كبيرة كبيرة كبيرة لإذاعة قفصة اللي جيتوا وصارت معنا وحتنتم أول مرة إن شاء الله، مش آخر مرة. وأكيد أكيد جدا نكون سعيد أن نكون حاضر في إذاعة قفصة، غادي في الاستوديو بجانب أختي سعيدة إن شاء الله يا ربي، ونهدي لك 2000 قصيدة أختي الغالية سعيدة.
0: كل القصائد عندك بالطبيعة هي محفورة في الذاكرة وفي البال. كل تحية لكل وفية إذاعة قفصة، لكم مني أحلى تحية، يجيكم من فريق البرنامج بالطبيعة في النقطة الخارجية، كل أفاد قروي أيمد الهورز، كذلك محمد الأسود، كذلك سعيدة كريت، وفي الاستوديو المركزي راضية العياري. تصبحون على محبة، كل الشكر كل الامتنان على حسن الإنصات لسهر الليالي المختلفة للمنتزهات. إن شاء الله يا ربي كلكم كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: منتصف وليلى، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة تم إسناد صفقة إنجاز أشغال التهيئة والتعبيد لمسلك بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الكتار باعتمادات تفوق 568 ألف دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة، وحددت مدة إنجاز المشروع في 120 يوما. بولاية سيدي بوزيد وتحت شعار الشعر والغناء الصلاة والتواصل، تتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري بمعتمدية المزونة فعالية الدورة 30 من مهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبية. الدورة التي انطلقت في 21 من أوت تعرف حضور ضيوف من تونس وليبيا ولبنان والأردن واليمن والعراق. المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة في بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. دعا عدد من المختصين والمهنيين في قطاع الصيدلة والصحة إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، من شأن أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آلية الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: يغني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بين امس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
1: في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
8: رحلة حنين
9: رحلة حنين.
8: رحلة حنين رحلة حنين.
0: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. رحلة الحنين اللي نهزكم كل مرة فيها في رحلة مع الذكريات مع نجومنا اللي غابوا علينا صحيح، لكن تبقى ديما أعمالهم حاضرة في ذهن الجمهور وحاضرة في الذاكرة الشعبية. اسم غني عن التعريف، اسم هكا كنا نتذكره برشا، كان حاضر برشا في منوعات الخطابة لا يرحمه. صوته شبوه بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هو عندليب تونس، عندليب تونس ثامر عبد الجواد حاضر معانا على موجة إذاعة قفصة في رحلة الحنين. مساء الخير ثامر، تحية ليك.
10: سيدة إيناس ربي فضلك الله فيك، وأنا أشكرك على الاستضافة الكريمة واللمسات الرقيقة من صوتك العذب، ربي خليك.
0: شرف كبير لي أني نصافحك اليوم معايا، خطر من الأصوات اللي نحبها، من الأصوات اللي أتمنينا أنها تكون حاضرة عربيا ويكون عندها إشعاع كبير برشا برشا. لوم عليك شوية خليك. وبش لوم عليك شوية لما حالة فترة في فترة ما غبت على الجمهور، ما نسيكش الجمهور لكن غبت على الجمهور، غبت بإنتاجاتك وبأعمالك اللي حبها الجمهور. برشا ناس حبوا صوتك، برشا ناس تكهنولك بمستقبل كبير في بدايتك، لكن تامر عبد الجواد أين أنت؟
10: باش نكون واضحين، أنا راني موجود من وقتها لليوم، يعني موجود سافرت لأسباب، يعني نجم تقول نجم شفت واحد كيما نقولوا عايش في وسط، مش عشيك مثلا طور أنت واحد عايش في وسط عائلة والعائلة هذيك مش فاهمينه، بالعكس يصبطوا فيه وبالعكس يحبوا يهبلوه ويحرموه من ماديات ومن منه منه منه، مش يعمل هو يحرق، ما عندوش امكانيات، ياخذ فلوكه ويمشي يحرق البرة باش يمشي يلقط رزقه باش يمشي يهرب حتى من وقوع في الجنون وفي الاهبال وفي الاضطرابات النفسيه. احنا في تونس لهنا بنتي احنا بلادنا نحبوها، واكبر دليل انه لليوم ما غنيش ولا اغنيه تافهه. ليش؟ لاني نفكر انه بعد سنين انه الثقافه هي العمود الفقري للمجتمعات. المجتمع يتقدم له ثقافة جيدة يطلع مجتمع جيد. وبالتالي هاجرت هربت. ليش؟ أنا طلعت عمري 17 سنة غنيت لعز الدين العياشي وغنيت محمد القرفي وغنيت ابن عثمان الله يرحمه وغنيت لهم قصائد هما لحنوها. من ضمن القصائد اللي هما معناها من حلوين كانت متاع القرفي سمراء، اللي هي متاع الله يرحمه عبد الحميد خريف، سمراء ويا حب يا موجة سكر غنية ضربت وقتها.
0: هذه غنيتك الثانية، لكن بدايتك كانت مع قصيد يا شذاهن اللي من كلمات إيليا أبو ماضي.
10: ما هو أنا
0: أحكي
10: لك يا إيناس، يا إيناس افهمني افهمني، وقت ايش تذكر الأغنية اللي الأغنية اللي أنت فرحة اللي الأغنية الضاربة، لأنك أنت ممكن أنت تعمل ثلاثة وأربعة وخمسة ديار فيها واحدة بركة مزيانة هذيك اللي تتبع لك، دونك أنت وقت عملت دار الاخرين تعود تطيح وتعود تبني. انا اقول عزيزي العايشي بارك الله فيه عمل مجهود وعمل لي شبهن، لكن احنا ديما الاغنيه الضاربه اللي يحبوها الناس واللي هي تسيغ واللي هي تنجح هذيك هي الممتازه.
0: سمراء
10: احنا نقولوا سمراء من الاول ضربت بها، ومن بعد سمراء القرف يحاربوه. ليش؟ لانه الهو يقلد في الرحباني هاو كيما احنا توانسه. طيب عاد تحب؟ قال لك اعطينا تراث، يا سيدي التراث على راسنا وعلى عيننا ونحبوه وكسب ومزاود وشيخة وشتيحة عربي والطبل رانا نحبوه. لكن مع هذا لازم يكون فما ثقافة معناها موازية، معناها ثقافة معناها راقية، ثقافة تخلي الناس كي تشوف كرهة متعدية تاقف، تخلي الأولاد كي يشوفوا ترام يضربوه بالحجر، تخلي العباد كي يشوفوا عبد الضرير يهزوه من يده وعاونوه، تخلي فهمتي الشباب معناها ميواش عملوا يعملش وشم يبدأش يشدوا التيك توك ويقولوا في كلام زايد. هذيك كلها ثقافة الراب تو اللي طلعت وثقافة الفولكلور الشعبي والتراث. هم علاش يعملوا في التراث؟ لأنهم فاضيين، لأنهم مش فاضيين، لأنهم يعني فارغين، مش نقولها بكل معناها بكل صراحة وشجاعة، راهم ما عندهمش إبداع. خاطر المبدع لا يمشيش المبدع يمشيش يدور ياخذ التراث ياخذ رزق بوه، لا، المبدع هو يمشي يعمل كرياسيون ويعمل إبداع ويعمل الموسيقى اللي هي معناها تحاكي العالم واللي هي سمعوها. طيب نعطيك مثال لنا يا اخي، الفضائيات قديش عندها تونس من عندها البارابول الفضائي؟ عندها 30 سنه، اكثر من 30 سنه، عندها 40 سنه، 40 سنه. طيب علاش عمرها ما سمعنا شرقيين ولا اتراك ولا اي بلاد في العالم اخذوا اغنيه تونسيه غنوها؟ الغنيه كان في رغب علامه وعبد الحليم وكم كلثوم. علاش؟ تعرفش علاش؟ تري سامبل، انت عندك تزوجت وجبت صغار، الله لا يقدر، طلعوا كلهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم حاجه، يعني حاجه في واحد اعور والاخر تقوا مع مخصوصه والاخر شكون باش ياخذهم؟ ما ياخذهم حد، ولادك ما ياخذهم حد. المراه باش تاخذ مراه راجل محلاه مزيان وشباب ويمشي على سقيه ويجيب لها الرزق، مش تاخذ واحد قاعد تحت حيط ويتصرف عليه. دونك الموسيقى نتاعنا معاقه يا بنتي، الموسيقى من الاول معاقه، متبنين موسيقى معاقه، راهو تونس بتبني موسيقى معاقه يا ولادي، فهموها. توا نسمع فيهم يحبوا زعما يعملوا حمله باش ينحوا المزود، مش خايب كلامه حلو، لكن الاله في حد ذاتها هي الموسيقى نتاع المزود، تضرب المخ للسيلول نتاع مخ. مش كلامي انا، كلام علماء في امريكا جابوا الموسيقات الشرقيه كلها في العالم، مش شرقيه، شرق الشعبيه، الموسيقات الشعبيه الكل في العالم، منها موسيقى تموما والموسيقى الالكترونيك والموسيقى اللي فيها الجيتار اللي تعمل ديستورسيون وتضرب في الراس، جابوا نبتات نبتات نبتات نبتات حطوهم في التراب هذا عالم، ويسقي فيهم غوتا غوت وحط لهم موسيقات. الموسيقات اللي فيها سيمفونيات وفيها موسيقى اللي راقية وموسيقى فيها بحث وفيها علم طلعت متروات، والموسيقى الشعبية منها من المزود. ماتت النبتة في التراب بي، ماتت النبتة في وسط التراب باش خلي العبد. احنا خاطر نتعود ونحبوا لقاعك الفزاني والسريع ذاك نشيخوا عليه، لكن هو بار لسويت يخلي الهمجية، يخلف الهمجية، يخلف العرق بين الحوم ويخلف العرق بين التراء. انت كلم جرب كلم تونسي وكحر له قحرة يقول لك كحر يحب يضرب كديرك مناش هذاك، خاطر تكوين والموسيقي فاشل من الأول، حل عينه على الفزاني وعلى الإيقاعات الصعيبة مش صعيبة بالنسبة للقرين، ما تقالش خاطر ما يحسوهمش. أنا في باريس في الثمانينات يا ناس نخدم حسن أبو الصعود اللي رحمه ملحن اللي عمل لهني شاكر، لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح. الله، قلت له يا حسن ليه ما تعملش، ليه ما يعني غناء تونسي ما تتبنوهوش تعزفوه؟ قال لي يا تامر ما تخلش المخي، أنا وبليغ وعبد الحليم ما تخلش المخنا. قلت له عليه ما تخلش المخ؟ قال لي ما فيش شيء. قال لي موزيكا فاشلة ما نفهمها زح، نحبوا تونس ونحبوا قفصة ونحبوا تالة ونحبوا نضربوا عليها بالسلاح، ولكن كي نحبوها ننتقدوها باش نصلحوها، مش نجي وإحنا نعملوا فزازن ونعملوا الموزيكا الفاشلة ونطيحوا للمجتمع اللوطة باش نسلبوا له قوته ونمشيوا.

0: كان يعني موسيقى راقية وكهو كما الغرب. أنا كنت في شيكاغو نعيش قعدت 8 سنين، كنت نتعدى نخرج معنا الأماكن نسهر، شوف فما جاز وفما فما فما الموسيقى الشعبية الروك أند رول ودرشنية ذيك الموسيقى الشعبية متاح، ولكن في نفس الوقت فما دار الأوبرا ورايا فرقة 120 عازف كل يوم مليانة بالعباد تتفرج ناس في السمفونيات تسمع في بيتهوفن، وهي موسيقى أرقى موسيقى في العالم. موزار، موزار اللي هو توا موسيقى يدويوا بها المعاقين، موسيقى موزار شفاء، شفاء من عند الله، يدويوا بها المعاقين عندهم الرعشة هذوك، تحط له يضربك يقول لك لا، حط له بسب وحط له حاجة اللي هي معناتها تخليه يشتح ويعرف.
1: خلينا نرجع شوية للذكريات، نرجع شوية للبدايات مع فرقة مدينة تونس.
0: أنا بديت مع عزين العياشي لأن أنا صغير وكنت بريء برشا ولليوم بريء الحمد لله، يعني ما بتلقائي واللي في قلبي نقوله بفمي بتعنى بكل تلقائية وكل حب. خذاني وأنا صغير وعطاني قصيدة اللي هي من كلمات إلي أبو ماضي غنيناها
1: عام 77 هذا تحديدا.
0: هذا 77 وأنا صغير كان عمري 16-17 سنة، لكن وقتها ما كانش فما الفضائيات والناس كي سمعت أدائي وصوتي كانت تعتقد، ترد بالك كانت تعتقد اللي هي غناية بتاع عبد الحليم. فقعدوا وقالوا راهو كي هذا غناية بتاع عبد الحليم غناها وهي غنيتين يعني. باش عنا فين هذا الظلم الساعة الأولين بدأ بديت وبعدين في القطاع الموسيقي في الإذاعة والتلفزة كان وقتها مسؤول غادي

0: محمد بن عثمان قال لي ما يساعدني شغاني شرقية أو قديم يجيب لك شرقي. دون كان عملنا كل بعض الحبايب ولعبوا لي
1: اللي من ألحانك بعض الحبايب نار من ألحانك
0: طبعا من ألحاني. وبعدها هي جيت عملت 10 أغاني أخرين وحبيت أقدمهم للدعم وزارة الثقافة يعني للدعم شوية. عملوا اللجنة 10 أغاني للدعم رفضوها، 16 للدعم رفضوها، 32 أغنية للدعم رفضوها، 19 أغنية للدعم. أنا مقدم أكثر من 218 أغنية للدعم لمدة 30 سنة ويرفضوهم. وقت اللي طلعت للقاهرة وذي نحكيها لك ولأول مرة نقولها، حسن أبو السعود الله يرحمه قبل ما يتوفى لأني خدمت معه في باريس، قلت له يا حسن نسمعك الحان عملها. وقت اللي سمعه بالقاسم شابك مش لحنته منها بالخص ذيك ضحكنا على الماضي الرواية الغريبة. يودي بكاء بكاء، قال لي يا تامر شنو الإحساس هذا وشنية الإبداع؟ قلت له رفضها. قال لي يا أخوي شيء غريب، قال لي بلادك غريبة أنت حتى في الفن. خاطر هنقول لك حاجة، أنت كي تعدم فنان راقي وفنان عنده رسالة سامية وفنان عنده بعض نظر وفنان يعني إنسان غير عادي، معناه إنسان مفكر، كتجي أنت تسكر له الباب، معناه أنت قضيت على مبدع صعيب باش يتخلق واحد كيف وعنده جرأة والشجاعة وعنده الإمكانيات، يعني في مخه إمكانيات مش مادية، إمكانيات ذهنية وثقافية ووعي وبعض نظر. أنا نشوف نلقى طفل عمره 17 سنة مبدع، إيجا ولدي تفضل، إيش تحب تغني أنت؟ إيش تحب تغني؟ غني. إيش تحب تلحن؟ لحن. وما جيش تفرضوا علينا لأنه معين وقال له شنو خاطر زعمت لا ما تدخلش الموسيقى في تونس. دونك عملنا بعض الحبايب وبعد عملنا قصايد وعاودوا كيف كيف رفضوني، ما مشيت لأمريكا وقتها وقال قررت، قلت أنا ما عادش نرجع لتونس. ورجعت لأني أنا عندي ارتباطات وعندي معناها يزمني نرجع، واحد بلاده يحبه يزمني نرجع.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات.
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني
2: غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. الساحة الفنية ممكن تشوف انه في الثمانينات والتسعينات كانت معناها خير من توا.
8: شوف ابش نقول لك شنو الحكاية وظلي وظلي هي مش حكاية هي خير خير ابصولي ما خير طبعا. ليش؟ لانه في السبعينات الثمانينات وقتها مازالت يعني مازالت الاشعاع يعني وال معناها بتاع الموسيقى للراقية معناها علي الرياحي مازال كيتوفى في السبعينات. عبد الحليم مازال كيتوفى في السبعينات وام كلثوم وا وا وا وجويني يرحمه معناها مازال موجود. دونك خاطر جويني توفى في الثمانينات دونك الموسيقى وقتها مازالت يعني وبعدين ما فماش الفضائيات وما فماش الانترنت والبورتابل. الفتره نتاع السبعينات والثمانينات يعني الناس مازالت وذنها نظيفه ومازالت خيالها نظيف.
0: للأسف أنه حتى الساحة الفنية ولا توا معناها أي واحد ينجم يقدم أغنية أي واحد ينجم يغني على التيك توك ينجم يهبط أغنية ولي عنده برشا متابعين وبرشا ناس تسمع فيه. غابت الأصوات الجيدة واختلطت بالأصوات اللي ما عنده الناس اللي ما عندهم حتى صوت.
8: ما هو قلت لك أنا قلت لك هذه وسائل التواصل الاجتماعي
0: ما عادش فما ديكريتير في الأصوات
8: في الحاجة الباهية. لا لا تنجم تصير رقابة لا لا فما رقابة فما إدارة فما بث وفما أمور يلزم تبدأ موزيكا أون باراليل راقية راقية باش الشعب يطلع راقي. وهذيك الحكاية هربت بنيتي خرجت على روحي مشيت وتو هاني عاودت رجعت كي عيط لي عبد الرزاق الشابي فهمتي في عوض نعمله برايف هذا باش نعمل على الأقل غناية غنيتين من إنتاجي. يقول لك لا يا سامر راهو البرايف تتكلف برشا فلوس والفرقة فهمتني باش يكونش يخلصهم. علاش؟ على خاطر المنتج ما يخلص الأغاني الراقية يخلص الأغاني التافة اللي هو تربى عليها في صغره خاطر يسمع فيها الطبل وهو من الصغر يسمع فيه يعاون في هذاك. ريت تتلوج أنت على الفن الراقي وتحب سامر عبد الجواد وتحب عبد الحليم وتحب عدنان شواشي وتحب جويني وتحب علي الريحي وتحب الفن الراقي تعب كيف ما انا تعب الكلنا تعبين. علاش؟ خاطر المنظومه الكلها فازه.
0: هو فما شكون يحب الفن هذاك لكن زاد راه فما شكون يحب الفن الراقي يحب الاغاني الطربيه الاصوات الحلوه اي تربين عليها
8: ايما المصيبه هو اللي يحب الفن الراقي هذاك مفلس كيفنا. كان جا هو ملياردير كان جا هو اللي يحب الفن الراقي هذاك كان جا هو غني عنده برشا فلوس برشا فلوس تو شي تبنى سامر عبد الجواد وعشرة وعشرين كيفي أنا وننجو ونبدأ نعمل في متركاج ويعمل إذاعة خاص ويعمل تلفزيون خاص ونبدأ ننجو. لكن المصيبة لهنا الملياردير اللي في تونس لهنا الكل ما أنا نشوف في فرحاتهم عمرهم عايتولي. أنا سامر عبد الجواد مع نفسي نغني كان لغني الراقية بحول الله وملحن كان للتلحينات الراقية مرفوض في تونس في بلادي مرفوض.
0: الشعب مش لا. مرفوض لا. لا مش مرفوض عندك ناس تحب الاصوات الطربيه والاصوات اللي
8: كيفك. انا ماني قلت لك توا
0: ما ننكروش ما ننكروش انك قامه فنيه وصوت طربي اصيل وعندك عذوبه في الصوت ما شاء الله. صوتك حتى حد ما ينجم ينساه وحتى حد ما ينجم ينكر.
8: ربي فضلك يا ناس ربي فضلك والله تمنيت بصراحه تمنيت والله تمنيت اقسم لك بالله تمنيت لو يعني لو المسؤولين عندهم نفس الشعور اللي تشعر به انت ونفس الشعور يشعر به المواطن التونسي الصادق الشريف اللي يغير على بلاده فعلا اللي يحب بلاده بالحق مزدهرة ومنورة. مش ما عنديش برشا أغاني ما لرزم
0: ما نعرفش أنا مازلت نحب نحكي شوية حتى دقيقتين معاك. فقط حبيت نسألك على مسيرتك الغنائية. صحيح أنه مسيرة ما شاء الله لكن زادة عندك مسيرة حلوة برشا في التلحين. ما نعرفش على حسب معلوماتي لحنت الأمينة فاخت وبعض الأصوات اللي لحنت لهم
8: أنا
0: بعض
8: شوف الأغاني. أنا عملت غناية واثنين وثلاثة الأمينة لكن أمينة أخذت الأولانية اللي هي لأهل مريحينك وغناتها في مهرجان الصقس مع بن علجي الله يرحمه وانا كنت معاهم حاضر هذيك وعندي مجموعه كبيره من الالحان والحمد لله وقت الفتره هذيك ولليوم. يعني انا متاكد اذا كان يراو النور وكان يتغناه وكل شيء ياخذ السكسي على خاطر من نغامش يعني، كان لحن بقلبي فهمت، بإحساس عالي، والكلمة نعطيها المعنى متاعها الحقيقي يعني فهمت، في التلحين نقصد.
0: نحب ندلل عليك في مقطع هكا، ولو أني نعرف تعب وسهرية البارح خدمة
8: تعب برشا والله صوتي مرهق والله العظيم، حتى باش نغني لك يا سيدي مقطع، نغني لك مثلا حاجة لأبو القاسم شابنة لحنتها وعمرها ما تعدات، تقول ضحكنا على الماضي البعيد، ضحكنا ضحكنا على الماضي البعيد، ضحكنا وفي غد ستجعلنا الأيام أضحكة الآتي، ضحكنا رواية ساحر عظيم غريب الفن مبدع آت يمثلها الأحياء، را را را في مسرح الأسى، را را في مسرح الأسى ووسط ضباب الهم. هذا أبو القاسم الشيبي الله يرحمه. أنا نشكرك جدا وبارك الله فيك، سمحني على التطويل، وأقع عندك غناية أنا واحدة بركة منعت شوية ليك، تقول الكرامة اللي عند عم عديتها مع الشيبي عبد الرزاق.

0: قلبي قول للفرح يجي يدق علي دي كلماتي انا كلماتي في فتره من الفترات في تونس هنا قاعد قلت يا فر يا قلبي يا ايوه يا قلبي يا معناها يا قلبي قول للفرح يجي يوم يدق علي بابي هو القدر حكم علي اتغرب وانا في عز شبابي على ما تعذبت دونك عندك هذيك مسجله مسجله استديو حلوه روحي تعالي مسجله ديريكت خوذة تدف حلوة مع جسم هذيك يسر الصحراوي هذا في الديريكت من التلفزة
1: إن شاء الله ربي يعطيك العمر وتخرج الأغنية تضوم على حلوين
0: ربي يفضلك ربي يفضلك
1: فرحانة برشا رغم الوجيعة اللي حسيتها في صوتك بالحق معناها أنا نحب صوتك وبرشا ناس يحبوا صوتك من الفنانين اللي للأسف ما خذوش حظهم رغم أنه جات فترة أنه كنت معناها حاضر في الصف الأولاني تامر عبد الجواد تحياتي لك شكرا لك في أمان الله هكا نكون وصلنا لختام رحلة حنين معاكم نستمتع اليوم بصوت الصوت العذب هذايا لتامر عبد الجواد من الأصوات الجميلة من أصوات الزمن الجميل كي تسمعوه تو تذكروه تو تعرفوا تامر عبد الجواد اللي هو يبقى ديما قامة فنية كبيرة تحياتي لكم في أمان الله.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين
0: جيل ذهبي وبرشا حكاية رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
3: مع الذكريات مع الذكريات
4: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
0: هذا يغني
5: غني لك شنو المانع
0: وهذا يحكي
6: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
7: بين امس واليوم تغير خطك 90%
0: واللي تعدى وفات
8: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
3: في رحلة حنين
9: ذكريات أيام جميلة
5: ايش نقول لهم انا نقول
0: رحلة حنين
10: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
0: رحلة حنين
3: رحلة حنين
11: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاث أنواع الضوء الوضعي بيوس وضوء المقاطعة كوت وضوء الطريق فار وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر
12: المرصد الوطني لسلامة المرور
13: إذاعة قفصة
14: مرايه تكلم

مرق الجاشي سهم اشفر ممضاه ما يبراشي مرق الجاشي سهم اشفر قتال ما يبراشي.

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت.
1: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: أهلا بكم على أثير إذاعة قفصة من قلب قفصة العريقة، من مدينة تختزن في حجارتها حكايات الزمن وفي أزقتها ذاكرة الأجداد. نلتقي بكم عبر موجة إذاعة قفصة، هذه الإذاعة التي جعلت من الموروث المحلي والذاكرة الشعبية وصوت الإنسان في الجنوب الغربي جزءا من رسالتها الإعلامية. أهلا بكم في موعد جديد من المدينة العتيقة، موعد نفتح فيه أبواب الذاكرة ونمشي معا بين الأزقة القديمة ونستحضر تفاصيل الأمكنة والناس والعادات والحكايات التي صنعت هوية قفصة. حصتنا اليوم رحلة خاصة إلى واحة قفصة، إلى تلك المساحة الخضراء التي كانت وما زالت عنوانا للجمال والحياة ومكونا أصيلا من ذاكرة المدينة، حيث الماء والنخيل والعيون، وحيث تتعانق الطبيعة مع تاريخ الإنسان. سنحاول اليوم أن نكتشف قفصة بعيون أهلها، أن نسمع حكاياتها ونقترب من تراثها ونستعيد صورا من الماضي ربما غابت عن الذاكرة لكنها ما زالت حاضرة في وجدان أبناء المدينة. كونوا معنا في المدينة العتيقة، لقاء ليس مجرد رحلة في المكان بل هو رحلة في الذاكرة والهوية والحكاية. من قفصة وإلى قفصة نحيي معا ماضيا يستحق أن يروى.
1: ناجي القفصي، ناشط ثقافي مهتم بتوثيق التراث القفصي. واحة قفصة التاريخية هي واحة تاريخية، هي واحة تنطبق عليها المفهوم تاع الواحة الجبلية، مع أنها واحتنا القفصية هي مختلفة شوي على بقية الواحات الموجودة في الجنوب التونسي، وتو نعرفوا تاليا شنو معنى الكلام هذا. بالنسبة لتاع واحة قفصة التاريخية هي امتداد جغرافي من مدينة القطار إلى قفصة المدينة. هذه هي الواحة التاريخية على تقريبا 3000 هكتار، مقسمة عنا 1400 هكتار في واحة القصبة اللي هي واحة قفصة المدينة، عنا 600 هكتار اللي هي واحة القصر، 700 هكتار اللي هي واحة ليلة، و 400 هكتار تقريبا 450 هكتار هي واحة القطار. الواحة هذه مزدهرة بالتنوع متاعها البيولوجي، لأنها فيها نظام 3 طبقات كما نلقوا.